0: وكانت الدولة اللبنانية ماشية وعم تاخذ من المصرف المركزي، والمصرف المركزي عم بيدينها، والمصرف المركزي عم بيروح ياخذ من المصارف، والمصارف عم تروح تاخذ من المودع، وعم بيعطوا كانوا فوائد وهمية بالدولار الأمريكي. لو كان بالليرة اللبنانية فلتكن، نحن بنطبع ليرة لبنانية لكن ما بنطبع دولار. نحن كيف بأي منطق كنا نحن نعطي 5 و6 و7% بالفائدة؟ ما عم نحكي على 20% اللي صاروا بآخر سنوات، وكان بأمريكا هل هي بتطبع دولار عم تعطي 1%.
1: مع أنه عادة دكتور نحن ما بنلحق
0: على عجز، يعني نحن كان عنا عجز بالسنة بما يراوح بال5 و10 مليار بالسنة عنا عجز.
1: نحن سؤال بس تأستفسر منك، نحن عادة ما بنلحق الفوائد الغربية تنرجع نحط فوائدنا العالية، ولا مش ضروري بالمنطق يعني؟
0: هو الفوائد بالنهاية كل بلد بيحط الفوائد والمركزي بيحط الفوائد، لكن نحن فينا نحط فوائد على العملة الوطنية، لأنه أنت عم تطبعي وعملة وطنية. وقت بتحط فوائد على عملة خارجية لازم يكون عندك إياها بإيدك، مزبوط أو لا؟ يعني أنا اليوم
1: أنا بس عم بسألك تشوف إنه إحنا علينا فوائد العملة الأجنبية أكثر من برا يعني؟
0: طبعا عم بقلك بالنهاية هالفوائد اللي كانت عم تنعطى، عم بحكي من كل الحلقة، عم بحكي من الحلقة من المصرف المركزي إلى الدولة اللبنانية إلى المصارف وغيرها، كانت وهمية دفتريا وليس كانت حقيقية. ولابد كنا نوقع على الانفجار. هلا الانفجار صار من وراء الأزمة، كان بيقدر يصير من وراء الكوفيد، كان بيقدر يصير من وراء الحرب، يعني كان بده يصير في انفجار. بس بتعرف انت ماليا ونقديا اقتصاديا ما بتعرف ايمتى بيكون الانفجار، لكن بالواقع كنا عم نبني نظام اقتصادي بدون اي توازن. وانا بدي زيد عليها لانه اليوم كان هيدي حلقة داخلية لبل كمان اقليمية ودولية. كل ما نوصل بعجز، ما بدي ذكر كمان لكل المستمعين، كل ما نوصل على عجز بذكر كانوا يعملونا مؤتمر، صار مؤتمر باريس 1 باريس 2 باريس 3 لندن ستوكهولم سادر، هلأ بوصل على سادر. لكن هالمؤتمرات هذي كنا عم نسميهم مؤتمرات تأسيسية أو مؤتمرات تمويلية، كانوا ليغطوا العجز. يعني حتى الحلقة الدولية والبلدين المانحة فاتوا بهالدوارة، يعني فاتوا بالتمويل. أول ما ننكسر بذكر أنه ببيروت 1 طولنا ب3 مليار، بيروت 2 ب5 مليار، بيروت 3 ب7 مليار. فكانت الحلقة أنه هالعجز نحن تعودنا عليه. أول ما نوصل على الخط الأحمر ينعمل مؤتمر تمويلي للبنان، والبلدين الألماني حيرجعوا يمولوا لبنان، يعني حتى في مسؤولية عليهم. وبنعرف أنه هالتمويل كان من جهة أكيد يمول المصرف المركزي، لكن كان عم يمول السياسيين، يعني أكثرية هالتمويل اللي فات ما فات مثل ما كان على البنية التحتية أو للإعمار وغيرها. قسم كبير منه اللي كان مفروض ينعمل لإعادة الإعمار أو إعادة بنية تحتية راح تعفي لتمويل طائفي ومذهبي واحتياسي وغيرها.
1: وشو تغير اليوم؟ بعدهم عم يعملوا نفس الشيء،
0: ينتظر التمويل. أنا بس بدي كفي بهالنقطة للمستمعين يلحقوا معي. إمتى انكسرت الحلقة؟ انكسرت الحلقة بطريقة واضحة جدا ب2018 وقت انعمل مؤتمر سادر. شو كان الفرق؟ شو الفرق بين مؤتمر سادر ومؤتمرات اللي عملوا قبل؟ سادر بالفرنساوي تسموه كونفرنس ايكونوميك دي ريفورم، يعني مؤتمر الاقتصادي للاصلاحات. وبذكر بحين اذن يعني نحن لبنان هذه هو البلد اللي عم يطلب المصاري، السياسيين اللبنانيين راحوا كل واحد بتيارته الخاصه ليطلب ويتسول مصاري، واللي جاي البلدين المانحه من اوروبا جايين بالمترو وبالتاكسيات وبالبسيكليتات. انا بخبر القصه الطريفه لانه كنت موجود فيها. وهالمؤتمر بذكر وعد للبنان ب 13 مليار قاموا السياسيين قالوا خلص جاي 13 مليار. بتذكر كتير منيح أنا كنت راجع من مؤتمر أول لفات وانسألت من السياسيين إمتى جايين يا دكتور على المصريات، وجاوبتهم بطريقة جدية أنه المصريات مش جايين، هيدا اسمه مؤتمر الإصلاحات، لن تمول الدولة اللبنانية أو الاقتصاد اللبناني بدون إصلاحات واضحة وبدون مشاريع مع دفاتر شروط. يعني هيدي المشاريع الوهمية اللي عشنا عليها 30 سنة ما كانت بقى. السياسة اللبنانية والسياسيين وكل الأطراف اللي ما فهموا قالوا نحن جايين 13 مليار وهيدي رح تعطينا فترة سماح 4-5 سنوات، لكن هالمرة ما اجا ولا سنت، لأنه البلدين المانحة اللي كانت رأس فرنسا مع وصول وقتها رئيس ماكرون، وكان المسؤول على المبعوث بيير دوكان اللي كان عنده علاقة كتير قريبة منه لأفهم الموضوع، قالوا لن يمول لبنان حينئذ. وهون بلشت إذا بدي بلش نفوت على النفق. يعني نحن من سنة 2017-2018 عارفين أنه التمويل الخارجي وقف، وبلشنا بالهندسات المالية لأنه المركزي بده يجرب يستقطب أموال بالخارج، ووقتها صاروا يسافروا المصاري الى الخارج يقولوا نحن نعطيكم 15 دولار 15% على الدولار و20% اذا بتجمدوا سنه. يعني اللي عم يسمعني وعايش هالازمه
1: مزبوط وانعرضت عليه
0: نفوت بالنفق بلش نفوت بالنفق وانفجرت وقتها صار في ازمه اجتماعيه بس كان فيها تنفجر باي وقت وما حدا بيعرف امتى. فانا بس حبيت جاوبك بهالطريقه الواضحه والعلميه انه نحن من 30 سنه كنا ماشيين بعجز تام، العجز كان يتسكر بمؤتمرات وببعض الفوائد الوهميه، وتتوقفت الحنفيه من البلدان المانحه من المؤتمرات ومن غيرها. طبعا بلشنا الى النزول بهالنفق الغامض اللي بعدنا اقتصاديا وماليا ونقديا ما ظهرنا منه بعد 6 أو 7 سنوات.
1: لا انا كان ضروري استوضح منك لانه يعني هذه فكره النموذج شغله كثير مهمه. في سؤال ثاني، حضرتك حكيت عن التوازن بين السياسه والاقتصاد، بس تنستفسر ما عملنا اصلاحات اقتصاديه لانه مش قادرين نلغي الفساد ولا لانه ما عندنا قرار سياسي موحد؟
0: ستة بدي يكون بعتذر عن جد، بعتذر من موضوعيتي وشفافيتي، يعني بتسأليني هيك سؤال ما بقدر إلا أصرخ على العالي اللي الكل بيفكر من جوا، من مين عم نطلب محاربة الفساد؟ ما بدنا نفكر من مين؟ مين بنوا الفساد؟ ما نحن اليوم الأشخاص اللي حاكميننا اليوم يعني ما بدي حتى الكل بس عم بحكي الأكترية، لما هن زيتهم اللي عملوا حرب أهلية، هن زيتهم المسؤولين المباشرين من أكبر أزمة مالية نقدية بتاريخ العالم، هن زيتهم اللي وصلوا البلد اللي وصل لليوم، هن زيتهم اللي بنوا دولة الفساد والدولة العمياء، هن زيتهم هلا بلا ما أكيد ما عم بجمل الكل بالكرابول الأكترية، هن هول بدنا نطلب منهم يحاربوا الفساد؟ كل شخص طلع على المنابر وقال أنا بدي حارب الفساد بتحكي شوي بتلاقي هو على رأس الفساد. ما نحكي بالمنطق، يعني اليوم بدنا نتفق إنه اليوم اللي عم بيوعد بالإصلاحات ما هو يدمر الإصلاحات، اللي عم يوعد ببناء الدولة أكتريتهم هن اللي بعدهم عم يدمروا الدولة. بدنا نتفق على الموضوع، يعني بدنا نكون واقعيين. هلا بدنا نمشي على الشعارات، طبعا شعارات كله بده يحارب الفساد، لكن الفاسد الأكبر اللي بده يحارب الفساد ليه؟ لأنه ما بحياته غير يحاربه. يعني اليوم اللي مفروض يكون محكوم هو عم يكون الحكم، عم بحكي عم بجمل بصراحة بس ما بدي فوت بالتفاصيل ولا بالأسامي لأنه أنا اقتصادي وليس سياسي، لكن بالمنطق ما بتقدر تقولي أنت بنفس الطريقة المحكوم والحكم يكون نفس الشخص، عم بحكي بالمبدأ
1: صحيح.
0: اليوم يعني هول الشعارات محاربة الفساد وغيرها أكيد ما في جدية. اليوم إذا بدنا نقلل بالفساد إذا نبلش ما نقول بدنا نقلل بالفساد، أول شيء بتروحي على المكننة، ما نحن وصلنا على الذكاء الاصطناعي بالعالم، نحن المكننة كمبيوترات بالضمان الاجتماعي معنا، إذا نبلش من الكمبيوتر عادي اللي عمره 30 سنة، ما رح أحكي كمبيوتر عمره سنة، طب نحن المكننة البسيطة ما عملناها، نحن وصلنا على على على على بلدين مجاورة بتخلق شركة بخمس دقايق، بلبنان بدك تخلق شركة بدك شهرين وبتدفع 10 مرات أكثر منها أكثر من حقها لتخلق شركة، كيف بدك تعمل استثمارات؟ يعني ما نحكي بالمنطق أكيد بدنا نجلب استثمارات، أكيد نحن فخورين ببلدنا، لكن نحن إذا ما عملنا نظام مالي نقدي واضح مكنني الذكاء الاصطناعي بالوزارات وما في بقى احتكاك بين المواطن وموظف الدولة وتمامنا، كيف بدك تحكي عم تحكي بإصلاحات؟ أنت تبلش بالإصلاحات. طب نحن عنا بالدولة 300,000 موظف دولي، أكثر من النص ما بيروح على أماكن عملهم، أكثر من النص، مع كل محبة واحترامي للجميع. طب بدنا نحكي كيف بدك تعمل إصلاحات وقت نحن قمنا بعناوين الإصلاحات وما في إصلاح تنفذتها؟ نحكي من 6 سنوات لليوم، ما بدي أرجع لورا أكثر، أحكي من 6 سنوات معروف إنه لبنان عم بيعاني بأكبر أزمة مالية نقدية بتاريخ العالم، هيدي واضحة وهيدا عنوان واضح، وبكل تقارير بنك الدولي وصندوق النقد بيقولوا كلمتين بكل التقارير، بيقولوا أزمة متعمدة وبيقولوا أزمة لا مثيل لها. أزمة لا مثيل لها من عمل إصلاح واحد، من عمل إعادة تأهيل واحد، يعني أكيد نقرأ بخطوط وغيرها، معقول بعد 7 سنوات بعدنا عم نحكي نفس الكلام كنا نحكيه من 7 سنوات؟
1: طيب كيف بدنا نروح على إعادة الأعمار؟
0: المتعمدة بدي أعلي على كلمة متعمدة،
1: نعم
0: متعمدة بالداخل، أكيد كان في مصالح داخلية وإذا بدك بركز عليهم، أكيد في مصالح إقليمية لأنه اللي كان يمولنا بيقول لك شو بدي مول بعد لأسباب سياسية واقتصادية، وفي أسباب متعمدة دوليا لأنه كمان الممولين الدوليين قالوا لا شو ما شو عم نمول نحن؟ عم نمول البلد اللي نصه عم بيروح كثير عم بيروح حدا، فمع مضبوط متعمده من كل الجهات. عفوا قطعتك.
1: لا بالعكس انا بس عم اقول انه طالما عم بتعد كل هيدي الامور يعني احنا كيف بدنا نروح على اعاده اعمار ولا عندنا دوله فاعله ولا عندنا ولا كفحنا الفساد ولا عندنا يعني نحن امام ازمه حقا جوهريه بنيويه
0: أكيد.
1: والحل
0: أكيد.
1: مش بسيط جدا ولا تاخرت الانتخابات كمان زياده
0: ابدا اللي بدنا نكون واضحين. يعني كمان برجع بقول انا شخص متفائل لكن نفس الوقت علمي. نحن عم نحكي بازمه اقتصاديه، بدي اعطيكي بالارقام. نحن بنهايه سنه 2019 كان الناتج المحلي تقريبا 52 مليار دولار. نحن الناتج المحلي اليوم عم بحكي 2025، ما قربت على 26 ولا على الحرب الجديده.
1: نعم.
0: كنا عم نحكي بناتج محلي تقريبا يوازي 35 مليار حسب مصدر البنك الدولي. يعني عم نحكي احنا خفض 40%، وال 35 مليار بسنه 2025 ما بيوازوا نفس القيمه، لانه بنعرف انه قيمه الدولار وقيمه السيوله صارت اقل. يعني نحن عم نحكي باقتصاد تقريبا حجمه 50% من اللي كان. طيب كيف بدنا نحن نبني اقتصاد جديد وقت عم نحكي 50% من حجم الاقتصاد القديم مع زياده سكانيه؟ لانه نحن عندنا احتياجات زياده.
1: نعم.
0: هذا شو يعني؟ هذا يعني انه لبنان عم بيفقر، مشان هيك نسبه الفقر تعدت 75% حسب المراصد الدوليه، مشان هيك شفنا حجم الاعمال عم يرجع بكل الشركات ومداخيل الدوله وغيرها، وشفنا ليه ما عاد عندك استثمارات. يعني عم بحكي بالارقام الاقتصاديه، هيدي ما عم بحكي بعد بالحرب وما دمر بالسقا وما دمر بهدي تعمر، عم بحكي ب 2025. اما موضوع اعاده الاعمار هذا ملف كبير
1: لوحده.
0: نحن فقط بحرب بحرب 2024 تقريبا تقدروا قيمة إعادة الإعمار كمان حسب المراصد الدولية ب 15 مليار دولار. إذا بدنا نزيد عليهم التقديرات لحرب 2026، لأنه من غير شر عندنا موديلات للحروب، عم بينحكى ب 7 إلى 8 مليار، برجع بقول حسب المراصد الدولية.
1: نعم.
0: يعني عم نحكي كلفة إعادة إعمار ما يوازي 23 إلى 25 مليار دولار. هيك نقول منطقية، هيك نقول مين بيقدر يرجع يعمل. أول شيء الدولة اللبنانية بعجز تام، يعني
1: صحيح
0: معاشات ما قدرت تدفعهم،
1: صحيح،
0: والدولة اللبنانية بعد ما قامت بالتوازن، هيك نشيل إنه الدولة اللبنانية ما فيها ترجع تحمل حجرة أو إزازة، وبرجع بقول لسوء الحظ ما عم فوت بالمسؤوليات. هيك نفوت على قطاع الخاص، قطاع الخاص بعد ما بلسم جروحه، وقطاع الخاص ما بيقدر يرفع راسه من هالأزمات، وأكثرية قطاع الخاص له برات لبنان وما عاد عنده ثقة.
1: نعم.
0: المجتمع الدولي، إذا نحكي المجتمع الدولي، المجتمع الدولي ما عاد عنده أي ثقة، ما عنده أي ثقة بإعادة الأعمار. المجتمع الدولي عم يجبرك تروحي على مشروع صندوق النقد الدولي، إذا رحتي على مشروع صندوق النقد الدولي مع كل علله ما بيجيكي أكثر من 3 إلى 4 مليار، وليس لإعادة الأعمار، عم نحكي بيجي للاقتصاد. وكل بلدان المانحة بنعرف إنه في مشكلتين، في مشكلة أكيد الفساد والخبرة السيئة اللي عندهم بالتمويل، وبنفس الوقت في كمان اسباب سياسيه بنعرفها انه ما في تمويل اذا ما صار في اذا بدك خطه سلام او غيرها بالموضوع. فاليوم بنرجع نسال مين بده يمول؟ البلدان العربيه اكيد في مقاطعه على لبنان على قده، الامريكا اكيد ما تحتعمل، ميدو العمري. هيك نروح ونحكي انه ب 2006 ايران ساهمت ببعض اعاده اعمار بعض المباني. طيب ما ايران اليوم اذا بدها ترجع تبلش عمل شو عندها ببلدها منها قادره؟
1: عم نحكي بالمنطق نحن،
0: ما بيرمز وغيرها. يعني اليوم كل اذا بدي قنوات التمويل لاعاده الاعمار مش موجوده، الا طبعا اذا رجعنا بنينا دوله، اذا رجعنا بصراحه بنينا الثقه مع المجتمع الدولي، اذا فتنا بخطه واضحه وشامله، اذا كان عندنا دوله متينه. طبعا هون بترجع تبني اذا بدك الثقه الداخليه الاقليميه والدوليه، لكن لحد هالدقيقه وين ما نحن لسوء الحظ القنوات مسكره.
1: على كل حال نحن موعودين فيك بحلقة كاملة بالاستوديو إن شاء الله من الأسابيع الجاية بإذن الله. بس بدي أقول شغلة، بروفيسور نيكول بيكر بعتت لك تحية عميد، بتقول لك تحية لألك لأنك عم تفسر ليش يلي لازم يعمل إصلاحات تيوقف الصدمات المتتالية على العرض هو اللي عم بفائم الأزمة. يمكن هيدي مش الكل عم يشرحوها، فبتوجه لك تحية.
0: أنا بحيي لبروفيسور بيكر وهيدي زميلي، وبحيي كل زملائي بجامعة الدسوس وخاصة بكلية إدارة الأعمال، وكل الطلاب اللي عم يحضروا فحوصاتهم اللي بدي حييهم، لأنه كمان كلمة للطلاب اللي قدموا فحوصات تحت القصف وهلأ عم يتهيئوا، بعرف قد ايه صعبة، لكن كان أملنا نقدر نحن نكون حد منهم، لأنه بالنهاية هالشهادة اللي تسمح لهم يرجعوا يساعدوا أهلهم. فتحية لكم على كل حال، لكل فريق لبنان الحر، لكل الأهالي. بعتذر على صراحتي، بس بقول كلمة أنا متفائل، وبرجع بقول نحن لن ولن نستسلم، والمثابرة هي سر النجاح.
1: عميد صراحتك هي اللي الناس عم تطلبها، يعني كل ما حدا بيكون معنا على الهواء وبيكون صريح وبيسمي الأشياء بأسميها بيكون عن جد عم يحكي باسم الناس. بالعكس مشكور لك كتير عليها.
0: شكرا لك.
1: شكرا لك بروفيسور فؤاد زمكحول.

0: بدي انتقل لضوي على موضوع تاني كمان كتير مهم وأساسي، موضوع اللامركزية الإدارية ولكن من زاوية أخرى. رح ضوي عليه مع الباحث بالسياسات العامة بالمعهد اللبناني لدراسات السوق والمدير العام السابق للاستثمار بوزارة الطاقة والمياه الدكتور غسان بيضون. ألا معك دكتور؟
1: اهلا، يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: يعني عطول انا هيك بحييك وبقول نشكر الله في اشخاص هالقد عندها اندفاع لحتى ضلها تشتغل بهالبلد رغم كل معاقل الفساد ومكامن الفساد الكتيرة، فعن جد نشكر الله عليك.
1: والله هذا نعتبره احنا واجب اخلاقي ووطني، وبكل اسف لم ينتج اي يعني حصيلة ايجابية مثل ما نتوقع برغم من كل التغيرات اللي حصلت. تفضلي.
0: نفسك طويل على كل حال بعرف. لما بنحكي دكتور بيضون عن اللامركزية الإدارية، يعني نحن قدام إصلاح إداري فعلي ولا بس عم نجرب نعمل إعادة توزيع للصلاحيات ضمن نظام سياسي بعده مركزي فعليا؟
1: لكن خلينا نفصل بين النظام السياسي وبين اللامركزية الإدارية المنصوص عنها.
0: نعم.
1: إن بتساهم بتحقيق التنمية بمختلف مناطق البلاد.
0: نعم.
1: لا مركزية هي يعني حل وخطوة ضرورية جدا جدا جدا بعد ما ثبت على مدى عقود طويلة من الزمن أن المركزية أدت إلى احتكار، أدت إلى فشل، أدت إلى سوء إدارة، أدت إلى هدر، وأدت إلى انهيار الكثير من المرافق العامة بدءا من الكهرباء والمياه والاتصالات والنفايات وإلى ما هنالك من خدمات.
0: نعم.
1: تتهم كل بيت بلبنان.
0: نعم. إذا بدي روح
1: أنا هذا اللي عم يصير.
0: نعم.
1: بوجود بلديات، يعني هي البلديات أحد أوجه اللامركزية، وهي بالحقيقة
0: سلطة محلية،
1: نوع من الحكومة المصغرة بالمناطق. هذه البلديات لم تعطى الإمكانيات ولم تعطى الحرية والاستقلالية الكافية.
0: نعم.
1: لكي تتولى شؤون الخدمات وتعزيزها وتأمينها ورعايتها ومعالجة مشاكلها بإطار البلديات بحد ذاتها أو اتحادات البلديات.
0: قديش اليوم قادرة هالبلديات طالما عم بتركز على دورة دكتور غسان بيضون انه تتحول لمحركات انماء بظل ضعف التمويل وغياب الإيرادات المحلية؟
1: أول شيء البلديات مش اليوم نشأت، اليوم الحديث عن أي موضوع عن أي معالجة رح يتأثر بالأزمة الصعبة والحادة والغريبة والاستثنائية اللي عايشها البلد، واللي ما في بإيدنا هلأ حل نلوم أو نطلب أو نتوقع.
0: إيه لأنه في عنا عبء إضافية.
1: وإنما إلاء البلديات هذا أمر كان مفروض يبلش من زمان مش اليوم.
0: يعني
1: برضو اليوم أحسن من بكرة.
0: نعم.
1: يعني مثلا تتاخذي أزمة الكهرباء عزيزتي.
0: أوكي.
1: وهيدي أزمة مزمنة ومركبة.
0: صحيح.
1: من عدة عوامل. ولنفهمها لازم نتطلع بمنظومة الكهرباء من شو مركبة.
0: نعم.
1: منظومة الكهرباء أول شيء بطليعتها المؤسسة. مؤسسة كهرباء لبنان. وقانون إنشاء الاحتكاري اللي منع إنه حدا يأمن هالخدمات تبع قطاع النقل والتوزيع والإنتاج إلا المؤسسة. واللي طلع قانون بال2002 قانون تنظيم قطاع الكهرباء اللي قال بننشئ هي أنظمة

إدارة مؤسسة كهرباء لبنان مفروض حسب القانون أنه نعين 7 أعضاء ونختار واحد منه رئيس مجلس إدارة. بتلاقي بيعينوا 6 أعضاء وبيبقى الرئيس موجود بحكم الواقع ودون وجه يعني مشروع وما دون مبرر. أنه رئيس مجلس إدارة له من سنة 2002 بعتقد على رأس إدارة هالقد فاشلة، هالقد عنده صعوبة، هالقد مشاكلها معقدة، ما بفهم كيف كل هالوزراء اللي عم يجوا، كل التوجهات اللي عم تحكم هالوزارة والقطاع، ليش بعد تركين هالموضوع وشو مبرر؟ هلا هالأزمة هاي إلا هي المؤسسة وقوانين. حاليا بعد ما صار في هيئة ناظمة اللي ما سمعنا عنها شيء، ما عبرت عن حضورها، ما عبرت عن وجودها، ما سمعنا

0: فترة صندوق التفكير القديم ننطر تمويل لبناء معامل تعمل على الغاز ومحطات تغويط، هذا أمر نتيجة التطورات مش وقته، وهذا بعيد المنال. خلينا نروح نحو التفكير الأبسط والأجدى، وهو تأمين حد أدنى من الأمن الطاقوي للبلد،
1: اللي هو يعني بطاقة متجددة مثلا،
0: الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، هذا الحل الوحيد المتاح. بنخلي المرافق العامة، الاتصالات والمياه حتى قطاع النفايات في ساهم بتطوير قطاع الكهرباء والإنتاج،
1: وهذا كله من خلال البلديات يعني، ولا من خلال عمل لا مركزي بمؤسسات؟
0: لا، البلديات بالتعاون مع القطاع الخاص.
1: نعم،
0: البلدية لما بتشرف على متعهد من القطاع الخاص، هو بينتج طاقة شمسية وبياخد من كهرباء لبنان على عداد، ويتولى القطاع الخاص بياخد الكمية على عاتقه، بيتولى توزيعه والرقابة على شبكته، وما حدا بيعود يسرق كيلوات. روحوا شوفي كهرباء زحلي مثلا ما عندها هدر، ليش؟ لأنه الرقابة على نطاق ضيق ممكن، بينما رقابة كهرباء لبنان على شبكتها المنتشرة على كل الأراضي متعذرة ومستحيلة. كهرباء لبنان شو ما حطت على الشبكة عم يهدر منه،
1: وأصلا يعني في هريان بالشبكة أصلا، قبل ما نحكي عن سرقة كهرباء وقبل ما نحكي عن تعليق، في هريان بالشبكة ولا لا؟
0: يعني في هريان بالشبكة مزبوط، هذا بسموه الهدر الفني.
1: نعم،
0: وهذا كمان انعمل جزء منه بخطة بالقانون 181، نحل مشكلة كبيرة ومنه بده استكمال. وإنما برجع بقول نتيجة عدم توفر التمويل، من ما حدا رح يجيب تمويل، ولأنه الطاقة الشمسية تمويلها متوفر محليا، والطاقة الشمسية إنجازة لتصير يعني فعالة بدها وقت قصير، ولأنه البلديات واتحادات البلديات والدولة تملك مساحات شاسعة لما بتحطها بخدمة المستثمر من القطاع الخاص بده يتعاون مع البلديات، بتوفر عليه استئجار أراضي، وبالتالي بتكون تعرفة الطاقة الشمسية أقل بكتير من تعرفة المولدات بالدرجة الأولى، ومن تعرفة كهرباء لبنان هلا اللي هي تعرفة غامضة ومرتفعة وما إلى مبرر، ولم تؤدي إلى أي تقدم بأوضاع كهرباء لبنان.
1: نعم. طب عندي سؤال كمان كتير مهم دكتور غسان بيدون، كونك صحيح يمكن بتركز كتير على العمل الإداري والاقتصادي وباختصاصك، ولكن نعم، في سؤال كمان ممكن ينطرح، ما منخاف برأيك أنه تتحول البلديات لمربعات أو دول صغيرة بتعكس نفس الانقسامات الموجودة على المستوى الوطني؟ إذا عطالها الصلاحية
0: لن يكون أسوأ من المربعات الأساسية المركزية.
1: نعم،
0: كمان بالمربعات الأساسية المركزية لك الرقابة إلى دور مهم بضبط المرافق وبتحسين أدائها.
1: أوكي،
0: لما أنت بتكوني على نطاق ضيق والأهالي هن المعنيين بأنه يراقبوا الخدمة اللي مفروض توصل لهم، بصير أهون أنك تعرفي وين المشكلة بنطاق ضيق. بينما خدي مثلا تلزيم النفايات بلبنان، بتلاقيه ما أدى إلى نتيجة، وكل يوم نحن معرضين، مثل ما معرضين للعتم الشاملة، معرضين كمان لأنه النفايات تطمر الشوارع، معرضين أنه ولا خدمة الخلية وتتوقف، لأنه ما في قدرة على ضبط الأمور المركزية، ما في رقابة، يعني في تدخل كبير بالشؤون هاي من مؤسسات او بالمجلس الوزراء بيوليها هالصلاحيه والاهتمام، وبلا ما نناقش ليش طلعي بالنتائج، اي قطاع مش مهدد كل يوم انه يوقف.
1: صحيح،
0: البريد، الخليوي، النفايات، الاتصالات، المي، اي واحد.
1: طب أقولك ما عم نحمل بعض البلديات أكثر ما بتحمل، يعني بده يصير في نحن هدف اللامركزية هو توازن بالإنماء دكتور بيضون، بس نحن بنعرف إنه في بلديات كتير مع مصاري وغنية وعندها قطاع خاص يدعمها، وفي بلديات كتير فقيرة، رح يضل في عنا عدم توازن بالإنماء، شو رأيك؟
0: لألك شو يعني أول شيء طلع قوانين مؤخرا بيعزز تفعيل العمل البلدي،
1: نعم.
0: يعني أضاف لهم زيادة على الرسوم. البلديات مش هي اللي بدها تستثمر ولا هي بدها تمول. البلديات بدها تتعاون مع القطاع الخاص لحتى
1: يعني حتى لو مش ضمن نطاقة.
0: نعم.
1: حتى لو مش ضمن نطاقة القطاع الخاص تقدر تتعاون معه.
0: أبدا كل واحد ضمن نطاقة.
1: أوكي.
0: يعني فيك تاخذي اتحادات بلدية.
1: أوكي. مثل أوكي. ما وضحت الصورة. نعم.
0: بجبال وبزحلة وبحر.
1: إيه هلا وضحت أكثر الصورة.
0: كمان فيك تاخذي للمناطق. فيك تاخذي للمناطق تقسميها مناطق وتقنيا تتقسم. وكل اتحاد بلديات بيروح بيتعاون مع القطاع الخاص بإشراف الهيئة الناظمة وبدفتر الشروط بتحطوا الهيئة الناظمة بالتعاون مع الشراء العام. بدنا نطلع من أسر صندوق التفكير بالخطط القديمة. الخطط القديمة ما عاد إلى علاقة بالواقع. لازم نفكر مثل ما قلنا باللامركزية. بتضل كهرباء لبنان تنتج ما تستطيع أن تنتجه.
1: يعني هيدا القرار على مستوى وطني لازم يتخذ بمبادرة من وزارة الطاقة أو فيها تكون بمبادرة من حيالله؟
0: لا، بمبادرة من وزارة الطاقة اللي هي أدرى وهي صاحبة الصلاحية المباشرة.
1: نعم.
0: لما بيمنع أن النواب يفكروا أو
1: كتل نيابية
0: يفكروا يطرحوا مشاريع قوانين.
1: نعم.
0: بس مين هو صاحب الصلاحية المباشرة؟ وزارة الطاقة. وزارة الطاقة لحد هلا بكل أسف ما سمعنا منها شيء جديد يبشرنا أو يخلينا نتأمل بالمعالج.
1: نعم. على كل حال هذا الموضوع كتير مهم وأساسي مثل ما حضرتك ذكرت دكتور بايدون إنه القصة مش بس قصة خدمة واحدة، يعني في عنا كتير خدمات وكتير قطاع.
0: نعم.
1: ايه
0: نعم.
1: وعنا كتير قطاعات
0: هلا بس خليني أعطيك
1: ايه خلينا نختم بآخر دقيقتين شو بدك تقلي تفضل.
0: هيك بظاهرة هلا النزوح لو تعلمنا من تجربتنا ومن حاجتنا من زمان، لكن كل الأبنية الرسمية والمدارس والساحات والملاعب والمساحات المتاحة هذه كلها فينا نعمل لها خطة ونأمل لها تمويل من الخارج وكلها تاخد
1: طاقة شمسية.
0: يعني لما أنت بدك تستخرجي مي بواسطة كهرباء لبنان أو بواسطة المولدات كل في مخيفة. لما بنعمل محطة طاقة شمسية لمحطات ضخ المي قدام نوفر بصير المواطن هذا يحصل على مي ويدفع حق المي.
1: نعم.
0: فهيدي الفرصة ما لازم نضيعها. هيدا هالمشروع انه نجهز المؤسسات والادارات والمساحات الرسمية والتابعة للدولة نجهزها بطاقة شمسية.
1: هيدي كمان من القطاع الخاص ولا من برا؟
0: نعم.
1: هي كمان من القطاع الخاص ولا من برا؟
0: ممكن في كتير هبات اجت على لبنان.
1: لانه هلا يمكن بحسهم فرملوا كل الهبات والمساعدات.
0: او قروض ميسرة.
1: نعم. بعد عنا دقيقة دكتور تفضل.
0: بهالطريقة هاي بنقدر نأمن حد أدنى من الاستقرار. يعني في عندك أنت مطاحن، عندك معامل أدوية، عندك مستشفيات، عندك ناس بتعيش على الأكسجين، عندك المطار، عندك المرفأ. هودي لازم يكون في إلهم حد أدنى من الطاقة مأمنة. ما بيجوز ما ممكن تتأمن حاليا بأنه ننطر نعمل معمل على الغاز ونجيب محطات تغوير. بدها طاقة شمسية وطاقة شمسية لا مركزية إنتاج بالتعاون بين البلديات والقطاع الخاص. بدنا نشد همتنا بهذا الاتجاه ونكون صادقين.
1: على كل حال عندي كتير أسئلة حول موضوع تحديدا الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، بس إن شاء الله بنعمل حلقة تانية معك باستوديو. بدي أشكرك كتير دكتور غسان بايدون.
0: نعم. شكرا على استضافتك.
1: شكرا لك الباحث بالسياسات العامة بالمعهد اللبناني لدراسات السوق والمدير العام السابق للاستثمار بوزارة الطاقة والمياه الدكتور غسان بايدون. مستمعينا لهم تخلص حلقتنا برنامج في كواليس الاقتصاد. فاصل وبرجع الساعة 11.
2: كل الفرق

0: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق.
1: من رحم الأزمة تولد الفرص، مع رئيس مجلس العمل اللبناني في دبي والإمارات الشمالية شارل جحا.
0: بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: شو رأيي نكهبان؟ عم نحكي فارسة، عم نحكي عن ركيزة أساسية بالنظام الإيراني، مجلس الرقابة على القوانين أو مجلس صيانة الدستور، المعروف إنه أعلى هيئة تحكيم، بس أكيد في سجل كتير كبير على هالهيئة، لأنه مجلس صيانة الدستور كتير متحكم بأكتر من موضع بإيران. بيتكون من 12 عضو، 6 فقهاء دينيين بعينهم المرشد الأعلى، والستة الباقيين حقوقيين بعينهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية. ومن معايير مجلس صيانة الدستور إنه بيقيم المرشحين وقديش قراب للعقيدة الإسلامية والولاء للنظام، يعني مؤمنين بمبدأ ولاية الفقيه، وأكيد كمان له علاقة بتفسير الدستور وتحديد مدى توافق القوانين يلي ممكن يجيزها مجلس الشورى أو البرلمان، وله حق النقد تجاه القوانين. المهم أنه مجلس صيانة الدستور هيدا يلي كتار بيعرضوه ممكن كتير يلغي ترشيح كتار، وهو رفض آلاف المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، واللي بيعرضوه هن من الإصلاحيين والمحافظين، بس طبعا معارضتهم بتضل مطرحة لأنه ما ممكن تؤدي لأي تغيير بصلاحيات مجلس صيانة الدستور.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروس الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
1: من المهم استخدام نظارات السلامة أو النظارات الواقية إذا كنتوا بتشتغلوا ببيئة فيها غبار أو حطام أو مواد خطرة مثل المواد الكيميائية لنتجنب الأضرار بالعين وكافة أجزائه.

0: صبية طموحة مثابرة وحالمة مع صوت الشباب في الأمم المتحدة 2025 ماريا شديد.
1: هنا السبت 11 قبل الظهر.

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واتطمن، انت منك وحدك. لبنان الحر دايما معك.

لبنان الحر بتبدأ مشوارها الطويل بالقداس الإلهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تأدي رسالتها على أكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمة الصادقة لقلوب المستمعين. شاركونا القداس وعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين إيدين الرب.

0: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
1: عماد يوسف أبو خير، شادي سليمان عبود، جورج أديب عيد، نظيم حنا عيد، جوزيف إيميل عيد.
0: ارتفعوا كالأرث.
2: المسيح قام حقا.

رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيليبي، الفصل الثاني من الآية 12 إلى 18. يا إخوتي، اعملوا لخلاصكم بخوف ورعدة كما أطعتم دائما، لا في حضوري فحسب، بل بالأحرى وبالأكثر الآن في غيابي. فالله هو الذي يجعلكم تريدون وتعملون بحسب مرضاته. افعلوا كل شيء بغير تذمر وجدال، لكي تصيروا بسطاء لا لوم عليكم، وأبناء لله لا عيب فيكم، وسط جيل معوج ومنحرف تضيئون فيه كالنيرات في العالم، متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح بأني ما سعيت ولا تعبت باطلا، لو أن دمي يراق على ذبيحة إيمانكم وخدمته لكنت أفرح وأبتهج معكم جميعا، فافرحوا أنتم أيضا وابتهجوا معي. المجد ليسوع المسيح.

إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. قال متى الرسول: لما وصلوا إلى كفرناحوم دنا جباة الدرهمين من بطرس وقالوا له: ألا يؤدي معلمكم ضريبة الدرهمين؟ قال بطرس: بلى. وما إن دخل البيت حتى بادره يسوع بقوله: ما رأيك يا سمعان، ممن يأخذ ملوك الأرض الجزية أو الضريبة، أم من بنيهم أم من الغرباء؟ قال بطرس: من الغرباء. فقال له يسوع: فالبنون إذن أحرار، ولكن لئلا نشككهم اذهب إلى البحيرة وألق الصنارة، وأول سمكة تطلع أمسكها وافتح فاها تجد 4 دراهم، فخذها وأدها عني وعنه.

الأساقف المستقيم الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

من لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا بيتر حشاش لكل المستمعين. صبحية جديدة بترافقنا من هلا لغاية الساعة 7:15 ضمن وقلنا بونجور.

أصدقائي، إن أردنا السعادة في هذه الحياة فلنقلع من نفوسنا جذور الخطيئة وحب الذات. إن تأملنا بكلمة الرب لوجدنا أن مواهبنا ليست من عمل أيدينا، إنما هي عطية مجانية من الله. لذلك علينا أن نقابل هبة الله بالشكر لا بالإنكار.

قال رجل لحكيم: ما رأيت صادقا. فقال له: لو كنت صادقا لعرفت الصادقين.

صديقي، إذا وقعت في مشكلة ولم تجد لها حلا، تذكر كم عدد المشاكل التي مرت بك وأخرجك الله منها. حينها ستعلم أن من عافاك في الأولى سيعافيك في الأخرى. فلا تؤذي نفسك بقسوتك ولا تؤذي نفسك بطيبتك، فكن معتدلا بينهما.

كلامك كلام البشر، فلا تؤلم نفسك أنت أيضا بكثرة التفكير لماذا قالوا ولماذا فعلوا. ثق بربك ثم بنفسك، طالما هم بشر فليس لديهم سوى ألسنتهم ولا يملكون نفعا ولا ضرا، فلا تعطي الأمر أكبر من حجمه وتمتع بالحياة.

ظروفك الخاصة لك وحدك، وأدبك في الكلام حق للجميع، فلا تخلط مشاكلك وظروفك النفسية بتعاملك مع الآخرين.

الاستشارة هي فن استخدام العقول، فبدلاً من أن تفكر بعقل واحد يمكنك أن تفكر بعدة عقول، فلا تتردد في استشارة من تثق بهم. بعض الرجال يصنعون نقودا مزيفة، وبعض النقود تصنع رجالا مزيفين.

عقول بعض البشر مثل الماء، دائما تبحث عن الأماكن المنخفضة لتنحدر إليها.

صديقي، الكرم هو أن تعطي أكثر من استطاعتك، وعزة النفس أن تأخذ أقل مما تحتاج. إن المجتمع الذي لا يعاني من الفقر الشديد ولا يعاني من الثروات الطائلة سيكون لديه دائما كل المبادئ النبيلة. التفكير هو التحدث والنقاش عن النفس مع نفسها.

وفي الختام صديقي المستمع، الأطفال يحتاجون إلى القدوة لا إلى الانتقاد. لهون مستمعينا نكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش، بدي أتمنى للجميع يوم مبارك. ما تنسوا النشرة الصباحية الأولى بموعدها 7:15، ودايما عبر لبنان.

0: plus.
1: Bonjour. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح. بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

من لبنان الحر. صباح الخير. العناوين: فوق حقل من الألغام، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنطلق الأسبوع المقبل. تشديد لبناني على وقف النار قبل المفاوضات وسلام إلى دمشق اليوم. مدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا تبدأ اليوم، وتسرب نفطي في خرج.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع كارل عيد الصيفي وبول عباس. تتجه الأنظار إلى الساعات الفاصلة عن بدء المسار التفاوضي الذي تصفه وزارة الخارجية الأمريكية بالخطوة التاريخية، في ظل تأكيدها مواصلة رعاية الاتصالات المباشرة بين بيروت وتل أبيب والدفع نحو تثبيت التهدئة ومعالجة الملفات العالقة. لكن وقبل أن تفتح أبواب التفاوض ارتفعت وتيرة التصعيد في شكل كبير، فحزب الله المحظور أمنيا وعسكريا يسعى على ما يبدو إلى خلط الأوراق ومحاولة إسقاط المفاوضات قبل انطلاقها عبر رسائل ميدانية تتجاوز الداخل اللبناني. وبين الرعاية الأمريكية ومحاولات التعطيل، هل تنجح الوسطات في حماية مسار التفاوض أم أن الجنوب مقبل على جولة جديدة من التصعيد تعيد المنطقة إلى المربع الأول؟
1: إذن الغارات الإسرائيلية تواصلت حتى ساعات الفجر الأولى مستهدفة السلسلة الشرقية في محيط النبشيت، كما سجلت 5 غارات على حداثة واستهدفت غارة دراجة نارية في جبشيت أدت إلى سقوط قتيل، كما طالت الغارات كونين وكفرة وخربة سلم. المدفعية الإسرائيلية قصفت زوطر الغربية وقرى في إقليم التفاح، وأفيد عن تفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل.
0: وزارة الصحة أعلنت عن سقوط 10 قتلى وعشرين جريحا في غارات إسرائيلية الليلة الماضية على طورة وعنقون وزرارية وميفدون.
1: من ناحيته أطلق حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا رشقة صاروخية كبيرة نحو إسرائيل، وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في نهرية وعكا وخليج حيفا، وأعلن الحزب استهداف تجمع لآليات عسكرية في طير حرفة ورشاف، وأيضا دبابة ميركافا في موقع نمر الجمل.
0: الجيش الإسرائيلي أشار إلى أنه استهدف المنصة التي أطلق منها حزب الله صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، واعترض صاروخا وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة بعد إطلاقها من لبنان. ولفت إلى أن إطلاق حزب الله المحظور الصواريخ يعد خرقا إضافيا لتفاهمات وقف إطلاق النار.
1: على خط المفاوضات، أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان أنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من الحالية، ولفتت إلى أن المناقشات ستعمل على بناء إطار عمل لترتيبات سلام وأمن دائمة واستعادة سيادة لبنان على أراضيه، موضحة أن لبنان وإسرائيل التزما التعاطي مع المحادثات بناء على مصالحهما، وسنعمل على التوفيق بينهما، واعتبرت أن المناقشات خطوة مهمة أخرى نحو إنهاء عقود من الصراع وإرساء سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، وشددت على أن السلام بين إسرائيل ولبنان مرهون بالنزع التام لسلاح حزب الله.
0: وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أكد أن حزب الله هو العائق الوحيد في نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، داعيا إلى وجوب تمكين الحكومة اللبنانية من بسط سيادتها في وجهه، قائلا إن واشنطن تركز على الحكومة اللبنانية وتريدها وأن تكون قوية، وإن الولايات المتحدة لن تتفاوض مع حزب الله. والوضع في لبنان حضر في اللقاء الذي جمع أخيرا البابا لاون 14 والوزير روبيو.
1: في الأثناء، الاستعدادات للجولة الثالثة من المفاوضات متواصلة، وأشارت معلومات رسمية إلى أن جهدا استثنائيا واتصالات مكثفة يقوم بها الرئيس جوزيف عون لتثبيت وقف إطلاق النار قبل الخميس، وذلك لتأمين أجواء مريحة للوفد المفاوض وللداخل اللبناني. أضافت أن الخميس سيقتصر البحث بتثبيت وقف إطلاق النار على أن ينتقل اليوم أو يوم الجمعة إلى البنود الأخرى متعلقة بالانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى وعودة النازحين وتفاصيل أخرى.
0: رئيس الجمهورية كان وضع السفير السابق سيمون كرم بتوجيهاته عشية سفره إلى واشنطن. عون كان أكد أن لبنان متمسك بوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب، تمهيدا لإعادة نشر الجيش حتى الحدود الدولية والإفراج عن الأسرى اللبنانيين وعودة النازحين. السفير كرم زار أيضا رئيس الحكومة نواف سلام وجرى البحث في المساعي الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار.
1: رئيس الحكومة نواف سلام أكد السعي لتثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل، وإذا استمرت اعتداءاتها فسيكون تثبيت وقف النار البند الأول في المفاوضات، وسنطرح عودة الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والأعمار. وقال سلام للجزيرة إن أفق المفاوضات وفق تصورنا يقود إلى إنهاء حالة النزاع بين لبنان وإسرائيل.
0: وزيرة الخارجية النمساوية أكدت دعم بلادها لخيار لبنان في التوجه نحو المفاوضات، وأعربت عن نية فيينا تقديم كل ما يلزم لإنجاح هذا المسار. وفي خلال اتصال بوزير الخارجية يوسف راجي، أكدت استعداد النمسا للمساهمة في إنجاح أي صيغة مستقبلية قد تقترحها الحكومة اللبنانية بديلا من قوات اليونيفيل.
1: من ناحيته أكد راجي أن لبنان يرتقب من المفاوضات تحقيق 3 أهداف جوهرية: تثبيت وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط الدولة سيادتها الكاملة على ترابها الوطني. وطلب إلى نظيرته النمساوية أن تمارس بلادها ضغطا فعالا على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، شاكرا فيينا على مساعداتها الإنسانية.
0: مصدر لبناني رسمي تحدث للشرق الأوسط عن مساع أمريكية جدية لتثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل قبل انطلاق المفاوضات المباشرة الخميس المقبل. وأكد المصدر أنه في حال فشل هذه المساعي فأن لبنان سيشارك في الاجتماعات، لكنه سيرفض الخوض في أي تفاصيل أخرى قبل تثبيت وقف إطلاق النار.
1: يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق اليوم على رأس وفد وزاري رفيع في زيارة لساعات، يلتقي في خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع ويعقد محادثات. وردا على سؤال، قال رئيس الحكومة أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة، وسنعمل مع قيادة سوريا على معالجة القضايا العالقة بين البلدين بروح تخدم مصلحة البلدين.
0: وزير الدفاع ميشيل منسا من بكركي، الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح.
2: أكد لغبطته أن لبنان ذاهب إلى السلام وليس للاستسلام، ذاهبون للمفاوضة وليس للمقاوضة، لاستعادة الاستقلال وليس لتثبيت الاحتلال. رابعا، أكد أمام غبطته أن الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى بيد لبنان، وأن الفتنة الداخلية هي السلاح الأمضى بيد أعدائه ومبغضيه أقربين وأبعدين.
1: النائب السابق أنطوان زهرة قال لقناة الحدث إن ما يقوم به حزب الله خدمة للمشروع الإيراني وأمنه العام، أعلن فك أي ارتباط بينه وبين الشعب والدولة.
3: كان في 5 تلال محتلة من إسرائيل يفاوض لبنان على انسحاب إسرائيل منها والإفراج عن الأسرى مشان الانطلاق بالمفاوضات. بفوضته بالانتقام للخامنئي صار في 55 قرية محتلة بشكل كامل وحوالي 60 قرية تحت النار الإسرائيلية. حتى في المفاوضات التي يرفض أن تكون مباشرة ويخون رئيس الجمهورية صاحبة الصلاحية والحكومة اللبنانية وبيعتبرها خطيئة، آخر إطلالة للشيخ نعيم قاسم بكل وقاحة قال إيران تفاوض، نحن علينا نتوحد وننتظر. يعني بكل بساطة أعلن فك أي ارتباط بينه وبين الشعب اللبناني والدولة اللبنانية والمصالح اللبنانية.
0: وقع لبنان رسميا مع شركة مصرية على بدء العمل بخط الغاز العربي الذي سيوفر على لبنان تكاليف مادية وبيئية. وقال وزير الطاقة جو صدي ان الخط سيكون جاهزا خلال 3 أشهر.
4: يلي تم الاتفاق عليه هلأ إعادة تأهيل قسم البايبلاين يلي بالأراضي اللبنانية يلي بيروح من دير عمار للحدود السورية يلي هو تقريبا طوله 30 كيلومتر، يعني إعادة تأهيل الأنبوب وكل شيء، آلية التحكم عن بعد الميترينج الميجرمنت، وهذا الشيء بيتطلب تقريبا 3 لـ4 أشهر، والعمل مفروض يبدأ خلال أسابيع. صار فينا نحن نستورد غاز طبيعي عبر هالأرب غاز بايبلاين، وبزير بذات الوقت عم نشتغل هلأ مع الأردن ومع مصر على اتفاقيات تجارية لشراء هيدا الغاز يلي بيجي من أردن مصر سوريا، ومع الجانب السوري كمان عم نشتغل على اتفاقيات العبور يعني الترانزيت تبع هيدا الغاز.
1: قضائيا، سطر المدعي العام التمييزي القاضي أحمد الحاج بلاغات بحث وتحر بحق أشخاص على علاقة بالإساءة للبطريرك مر بشارة بطرس الراعي.
0: تدخل الهدنة بين أوكرانيا وروسيا والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ اليوم على أن تستمر لثلاثة أيام، أي حتى 11 من الحلي.
1: إلى الكباش الأمريكي الإيراني، حيث تجددت المواجهة في مضيق هرمز باستهداف ناقلتي نفط إيرانيتين، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن طائرة تابعة لها حيدت ناقلتي نفط بإطلاق ذخائر دقيقة على مداخنهما، ما منعهما من بلوغ سواحل إيران، فيما تحدثت وسائل أعلام إيرانية عن وقوع اشتباكات متفرقة مع سفن أمريكية في المضيق.
0: مستشار مرشد إيران مجتبى خامنئي اعتبر أن السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي أشبه بحيازة قنبلة ذرية، متعهدا بعدم التفريط فيه.
1: في الأثناء، قال دبلوماسيون أن واشنطن عدلت مشروع قرارها المقترح في الأمم المتحدة الذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، لكنهم استبعدوا أن تحول هذه التعديلات دون استخدام الصين وروسيا حق النقد.
0: القناة 12 الإسرائيلية أفادت من جهتها بأن إسرائيل نقلت لأمريكا رسالة أن عودة القتال يجب أن تشمل تدمير البنية التحتية للطاقة في إيران الذي يمكن أن يحصل في خلال 24 ساعة فقط، ما سيدفعها إلى الدخول في مفاوضات وهي خاضعة.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن من ناحيته أن واشنطن تتوقع ردا من إيران على الاقتراحات الأمريكية في وقت ما أمس، أملا أن يكون عرضا جديا يفضي إلى عملية تفاوض جادة.
0: في هذا الوقت، أفادت وكالة الأسوشيتد بريس نقلا عن شركة استخبارات بحرية بأن نحو 80,000 برميل نفط تسرب من جزيرة خارك الإيرانية من دون معرفة الأسباب.
1: وسط هذه الأجواء، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 10 أفراد وشركات لمساعدتهم الجيش الإيراني، مؤكدة أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لمنع دعم الآلة العسكرية الإيرانية.
0: إلى صفحة الأحوال الجوية.
5: نشرة الجوية من لبنان الحر.
1: طقس ربيعي مستقر ودافئ نسبيا مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالايام اللي جايه، مع ارتفاع بدرجات الحراره خصوصا بالمناطق الجبليه والداخليه حيث بتتخطى معدلات الموسميه. طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بالحراره خصوصا بالمناطق الجبليه والداخليه، ورياح ناشطه جنوبا اعتبارا من بعد الظهر. بكره طقس قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بالحراره على الجبال وبالداخل واستقرار على الساحل، وبتحول مساء لغائم جزئيا بسحب مرتفعه.
0: في الختام، قراءة ثانية للعناوين. فوق حقل من الألغام، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنطلق الأسبوع المقبل. تشديد لبناني على وقف النار قبل المفاوضات وسلام إلى دمشق اليوم. هدنة لثلاثة أيام بين روسيا وأوكرانيا تبدأ اليوم، وتسرب نفطي في خارك. الصباحية الأولى انتهت، أخرجها تونس فير. نلتقي بعد قليل في لبنان اليوم مع كارلا. إلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26

0: على مدى الجمهورية. في هذه الحلقة بين الخيار العربي والتفاوض مع الدولة العبرية عبور وعبر، وقف نار، تفاوض، هدنة، سلام والتطبيع بفرج الله. البطريرك صفير في مواجهة النظام السوري وحزب الله، عنيد في الحق وصادم في الحقيقة، واتصال مع مندوب لبنان السابق في الأمم المتحدة السفير الدكتور هشام حمدان. على مدى الجمهورية، إعداد وتقديم جمانة مراد، السبت في الثالثة من بعد الظهر على مدى الجمهورية. أخبار لبنان والعالم من لبنان اليوم.
1: صباحية جديدة من لبنان الحر، برنامج لبنان اليوم مع كارل عيد الصيفي. البداية مع صحيفة النهار، تصعيد كبير في لبنان قبيل محادثات واشنطن. الديار عنونت توجه أممي لنشر قوات دولية في الجنوب. هل يرد الرئيس عون قانون العفو إذا تجاهل مطالب الجيش؟ دبلوماسية الصين الهادئة تجمع ترامب والحرس. صحيفة الأخبار عنونت الانسداد ينفجر انتكاسة للهدنة، إيران تتجاهل مهل ترامب. تنسيق أمريكي إسرائيلي من مشروع الحرية إلى غارة الضاحية، إيران والمقاومة مستعدون لجولة قتال في أي وقت. ننتقل إلى الشرق، تصعيد كبير يسبق انطلاق المفاوضات ولبنان يسعى لوقف النار قبلها. إلى صحيفة نداء الوطن التي عنونت استراتيجية ترامب، الضغط على الحزب. من الظل إلى الواجهة، عقدة الرجل الثاني هل كسرها نعيم قاسم؟ في أسرار نداء الوطن، تعمد الجيش الإسرائيلي توجيه رسائل ميدانية إلى حزب الله عن قدرته على تنفيذ اجتياح بري واسع، كان أخطرها دخوله إلى قلعة شقيف أرنون ومكوثه فيها لفترة ومن ثم انسحابه منها. ارتفعت الأصوات في عدد واسع من بلدات وقرى شمال الليطان، لا سيما في قضاء النبطية، نتيجة استباحة عناصر حزب الله المنازل والمراكز الدينية من دون علم أصحابها أو القيمين عليها، الأمر الذي يتسبب بدمار واسع في الممتلكات ودور العبادة. ودائما في أسرار نداء الوطن، يصر ثنائي حزب الله وحركة أمل على النازحين الذين عادوا إلى الضاحية ومناطق أخرى بالعودة ليلا إلى مراكز النزوح لسببين: الأول لتسهيل التحرك العسكري ليلا، والثاني لإبقاء هذا الملف ضاغطا على الحكومة اللبنانية. إلى صحيفة اللواء، تهدئة داخلية ومخاوف من تصعيد ميداني قبل مفاوضات الخميس. اللمسات الأخيرة على ملف التفاوض دبلوماسيا وعسكريا وسلام، يلتقي الشرع اليوم. في أسرار اللواء، فوجئ مسؤولون بكلام مسؤولة أوروبية عن أكثر من 3 ملايين لبناني يعتشون على المساعدات بسبب الحرب المشتعلة منذ الأشهر الأخيرة من عام 2023. كشف مصدر مطلع أن عاصمة أوروبية صديقة وذات تاريخ حافل بالوقوف إلى جانب لبنان تعمل لحجز موقع لجنودها في مرحلة ما بعد التوصل إلى تفاهمات في الجنوب. وفقا لمصادر مالية ومصرفية مالية، فإن التحول إلى النقد الرقمي يهدف إلى الحؤول دون انهيار في سعر صرف الدولار. إلى صحيفة الجمهورية، الحروب في المربع الأخير. عون نواجه من لا يؤمن بقدسية القانون الدولي. في أسرار الجمهورية، ستتسلم الدولة اللبنانية من دولة أوروبية أنظمة ومعدات تساعدها في تطويق شبكات الجرائم المالية وتمويل الإرهاب والتهريب، لكن وضعها قيد العمل يتطلب قرارا سياسيا. أشاد دبلوماسي عربي بارز بمواقف مرجع كبير ووصفها بالشجاعة والمتقدمة وبأنها تفتح نافذة إنقاذ في وضع كارثي ومعقد. وأيضا في أسرار الجمهورية، أعد مسؤول كبير ملفات حساسة لمناقشتها في خلال زيارة خارجية له لإعادة تصحيح اتفاقيات غير متكافئة بما يخدم مصالح البلدين. إلى الصحف العربية، نبدأ بالأنباء الكويتية. مرجع حكومي للأنباء: خشية على العسكريين من انفلات سعر صرف الليرة. عون متمسكون بوقف النار للانطلاق بمفاوضات تنهي اضطراب الجنوب. الرأي الكويتية عنونت: الخارجية الأمريكية سنسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من أيار. الجريدة الكويتية عنونت: عون يلتقي رئيس الوفد اللبناني قبيل مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

0: وختام الصحف العربية مع الشرق الأوسط، تشكيل فريق لبناني داعم للمفاوضات مع إسرائيل وعون يتمسك بوقف النار. حزب الله يرد على قصف الضاحية باستهداف محدود لشمال إسرائيل. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم، نشكر الزميل توني صفير على إخراجه ونشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: أخبار لبنان والعالم.

0: صبية طموحة مثابرة وحالمة مع صوت الشباب في الأمم المتحدة 2025 ماريا شديد.
1: هنا السبت 11 قبل الظهر

0: حقك تعرف بدقيقة منفيدك.
1: فينا نكون سياسيين ونصير قديسين؟ ممكن. صحيح أنه لقبوا الأب المؤسس للاتحاد الأوروبي أو لأوروبا الموحدة، إنما هو علماني. القصة قلبت جد شوي وهو على طريق القديسة. حاك تعرف أنه روبرت أو روبير شومان ممكن يكون على درب القديسة بسبب فضائله وما سمي بالبطولات بميدان السياسة، وهالمسيرة بالقديسة وافق البابا فرانسيس على بدايتها بإصدار مرسوم الاعتراف بالفضائل البطولية لشومان يلي عاش بين 1886 و1963، واعتبرها خطوة أولى بعملية طويلة ممكن تؤدي لوضع صفة القديسة عليه، وأكيد مضطر أنه يعمل معجزة واحدة على الأقل ومعجزة تانية حتى يعتبر قديس. المهم أنه نقول أنه شومان كان مؤمن بأنه السياسة هي رسالة وخدمة وعمل طاعة لإرادة الله. عيش حياة صلاة، تقرب كتير من القربان المقدس بشكل يومي، والمهم كمان أنه كتير كان يحب كتابات البابا بيوس الثاني عشر، وكان خبير بفلسفة العصور الوسطى وخصوصا كتابات القديس توما الأكويني. وروبير شومان هو كمان كان رئيس وزراء مرتين بفرنسا، وكان وزير مال، وكان وزير للخارجية. وجوده بيأكد وبيثبت انه السياسة كمان فيكون قديس.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: حوار حر
1: النائب السابق أنطوان زهرة ضيف حوار حر عبر لبنان الحر الاثنين الساعة الواحدة ظهرا مع سابين يوسف.
0: حوار حر نجمع فيك

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 12 أنيني أكوافينا 600 ملي بدولار ونص. بيد بلان دو بلان كفرية 750 ملي ب 4 دولار و 80 سنت.

0: الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
1: صباح الخير. على الرغم من العراقيل، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنطلق الأسبوع المقبل، وواشنطن ترمي بثقلها لإنجاحها. جهود لبنانية مكثفة لوقف النار قبل الخميس. سلام إلى دمشق اليوم. تصعيد محموم جنوبا قبل جولة التفاوض، وصواريخ على نهرية. هدنة لثلاثة أيام بين روسيا وأوكرانيا تبدأ اليوم، وتسرب نفطي في خاركوف.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع كارل عيد الصيفي وبول عباس. على وقع النار المشتعلة جنوبا تنطلق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقررة الأسبوع المقبل فوق حقل من الألغام، فإسرائيل تصعد لإجبار لبنان على الدخول إلى المفاوضات من موقع الضعف، أما حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا فيتعامل مع المفاوضات بوصفها خطرا سياسيا واستراتيجيا يهدد نفوذه ودوره العسكري، وبالتالي يدفع نحو التصعيد الميداني في محاولة لنسف المسار التفاوضي قبل انطلاقه. وفيما تسابق واشنطن الوقت لحماية المفاوضات، تبدو الحدود الجنوبية مفتوحة على كل الاحتمالات.
1: إذن مهدت الخارجية الأمريكية للقاءات واشنطن راسمة سقفا سياسيا واضحا، وأعلنت في بيان أن الولايات المتحدة ستسهل المحادثات المكثفة بين حكومتي إسرائيل ولبنان في 14 و15 من أيار، وأشارت إلى أنه بناء على جولة 23 من نيسان الماضي التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا، سيخوض الوفدان مناقشات مفصلة تهدف إلى إحراز تقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن يعالج جوهريا الهواجس الأساسية لكلا البلدين.
0: بيان الخارجية الأمريكية شدد أيضا على أن المناقشات ستبني إطارا لترتيبات سلام وأمن دائمة والاستعادة الكاملة للسيادة اللبنانية على كامل أراضيها وترسيم الحدود وخلق مسارات ملموسة للإغاثة الإنسانية وإعادة الأعمار في لبنان.
1: وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أكد أن حزب الله هو العائق الوحيد في نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، داعيا إلى وجوب تمكين الحكومة اللبنانية من بسط سيادتها في وجهه، قائلا إن واشنطن تركز على الحكومة اللبنانية وتريدها أن تكون قوية، وإن الولايات المتحدة لن تتفاوض مع حزب الله.
0: وعشية توجهه إلى العاصمة الأمريكية، تسلم رئيس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم من رئيس الجمهورية جوزيف عون التوجيهات اللازمة.
1: معلومات رسمية أشارت إلى أن جهدا استثنائيا واتصالات مكثفة يقوم بها الرئيس جوزيف عون لتثبيت وقف إطلاق النار قبل الخميس، وذلك لتأمين أجواء مريحة للوفد المفاوض وللداخل اللبناني. أضافت أن الخميس سيقتصر البحث بتثبيت وقف إطلاق النار على أن ينتقل الجمعة إلى البنود الأخرى المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى.
0: عون كان أكد أن لبنان متمسك بوقف النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب، تمهيدا لإعادة نشر الجيش حتى الحدود الدولية والإفراج عن الأسرى اللبنانيين وعودة النازحين.
1: السفير كرم كشف عن تشكيل فريق دعم يقيم في بيروت لمواكبة المفاوضات، وقال إنه كان يأمل بأن ينضم شيعي إلى فريق الدعم، لكن الثنائي الشيعي لا يزال على موقفه الرافض للمفاوضات المباشرة، مع أن الثوابت التي يتمسك بها الوفد المفاوض تشكل نقطة طلاق معه.
0: السفير كرم زار أيضا القصر الحكومي والتقى رئيس الحكومة نواف سلام الذي أكد السعي لتثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل، وإذا استمرت الاعتداءات فسيكون تثبيت وقف النار البند الأول في المفاوضات، وسنطرح عودة الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والأعمار. وقال سلام في حديث تلفزيوني إن أفق المفاوضات وفق تصورنا يقود إلى إنهاء حالة النزاع بين لبنان وإسرائيل.
1: وزيرة الخارجية النمساوية شددت على دعم بلادها خيار لبنان في التوجه نحو المفاوضات، وأعربت عن نية فيينا تقديم كل ما يلزم لإنجاح هذا المسار، وأعربت في اتصال بوزير الخارجية يوسف رجي عن استعداد النمسا للمساهمة في إنجاح أي صيغة مستقبلية قد تقترحها الحكومة اللبنانية بديلا من قوات اليونيفل.
0: من ناحيته أكد الوزير رجي أن لبنان يرتقب من المفاوضات تحقيق 3 أهداف جوهرية: تثبيت وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط سيادة الدولة الكاملة على ترابها الوطني. وطلب إلى نظيرته النمساوية أن تمارس بلادها ضغطا فعالا على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، شاكرا فيينا على مساعدتها الإنسانية.
1: ميدانيا، تواصلت الغارات الإسرائيلية حتى ساعات الفجر الأولى مستهدفة سلسلة الشرقية في محيط النبشيت، كما سجلت 5 غارات على حداثة، واستهدفت غارة دراجة نارية في جبشيت أدت إلى سقوط قتيل، كما طالت الغارات كونين وكفرة وخربت سلم.
0: المدفعية الإسرائيلية قصفت بدورها زوتر الغربية وقرى في إقليم التفاح، وأفيد عن تفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي في بنت جبيل.
1: من ناحيته أطلق حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا رشقة صاروخية كبيرة نحو إسرائيل، وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في نهرية وعكا وخليج حيفا، وأعلن الحزب استهداف تجمع لآليات إسرائيلية في طير حرفة ورشاف، وأيضا دبابة ميركافا في موقع نمر الجمل.
0: الجيش الإسرائيلي من جهته أشار إلى أنه استهدف المنصات التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، واعترض صاروخا وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة بعد إطلاقها من لبنان، ولفت إلى أن إطلاق حزب الله الصواريخ يعد خرقا إضافيا لتفاهمات وقف إطلاق النار.
1: إلى ذلك، وبحسب وزارة الصحة، فإن الحصيلة التراكمية للحرب بلغت 2759 قتيلا و 8512 جريحا.
0: وفي جديد التطورات الميدانية، يسجل تحليق للطيران المسير في هذه الأثناء فوق البقاع الغربي وعلى علو منخفض.
1: يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق اليوم على رأس وفد وزاري رفيع في زيارة لساعات، يلتقي في خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع ويعقد محادثات. وردا على سؤال، قال سلام إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة، وسنعمل مع قيادة سوريا على معالجة القضايا العالقة بين البلدين بروح تخدم مصلحة البلدين.
0: من بكركي، وزير دفاع ميشيل منسا، الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح.
2: أكدت لغبطته أن لبنان ذاهب إلى السلام وليس للاستسلام، ذاهبون للمفاوضة وليس للمقاوضة، لاستعادة الاستقلال وليس لتثبيت الاحتلال. رابعا، أكدت أمام غبطته أن الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى بيد لبنان، وأن الفتنة الداخلية هي السلاح الأمضى بيد أعدائه ومبغضيه أقربين وأبعدين.
1: النائب السابق أنطوان زهرة قال لقناة الحدث إن ما يقوم به حزب الله خدمة للمشروع الإيراني وأمينه العام، أمينه العام أعلن فك أي ارتباط بينه وبين الشعب والدولة.
3: كان في 5 تلال محتلة من إسرائيل يفاوض لبنان على انسحاب إسرائيل منها والإفراج عن الأسرى مشان الانطلاق بالمفاوضات. بفوضته بالانتقام للخامنئي صار في 55 قرية محتلة بشكل كامل وحوالي 60 قرية تحت النار الإسرائيلية. حتى في المفاوضات التي يرفض أن تكون مباشرة ويخون رئاسة الجمهورية صاحبة الصلاحية والحكومة اللبنانية وبيعتبرها خطيئة، آخر إطلالة للشيخ نعيم قاسم بكل وقاحة قال إيران تفاوض، نحن علينا نتوحد وننتظر. يعني بكل بساطة أعلن فك أي ارتباط بينه وبين الشعب اللبناني والدولة اللبنانية والمصالح اللبنانية.
0: وقع لبنان رسميا مع شركة مصرية على بدء العمل بخط الغاز العربي الذي سيوفر على لبنان تكاليف مادية وبيئية. وقال وزير الطاقة جو صدي إن الخط سيكون جاهزا خلال 3 أشهر.
4: يلي تم الاتفاق عليه هلا إعادة تأهيل قسم البايبلاين يلي بالأراضي اللبنانية اللي بيروح من دير عمار للحدود السورية، يلي هو تقريبا طوله 30 كيلومتر، يعني إعادة تأهيل الأنبوب وكل شيء، آلية التحكم عن بعد والميترينج الميجرمنت، وهيدا الشيء بيتطلب تقريبا 3 لـ4 أشهر، والعمل مفروض يبدأ خلال أسابيع. صار فينا نحن نستورد غاز طبيعي عبر هالأرب غاز بايبلاين، بذات الوقت عم نشتغل هلأ مع الأردن ومع مصر على اتفاقيات تجارية لشراء هيدا الغاز يلي بيجي من أردن مصر سوريا، ومع الجانب السوري كمان عم نشتغل على اتفاقيات العبور يعني الترانزيت تبع هيدا الغاز.
1: قضائيا، سطر المدعي العام التمييزي القاضي أحمد الحاج بلاغات بحث وتحر بحق أشخاص على علاقة بالإساءة للبطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي.
0: إلى الكباش الأمريكي الإيراني، حيث تجددت المواجهة في مضيق هرمز باستهداف ناقلتي نفط إيرانيتين. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن طائرة تابعة لها حيدت ناقلتي النفط بإطلاق ذخائر دقيقة على مداخنهما، ما منعهما من بلوغ سواحل إيران، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن وقوع اشتباكات متفرقة مع سفن أمريكية في المضيق.
1: مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي اعتبر أن السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي أشبه بحيازة قنبلة ذرية، متعهدا بعدم التفريط فيه.
0: في الأثناء، قال دبلوماسيون إن واشنطن عدلت مشروع القرار المقترح في الأمم المتحدة الذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، لكنهم استبعدوا أن تحول هذه التعديلات دون استخدام الصين وروسيا حق النقد.
1: القناة 12 الإسرائيلية أفادت من جهتها بأن إسرائيل نقلت لأمريكا رسالة أن عودة القتال يجب أن تشمل تدمير البنية التحتية للطاقة في إيران، الذي يمكن أن يحصل في خلال 24 ساعة فقط، ما سيدفعها إلى الدخول في مفاوضات وهي خاضعة.
0: وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أعلن من ناحيته أن واشنطن تتوقع ردا من إيران على الاقتراحات الأمريكية في وقت ما أمس، آملا أن يكون عرضا جديا يفضي إلى عملية تفاوض جادة.
1: في هذا الوقت، نقلت وكالة أسوشييتد بريس عن شركة استخبارات بحرية أن نحو 80,000 برميل نفط تسرب من جزيرة خارك الإيرانية من دون معرفة الأسباب.
0: وسط هذه الأجواء، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 10 أفراد وشركات لمساعدتهم الجيش الإيراني، مؤكدة أنها مساعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لمنع دعم الآلة العسكرية الإيرانية.
1: تدخل الهدنة بين أوكرانيا وروسيا، والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ اليوم، على أن تستمر لثلاثة أيام، أي حتى 11 من الحالي.
0: إلى صفحة الأحوال الجوية.
5: نشرة الجوية من لبنان الحر.
1: طقس ربيع مستقر ودافئ نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالايام اللي جايه، مع ارتفاع بالحراره خصوصا بالمناطق الجبليه والداخليه وبتتخطى معدلات الموسميه. اليوم طقس قليل الغيوم مع ارتفاع بالحراره خصوصا بالمناطق الجبليه والداخليه، ورياح ناشطه جنوبا اعتبارا من بعد الظهر. أما بكرة فقليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بالحرارة على الجبال وبالداخل واستقرار على الساحل، وبيتحول مساء لغائم جزئيا بسحب مرتفعة.
0: في ختام الصباحية ثانية، إعادة للعناوين. على الرغم من العراقيل، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنطلق الأسبوع المقبل، وواشنطن ترمي بثقلها لإنجاحها. جهود لبنانية مكثفة لوقف النار قبل الخميس. سلام إلى دمشق اليوم. تصعيد محموم جنوبا قبل جولة التفاوض وصواريخ على نهرية. هدنة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا تبدأ اليوم، وتسرب نفطي في خرق.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

عيش 5-26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11-5-26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11-5-26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11-5-26 لبنان حر، كل ما بتكبر

0: بتعرف بدقيقة منفيدك.
1: فينا نكون سياسيين ونصير قديسين؟ ممكن. صحيح أنه لقبوا الأب المؤسس للاتحاد الأوروبي أو لأوروبا الموحدة، إنما هو علماني. القصة قلبت جد شوي وهو على طريق القديسة. حاك تعرف أنه روبرت أو روبير شومان ممكن يكون على درب القديسة بسبب فضائله وما سمي بالبطولات بميدان السياسة، وهالمسيرة بالقديسة وافق البابا فرانسيس على بدايتها بإصدار مرسوم الاعتراف بالفضائل البطولية لشومان يلي عاش بين 1886 و1963، واعتبرها خطوة أولى بعملية طويلة ممكن تأدي لوضع صفة القديسة عليه. وأكيد مضطر أنه يعمل معجزة واحدة على الأقل، معجزة تانية حتى يعتبر قديس. المهم أنه نقول أنه شومان كان مؤمن بأنه السياسة هي رسالة وخدمة وعمل طاعة لإرادة الله. عيش حياة صلاة، تقرب كتير من القربان المقدس بشكل يومي، والمهم كمان أنه كتير كان يحب كتابات البابا بيوس الثاني عشر، وكان خبير بفلسفة العصور الوسطى وخصوصا كتابات القديس توما الأكويني. وروبير شومان هو كمان كان رئيس وزراء مرتين بفرنسا، وكان وزير مال، وكان وزير للخارجية. وجوده بيأكد وبيثبت انه السياسة كمان في يكون قديس.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: صبية طموحة مثابرة وحالمة مع صوت الشباب في الأمم المتحدة 2025 ماريا شديد.
1: هنا السبت 11 قبل الظهر.

0: تحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان. ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 4 كيلو ب $8.90، فيري لتر ربع ب $2.95.

طابت أوقاتكم. أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أكثر من 85 بنية تحتية لحزب الله في مناطق عدة في لبنان، وتابع قصفنا موقعا تحت الأرض في البقاع يستخدم لإنتاج الأسلحة لصالح الحزب. وتحدث الجيش الإسرائيلي عن استهداف عناصر من حزب الله كانوا ينفذون أنشطة ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب. وفي أحدث الميدانيات استهدفت غارة من مسيرة طريق عام الشهبي كفر دونين وأتت على محل لبيع الدواليب. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي متواصل منذ ساعات الفجر وادي الحجير وأطراف ومحيط بلدات فرون والغندورية وتولين وقلوي وبرعشيت وصفد البطيخ. وأطلق الجيش الإسرائيلي بعيد منتصف الليل الفائت عددا من القذائف المدفعية باتجاه بلدات مجد الزون المنصوري وبيوت السياد. وفورا تجدد القصف المدفعي وترافق مع رمايات رشاشة شملت البياضة التي شهدت اشتباكات بين عناصر من حزب الله والقوات الإسرائيلية. وكان الجيش الإسرائيلي أطلق القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط. وفي مدينة بنت جبيل نسف الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في حي الجبانة، ويسجل تحليق لطيران المسير على علو منخفض فوق قرى البقاع الغربية. في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية. يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق اليوم على رأس وفد وزاري رفيع في زيارة لساعات، يلتقي في خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع ويعقد محادثات. وردا على سؤال قال سلام إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة، وسنعمل مع قيادة سوريا على معالجة القضايا العالقة بين البلدين وبروح تخدم مصلحة البلدين. قال نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو لن تدعم مشروع القرار بشأن إيران في مجلس الأمن. لفت مسؤول أمريكي لCNN إلى أن النظام الإيراني تضرر بشدة ولا يستطيع الآن سوى أن يزيد معاناة شعبه. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من لبنان الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26

0: على رحمه.
1: المفاوضات المباشرة تنطلق تحت النار، فما هي حدودها؟ وهل كلام رئيس الحكومة عن تطوير خطة حصر السلاح يعني تراجعاً أم تغييراً في الأسلوب؟ وماذا لو لم تشمل مفاوضات إسلام أباد أذرع إيران؟ وإلى أي حد تسببت الحرب في تأجيل الاستحقاقات الداخلية؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع ضيف الحلقة الوزير السابق زياد بارود.
0: بلا رحمة، السبت الساعة 9 الصبح، إعداد وتقديم دنيز رحمة.

0: الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة، معي أنا دنيز رحمي فخري، إن شاء الله تكونوا بألف خير. الكثير من التطورات وما سيأتي الأسبوع المقبل، طبعا الأنظار مشدودة على بدء الجدي خلينا نقول عمليا للمفاوضات المباشرة في واشنطن يومي خميس وجمعة. ماذا يمكن للبنان أن يحقق من هذه المفاوضات؟ طبعا المسار طويل، هذا ما نسمعه، لكن هل ستستمر المفاوضات تحت النار كما هو بادي؟ يعني بالأمس توسعت أيضا رقعة الاعتداءات الإسرائيلية لتطال البقاع، حتى الآن لا تزال بيروت محيدة بين هلالين، لأنه عملية الاغتيال اللي صارت بمنطقة بيروت أثبتت أنه حتى بيروت غير محيدة إذا كان في هدف بالنسبة لإسرائيل مطلوب إزالته. وبالتالي شو مصير المفاوضات أمام هذه الظروف؟ لننتظر ونرى. حاليا هالأسئلة رح وجهها لضيفي معالي الوزير الصديق وزير الداخلية السابق زياد بارود، لإله زمان اللي بقى جا على لبنان الحار. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك دنيس، شكرا للدعوة، وأنا مسرور جدا نكون بهالإذاعة الكريمة، فعلا إلي زمان وكتير مبسوط أني يكون معكم اليوم.
0: أهلا فيك معاليك. بدي بلش معك من موضوع المفاوضات. الخميس الجمعة جلسة، خليني أقول فتنا بمرحلة جديدة بعد الاجتماعات التمهيدية، اليوم فتنا بالجد مفاوضات مباشرة. الرئيس السفير السابق سيمو كرم سيترأس الوفد اللبناني. شو المتوقع من هذه المفاوضات؟
1: هو فعلا دخلنا مرحلة جديدة أو مراحل وراء بعضها عم تجي، جزء كبير منها في علامات استفهام كتير كبيرة، ولكن واضح أنه نحن عم ننتقل من مباحثات تمهيدية إلى بداية مفاوضات، لأنه لحد اليوم ما فينا نقول نحن بتفاوض. نحن قعدنا على طاولة برعاية أمريكية بتسهيل أمريكي، ولكن ما دخلنا بعد حيز المفاوضات
0: بالجد،
1: لأنه المفاوضات بدها جدول أعمال. يعني بتروحي على مفاوضات بتجربي تشوفي شو بدك تحكي بهاي المفاوضات. حتى اللحظة ما كان واضح أو بعده مش كتير واضح شو هوامش هيدي المفاوضات.
0: مش هيك أنا بفضل في جدولين أعمال،
1: تمام، مش هيك بفضل
0: عم نفهم،
1: مش هيك بفضل أحكي عن مباحثات تمهيدية ستفضي إلى مفاوضات بالمعنى الكامل للكلمة من بعد تحديد جدول أعمال. لأنه رايحين على مفاوضات لشو؟ بهدف اتفاقية سلام أو بهدف وقف أعمال عدائية، هدنة 49 نرجع نعيد إحيائها؟ هيدا هي أسئلة لهلا ما في أجوبة عليها.
0: يبدو بعدنا عم نحكي إنه التطورات لن تهدأ. بدي انتقل لقسم الأخبار، بدي اعتذر منك ونرجع من كفي بطبيعة الحال الحوار. بول
2: بالواقع دنيس، انذار اسرائيلي جديد باخلاق بلدات طير دبة، العباسيه، برشحال، معروف، باريش، ارزون، جناتا، زراريه وعين بعال، والابتعاد 1000 متر عن المناطق المستهدفه. الى ذلك يسجل قصف مدفعي اسرائيلي على كفر تبنيت وارنون وزوطر الشرقيه. حزب الله من جهته أطلق رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل عملت القبة الحديدية على تفجيرها في أجواء شقيف أرنون. وفي هذا الوقت تمكن الدفاع المدني من انتشال جثة خامسة من موقع الغارة في طورة أمس. هذا كل شيء.
0: شكرا بول، يعطيك العافية.
1: بدي بلش أو كمل مطرح ما زميلك
0: على الأرض شو عم بيصير.
1: أنت رايحة على مفاوضات تحت الحديد والنار، وبالتالي الموقف اللي عم ينحط فيه رئيس جمهورية ورئيس الحكومة والحكومة بشكل خاص هو موقف يعني لا يحسد على موقعهم فيه، لأنه عم بينطلب من رئيس جمهورية يكمل بهالمباحثات التمهيدية اللي ممكن تودي لمفاوضات. كلف السفير سيمون كرام هذه الخطوات باتجاه مفاوضات، بذات الوقت ما في شيء عم ينعمل لردع العمليات العسكرية. يعني اللي ما بده المفاوضات اللي عم بيعطيهم حق هو الأرض، هو الواقع يلي عم بيخلي انه يكون في اعتداءات مستمرة، في شهداء، في دمار شامل عم بيكون ببعض البلدات، وهيدا ما بيساعد رئيس جمهورية وفريقه ورئيس الحكومة وفريقه بانه يروحوا على هيدي المفاوضات.
0: هلا نحن حطينا
1: اللي بده يسهل المفاوضات، اللي بده يسهل تحديدا الأمريكي، لازم اذا عن جد في رغبة وفي جدية بهذا الاتجاه لازم ينعمل ضغط كتير كبير على الإسرائيلي لا يقدر لبنان الرسمي يروح على هيدي المفاوضات مسلح بأنه أنا ماني رايح أتنازل، أنا ماني رايح تحت الضغط الكبير، أنا عملت على الأقل وقف لإطلاق النار جدي لأنه هيدا الوقف إطلاق النار موجود وقائم بس هو مش عم يتنفذ فعليا.
0: بس لبنان عمل وقف إطلاق نار جدي؟
1: ما هو عن أي لبنان عم نحكي؟ كمان يعني عذريني على أني أطرح هيدا السؤال، هل لبنان الرسمي هو اللي بيقرر إذا في وقف إطلاق نار من لبنان من الجانب اللبناني أم لا؟ هذه خطورة الوضع اللي نحن فيه. أنا بعد نجلد حالنا كتير إذا اعتبرنا أنه كله للأسف للأسف أنا ما عبالي أعترف بأنه نحن معنا سيادة كاملة على أرضنا، هذا شيء مؤسف وما لازم نعترف فيه، بس عمليا بده يطلع الواحد على شو عم بيصير بين الأمريكيين والإيرانيين، هذا التفاوض الفعلي الحقيقي يلي على أساسه بيرتد بتداعيات معينة على الواقع اللبناني. مش عم بقول انه لبنان ما عنده كلمة يقولة، ولكن في هيدا خبرية فصل المسارين مش مزبوط، هيدا يعني الفصل المسارين كتير مترابطين جدا.
0: ضربت الفكرة الاساسية اللي يعني عشنا على اساسها بانه نحن ذهبنا الى المفاوضات وبالتوقيت كان لفصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني. كمان اليوم يعني في وقف إطلاق نار بين إيران وأمريكا،
1: وكمان هش يعني شفنا كمان خروقات على خلفية المضيق وشو عم بيصير،
0: بس وحده الإيراني عم بيقول أنه أنا ما في فصل للملفين. وزير الخارجية الإيراني بيتصل كل فترة برئيس نبيه بري وبيبلغه أنه لبنان ملف لبنان على طاولة المفاوضات وجبنا لكم وقف إطلاق نار
1: واضح، ولكن ما بظن أنه الإيراني وحده ما عم بيفصل المسارين. الواقع الواقع بيقول انه انت بتأثير مباشر بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، في تأثير مباشر وارتدادات علينا. في كمان ما ننسى انه لبنان الرسمي عم بيقول انا بفاوض، وهذا صحيح وهيك لازم، وهذا موقف يسجل لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة، عم بيقولوا نحن يعني عم بيعيدوا احياء وجود الدولة اللبنانية، وجود متواضع بعده منه كافي، منه ما له علاقة بالواقع العسكري على الأرض، ولكن هو موقف مبدئي ما لازم أبدا يكون في تنازل عنه. وأنا مع دعم كامل لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة، لأنه هول بالآخر منتخبين هن بيمثلوا لبنان الرسمي، ما عم بيقولوا أنه نحن بدنا نلغي حدا، عم بيقولوا بدنا الدولة اللبنانية تستعيد دورة بأنه هي بتفاوض. هلأ وراء التفاوض مع مين بيحكوا بالداخل، ما بعتقد أنه رئيس الجمهورية غريب عن فكرة أنه لازم يحكي مع الكل، وأنه اللي معني مباشرة على الأرض لازم ينحكى معه، بس كمان هيدي بده حدا يلاقي التاني بنص الطريق،
0: بس مقطوع التواصل،
1: مش هيك بده حدا يلاقي التاني بنص الطريق. لحد اللحظة للأسف كل اللي عم بيصير ببين أنه برجع على عدم فصل المسارين، ببين انه طالما ما في خرق على المستوى الامريكي الايراني ماني شايف انا امكانية انه نلبن كثير هيدا.
0: طيب اخطأنا بالذهاب اذا بهذا التوقيت الى المفاوضات،
1: شو كان خيار
0: طالما
1: تاني؟
0: القرار مش بايدنا يعني عمليا اليوم. لا. الوفد لا. اللبناني شو قادر يلتزم على طاولة
1: أولا
0: المفاوضات؟
1: اولا قادر يسترد دور الدولي وموقع الدولي بمعزل عن اي شيء اخر، يعني انا ما بقدر افهم
0: بس من دون نتيجه، يعني في شكل
1: لهلا
0: في شكل
1: لهلا، بس في يمكن مسار يودي لنتيجه، بس لهلا انا ما بقى كمواطن انا عبالي شوف الدوله اللبنانيه من وزاره الخارجيه بالمناسبه لا الحكومه الى رئاسه الحكومه الى رئاسه الجمهوريه عم يتولوا امور البلد. هذا امر طبيعي. اللي مش طبيعي انه دائما نقول طيب ماشي الحال ما فينا الدوله مش موجوده، لا الدوله موجوده.
0: اتصال عرقجي بالرئيس بري شيء مش طبيعي؟
1: لا طبيعي بمسار العلاقه بيناتهم، طبيعي بموقع الرئيس بري، ويلي كثير من الاوقات استفدنا منه لبنان الرسمي، استفاد من موقع الرئيس بري كرئيس مجلس نواب، بس كمان كممثل لمكون اساسي بالبلد. فلا بعتقد كثير مهم انه يستمر دور الرئيس بري بما هو رئيس مجلس نواب مع خلفيته تمثيلية، بس كمان هو بالآخر جزء من لبنان الرسمي. بالتالي إذا عندك توافق بين رئيس جمهورية ورئيس مجلس نواب ورئيس حكومة، هيدا بيعزز موقع لبنان وموقف لبنان الرسمي ما بيضره. بس المهم أنه القرار النهائي يكون قرار لبناني. تفاوض وقت منقول انه في حدا لازم يفاوض لان هو على الارض، اوكي، بس كمان في دولة لبنانية.
0: انا حزب الله
1: ماني جاي من السويد اقول انه لا، كيف يعني بس الدولة
0: بس امبارح حزب الله مسرب انه الحوار لن يكون الا معنا، التفاوض بدكم ترجعوا لنا حزب الله.
1: اوكي،
0: واضح ما رح يقبلوا.
1: مش هيك عم بقول
0: الشيخ نعيم عاصم الوان نواب الحزب،
1: مش هيك عم بقول نحن
0: رايح
1: بال انتظار
0: رايح وفد يفاوض والقرار مش بايده، وعم بيقول له الحزب عندي انا اللي بقرر.
1: مش عند الحزب بالمسار الامريكي الايراني. بس تنحسم بين الامريكيين والايرانيين باتجاه او باخر، ما بعرف وين رايحين بهيدا التفاوض الامريكي الايراني، نبقى بنقعد سوا ومنشوف شو رح يكون الموقف اللبناني بالمعنى الواسع. برجع بقول لك مؤسف يمكن اللي عم بقوله، انا ماني كثير مبسوط انه اعترف انه سيادتنا هالقد منقوصه، بس هيدا الواقع. بالموازات نعم بدنا الدوله اللبنانيه نرجع نشوفها، انا كمواطن عبالي شوف دوله لبنانيه عم تحمي ناسها كمان. يعني انا بفهم الاعتراض اللي جاي احيانا انه الدوله تركتنا على سنوات، بفهم، بس هذا كله بدنا نرممه وبدنا نرجع اذا بدنا نكمل بالبلد بلبنان واحد، بلبنان قادر يرجع يوقف على اجريه لانه الضربه كثير كبيره اللي لبنان تعرض له. نحن بحاجه للدوله.
0: طيب كيف تفهم التناقض بكلام حزب الله معاليك؟ يعني من ميلي بيقول نتمسك بالدوله، نتمسك بالوحده داخل لبنان، ومن ميلي تانية بيقول الافضل انه نروح نحن وايران على التفاوض، ان لا نذهب الى الاستسلام، نحن اللي منقرر، منفرجيكم من بعد ما تخلص الحرب. خطابين مختلفين،
1: في خطاب ابن ساعته، في خطاب بسميه رد فعل، بسميه احيانا عند البعض غير مسؤول، ولكن بذات الوقت في كمان حزب الله كمكون بالبلد عنده رأيه بده كمان واحد يناقشه، بده يكون في، مش هناك بيحكوا عن حوار. شو الحوار؟ بتتحاوري مع المتفقة معه او بتتحاوري مع في اختلاف معه؟
0: سنة ونص عم بيحاور رئيس الجمهورية،
1: ما صار حوار كافي، ما صار حوار كافي، وبالتوقيت يمكن هذا الحوار غير مجدي بالوقت الحاضر.
0: هلا
1: برجع بكرر بانتظار ما سيحصل على الخط
0: يعني
1: واشنطن.
0: القرار مش عند حزب الله، القرار عند إيران. ما نعذب حالنا ونحكي
1: إذا بدك بالاستراتيجية بالعنوان العريض، بالعنوان العريض في تأثير كبير. مش أنا عم بقول هيك، الحزب بيقول إنه هو على تماس دايم وكامل مع
0: مش إيران. معليك على أي أساس بدنا نتكل على إيران؟ طيب إيران،
1: أنا ماني متكل على إيران.
0: إيران قالت،
1: خلينا نكون واضح،
0: قالت جبت لنا وقف إطلاق نار. شو هالوقفة الإطلاق النار اللي عم نعيشه؟
1: نحن مش بوقف إطلاق نار، نحن بإطلاق نار محدود، مغير شوي عن قواعد اللعبة السابقة بأنه ما هلأ ما بنضرب الضاحية إلا إذا باستهداف معين، ولكن عم يتسع. وبعتقد أنه بمكان ما مش بس يعني الطرف الثاني اللي هو الإسرائيلي، بعتقد ما كان عباله يعمل وقف إطلاق نار، مش هناك عم تشوف اللي عم تشوفيه، بس في ضغط امريكي،
0: في ضغط امريكي
1: انه طولوا بالكم ما تروحوا لبعيد
0: لهلا،
1: إيه انه يعني شوي شوي كانه يعني ضربات محدوده ولكن عم بتضر كثير، ضربات فيها دمار. يعني اللي بشوف خريطه القرى الجنوبيه ما بتقدري كلبنانيه ما فيكي ما تشعري انه في شيء مش مقبول. بذات الوقت اللي مش مقبول كمان انه الدولة اللبنانية نضلنا نخونها دايما، نضلنا نقول انه الدولة لا مش هي بتفاوض نحن منفاوض، هذا كلام بعتقد بينتمي لما قبل الحرب. اليوم ما بدي اقول انه الحرب هي بترجع بتحيي الدولة اللبنانية، بس الحرب مناسبة واللي صار مناسبة تنقول انه كفى، من حق اللبنانيين ياخدوا دولة رئيسها وحكومتها ومجلس نوابها بياخدوا مسؤولياتهم، بيقدروا هني يقرروا. ما بدي أقرأ بالدستور أنا أنه الحرب والسلم هو من صلاحية مجلس وزراء، وبعدين نشوف على الأرض أنه يعني مجلس وزراء عم بيكتفي بتعيينات. يعني مش أنا ما بدي أشوف السلطة السياسية، ما بدي أشوف السلطة السياسية بالبلد ما عم تاخد موقع الضروري. وهي القرارات اللي أخدها مجلس وزراء.
0: طيب خمسة آب.
1: خمسة آب وسبعة. هيدي قرارات.
0: حظر الأسلحة.
1: هيدي قرارات.
0: حظر الأنشطة.
1: بسمع كتير.
0: رجع ذكر فيهم لأنه بحبوا يعني هاي القرارات كتير مهمة وكتير انحكى
1: وانكتب
0: وإشادات وبهذه القرارات البطولية.
1: في أمرين مهمين بهالقرارات. واحد إنه من اتفاق القاهرة. ما بظن صلحي لي إذا أنا غلطان، ما بظن أنه في حكومة لبنانية أخذت قرار بهذا الاتجاه من اتفاق القاهرة يلي خرب البلد. اثنين، مين كان بالاجتماع، باجتماع مجلس وزراء، بجلسة مجلس وزراء
0: أمل وحزب
1: وبأي صيغة كان تعاطي مع هالقرارات. أنا بدي أطلع عليها من الناحية الإيجابية، بدي أقول هاي نص كبية المليان وأنا بدي أبني على هالموقف، بدي أبني على مواقف الرئيس بري، بدي أبني على الإيجابي بالحد الأدنى الموجود، بدي أبني عليه لكمل ونروح على شيء بعزز دور الدولة.
0: عنوان المرحلة الجاية هيك. حضرتك محامي يعني كمان بهالبعد النص لحاله بيكفي من دون تطبيق؟
1: مشان هيك عم بقول هاي بداية يبنى عليها. ما حدا منا معتقد أنه بين ليلي وضحاها منتحول لدولة بتاخد قرار بتنفذه بعد خمس دقايق، عارفين هالشي. بس اتخاذ القرارات بحد ذاته هو إعلان عودة الدولة إلى دورة بكل بساطة. هلأ إمتى بيتنفذ وكيف بيتنفذ؟ البلد بده كمان بدك تتركي للسلطة السياسية هوامش تحرك، لأنه هين كتير بالنظرات نخبر الأخبار، هين أنه نحن نعطي النظر على رئيس جمهورية وعلى رئيس الحكومة وعلى الحكومة. اللي بيحط حاله محلهم بيعرف قدي الوضع صعب على الأرض.
0: مشهد التشييع، مشهد التشييع ببيروت، أربيجين ضرب، استخدم رصاص،
1: كله مش مطلوب.
0: حاول الجيش يقرب ما قدر، عملوا طاق بشري.
1: مش مطلوب الجيش، مش مطلوب الجيش يفوت بمواجهة كلية، بس مطلوب
0: تنظير؟
1: بس مطلوب من الجيش ياخد، نعم ياخد تدابير جزئية.
0: جزئية شو يعني جزئية؟
1: بمعنى انه بكل حالة بحالتها لازم يعالج ويطلع منها مسجل موقف، لانه ما بقى فيها الدولة تحت عناوين مختلفة تتراجع عن ادوارها. ما فيها الدولة دايما تقول الوضع صعب، ما عارفين الوضع صعب. هلأ هيدا مش مطلوب في مواجهة مع الناس، الدولة ما لازم تواجه ناسها، بس الدولة لازم كمان تكون حازمة كفاية لناسها يعرفوا انه في حدود يعني موضوع التشييع وغيره. مع كامل الاحترام للضحايا وللشهداء ولدمهم ولعائلاتهم وشعورهم، بس كمان انا مواطن، ليه بدها تنزل رصاص طايش علي وتقتلني وبي 7 ليش؟ يعني هيدا بيعزز المواجهة مع اسرائيل. اذا هيدا بيعزز المواجهة كلنا منقول لهم والله برافو يا شباب، بس هيدا رصاص بغير محله. هي مواقف ما عم بتعزز دور لبنان بمواجهة عدو. هذه أمور عم بتخلي اللبنانيين هن منهم ضد المقاومة بالمطلق، منهم ضد الناس اللي عم تدفع دم، بس عم بتخليهم يتحولوا لناس رافضين لهالواقع يلي عم يقتلهم كمان. في قتلة عم تسقط، هول منهم شهداء، هول ضحايا نتيجة رصاص طايش. وهيدا كله بعتقد بده علاج جذري. وهون الجيش، وهون الجيش دوره أساسي.
0: ما هيدي هي، بس ما صار في شيء يعني قرار الخاص ببيروت، بيروت موزوعة السلاح.
1: ما بعرف شو يعني الحيثيات وشو ظروفه، بس أنا بعرف إنه الجيش.
0: نواب بيروت حكيوا، المجلس الإسلامي الشيعي على المجلس الشرعي الإسلامي حكي، كل فعاليات بيروت في دعم مطلق لهذا القرار. طيب ليش ما بصير تنفيذ؟
1: لأنه حتى اللحظة كمان ما عم نحكي عن فصل المسارين، بعتقد انه بالتوقيت السياسي في حدا عم بيقول ما بدي كبر المشكل هلأ لانه ممكن تداعياته تكون كبيرة. بظن هيك، انا ماني بتفاصيل الامور بس هيك عم بقرأ، بس انه نوصل لمطرح يكون في حسم حوار، ربما تدابير اخرى بتتخطى الحوار وبتروح على تدابير الجيش يقول فيها انا صاحب الامرة بموضوع السلاح. هلا وفرق كبير بعتقد بين السلاح الموجه للعدو وبين السلاح يلي بالداخل. هيدا موضوع من طاولات الحوار المختلفه بال2006. طيب انا بدي اسالك، السلاح الفلسطيني شو عملنا فيه؟ كمان من 2006 في طاولة حوار قالت سلاح خارج المخيمات بده ضرب.
0: شلنا
1: هل
0: كميون.
1: هل انضرب هيدا؟
0: كميون شلنا.
1: طب عشان هيك يعني الموضوع متشعب ما له علاقة ب ولا حدا يفكر انه هو استهداف لمكون لبناني. انا بعتقد لازم نطلع من هالفكرة انه نحن عم نستهدف طائفة وعم نستهدف مكون. ابدا هول جديرين بالاحترام، هن اللبنانيين مثلنا مثلهم، بدنا نستوعب غضبهم، بدنا نستوعب وجعهم، بدنا نستوعب قديه هن دفعوا دم. بس كمان بدنا اذا عم تقولي من ببداية الحلقة انه في مرحلة جديدة، المرحلة الجديدة بتعني انه نرجع نبني البلد على اسس انه نحن عنا دولة نحن لهلأ ما عنا اياها بالمعنى الكامل، وهيدا بيستدعي انه نوثق بالقيادة السياسية. بدها ثقة، لانه التخوين الدايم ما بيعمل بلد.
0: التخوين الدايم طال السلطة السياسية ووصلوا على بكركي كمان، يعني التخوين اللي الحملة ضد البطريرك الماروني
1: بس
0: يعني امر مؤسف
1: بالاخر
0: للحقيقة.
1: بالاخر هيدي الحملات شو بتفيد اصحابها؟ هذا يقول لي اذا هاي الحملات مفيدة او هاي حملات عم تعمل رد فعل عكسي، عم بتخلي الناس تكون باستغراب اولا للي عم بصير. ليه بدنا نخون بعضنا بالطريقة؟ وليه بدنا نستعمل هالوسائل بالوقت يلي كله بيتعالج بحوار وطني غايب؟
0: معاليك اذا بكرة على طاولة الخميس طلب الامريكي قبل الاسرائيلي، لانه واضحة كمان مواقف الامريكية، الحكومة بدها تنزع السلاح وبدها تعطينا جدولي، شو قادر يقلون السفير سيمون كرم؟
1: حسب التعليمات اللي عنده إياه السفير كرم من فخامة الرئيس ودولة الرئيس والحكومة، لأنه هو بالآخر عم بمثل سلطة سياسية بالبلد، وما بنعرف الهوامش اللي رح تكون عنده إياها. ولكن واضح جدا أنه المطلب الأساسي اللبناني لازم يكون للمسهل يلي هو الأمريكي. بدك إيانا نروح على مفاوضات، بدك إيانا نقدر ننجح بهاي المفاوضات، بدك تعطينا حد أدنى هو وقف الأعمال العدائية، تعليق، خليني يعني عم نروح هالقد عم نتواضع بطلباتنا، تعليق العمليات طالما التفاوض قائم. ما بيقدر لبنان،
0: بس من فكر التفاهم اللي طلعت من أول اجتماع تمهيدي حكي تعليق الأعمال، ولكن في البلد

0: لحملات تخوين وغيره. هل أدي يعني رئيس جمهورية لا يحسد على ما هو فيه من من مواقف أو من موقع؟ بذات الوقت بدنا نزيد عليه أنه يروح على مفاوضات أو ينتدب،
1: ما في شيء بإيده
0: وما عنده بإيده، شو عم نطلب؟ حد أدنى يعني امبارح رئيس الحكومة عم بيقول شغلة لفتي، قال لازم يكون أول بند على المفاوضات وقف إطلاق النار.
1: نار.
0: في وقف لإطلاق النار يجب أن يتم التأكيد عليه قبل ما نروح على المفاوضات.
1: قالوا أنه الخميس رح يكون بس جلسات لوقف إطلاق النار.
0: طيب إذا منقدر الخميس بهالمباحثات التمهيدية، رجع بكرر لأن بعد ما أنا بمفاوضات، إذا قدرنا بجلسة الخميس يكون في على الأقل تعليق، شوفي قد عم نتواضع بمطالبنا، تعليق لوقف للعمليات العسكرية، ريثما يوضع جدول أعمال ونعرف على أي أساس رايحين بالتفاوض. ساعتها مش رح لك أنه في فريق رح يكون مبسوط أنه رئيس جمهورية يقود التفاوض، بس على الأقل ما بعود فيه التخوين اللي عم نحكي عنه. وأنا بعتقد رئيس جمهورية حريص جدا، حريص جدا على أنه ما يعمل ولا خطوة تتفسر وكأنه هي تنازل عن أي شيء، عن أي حق. لازم نوثق برئيس جمهورية، لازم نعتبر أنه رئيس جمهورية لن يفرط، لن يفرط بحقوق لبنان.
1: مشان
0: هيك الرئيس بري،
1: هل برأيك مسهل يعني موقف الرئيس بري انه اخذ على خاطره حكي على اساس عطى ضوء اخضر للمفاوضات مباشره، شوي رجع سحب الورقه من رئيس الجمهوريه، وصف كلام الرئيس او بيان الرئيس بالغير دقيق لما يقول غير هيك، يعني هيدي عباره كمان كانت مأزية للصراحة. فقداش مسهل يعني كمان موقف الرئيس نبيه بري
0: نظرا لكل هاي المواقف؟ المسهل الحقيقي هو الأمريكي يلي بيقدر بعتقد بضغط معين
1: على الرئيس
0: على الجانب الإسرائيلي الدرجة الأولى أنه يقدر ياخد هالحد الأدنى يلي هو أنه يوقف العمليات العسكرية، ريثما إذا فعلا بدهم تفاوض. لأن أنا خوفي شو
1: مبارح وزير خارجية أمريكا كان واضح،
0: بس أنا خايف أنه يكون الإسرائيلي ما بده أبدا وقف إطلاق نار، وبالتالي عم بخربط كل هاي الأمور لأن ما بده تفاوض حتى. يمكن ما بده تفاوض لأنه
1: بس عم بيقولوا هني ما عندهم أطماع، مش فايتين ليبقوا، بس همهم يعملوا الأمن، يأمنوا الأمن تبع مستوطنات بالشمال.
0: بس العبرة بالتنفيذ مش بالكلام. ما عندهم أطماع، ما بعرف. بالجولان ما عندهم أطماع، أدقلهم بالجولان. بلبنان ما عندهم أطماع، بقيوا من 78 لل 2000. هيدي خبرية الأطماع نسبية. بعدين إذا ما عندهم أطماع فعلا، وإذا فعلا هن عم بفتشوا على أمنهم، هذا الأمن بأمنه بالكامل الجيش اللبناني بشرطين، أنه يكون في تسهيل أمريكي للمفاوضات، بس كمان يكون في دعم كامل للسلطة الشرعية اللبنانية، مش أنه تفوت باشتباك
1: بس
0: داخلي، بس أنه تكون هي عم بتأمن هيدا. إذا عم بيحكوا عن بافر زون، عن هالمناطق هيدي اللي تدمرت قرى بالكامل فيها، هي ما بتعمل أمن، هي بتعمل ناس غاضبين أكتر، هي بتعمل بالمستقبل حتى لو وقف
1: المدفع مشكلة اجتماعية بلبنان
0: ومقاومة
1: ديموغرافية،
0: لأنه هول الناس اللي خسروا ناس بحبون، خسروا بيوتهم وأرزاقهم. ما بعرف كيف فيك تقولي لهم أنا عملت حزام
1: أمني،
0: ما بيمشي الحال.
1: ما مين كان المسؤول؟ ما نحن كنا
0: بيجي وقت للحساب،
1: كنا بس ما هلا انه اللي بده يحمل مسؤولية السلطة السياسية، ما كمان هو مش مسؤول عن اللي وصلنا له؟ كنا بنقطتين، كنا بقبل بمزارع شبعة اللي هي كمان مش محسوم امرها وكفر شوبة، صرنا بخمس نقاط، بعدين صرنا بخمسة وخمسين
0: وقتلتلك انه اتفاق القاهرة بالتسعة وستين خرب البلد.
1: صحيح،
0: في كتير مثل اتفاق القاهرة، في كتير أمور قبلت فيها السلطة اللبنانية تتنازل عن دورها وتتنازل عن صلاحياتها وصلنا لهون. هلأ
1: كنا عم نحكي عن كمان موقف روبيو بارح، موقف وزارة الخارجية بيقولوا المشكلة منا بين لبنان وإسرائيل، المشكلة بين إسرائيل وحزب الله، وحزب الله لا يزال صحيح ضعفت قوته ولكن بعده قادر يخرب، وبالتالي واضح الهدف الأمريكاني والإسرائيلي المنسجم مع الإسرائيلي. برجع على قصة عن جد قديش نحنا قادرين نلتزم أو ناخد شيء على طاولة المحادثات التمهيدية.
0: بس وزير خارجية الولايات المتحدة بيعرف تمام أنه المفاوضات مع الإيرانيين تشمل بنود عديدة ستنسحب تأثيرا على الواقع اللبناني.
1: واصل الورقة اللي تقدمت، الورقة اللي تقدمت أو الطلب الأمريكاني ما قالوا ما في بروكسيز وما في الباليستية، الصواريخ الباليستية.
0: ايه، وبهالمفاوضات أنا بصير اسمي شكري يعني. نعرف تمام أنه في شيء يعلن وفي شيء عم ينشغل على الطاولة مش تحت الطاولة. بدي أقول له عليه بالآخر أكيد لبنان على الطاولة بمكان ما، يمكن مطرح كتير صغير، بس أنا بدي أنسى إذا لبنان على الطاولة ولا لا. بس أنا بدي أقول أنه شو بيقرروا الأمريكيين والإيرانيين حتى لو بصورة غير مباشرة رح يأثر على الواقع اللبناني. هيدا التأثير ساعتها على أساسه بقدر جاوبك أنه نحن وين رايحين. لأنه اليوم تحصر الموضوع أنه مشكلة بس هي
1: حزب الله،
0: هو جزء من ال يعني هو إذا بدك ال الفيل اللي بالغرفة. إيه؟ بس بذات الوقت في شيء برات هاي الغرفة يعني عمره من 48 إنه تبسيط الأمور وكأنه هلأ بس صارت المشكلة. طب نحن بحالة مزمنة من 48 مع محطات عديدة، هاي واحدة منهم.
1: طيب هون يعني إذا بدي فوت بهالمنطق معاليك إنه نحن مشكلة من 48، ولكن كمان البعض بيقول إنه ما كان يصير ضربات أو احتلالات إلا لما زادت، لما تكون المكون يعني كان وقت الفلسطيني والمنظمات
0: الفلسطينية،
1: بعدين صار في
0: كان عندك
1: فتح لاند، خلصنا من فتح لاند رجعنا فتنا بقصة إيران لاند.
0: لأنه كمان الدول برجع بقلك لأنه الدولة اللبنانية لم تكن للأسف قادرة على حماية البلد. ما عم برر لحدا، بس بدي لك بكل صراحة انه انا كمواطن لبناني انا بفتش دايما على الدولة، بفتش على الجيش، بفتش على حدا يحميني بهالصيغة.
1: ولاد الجنوب عم بفتشوا على الجيش على فكرة.
0: ولاد الجنوب دفعوا اثمان وكانت الدولة غايبة عنهم بكثير من الاحيان، ما حتى معيشيا يعني. انا بذكر وقت رحت بال2010 عملت جولة على القرى الحدودية على البلديات كوزير بلديات، تاني يوم زميلك الأستاذ عماد مرمل بيكتب بالسفير وما كان معي خبر، كان يكتب بالافتتاحية بيقول انه انا اول وزير داخلية بزور جنوب من سنة 61. انه كيف بدك يعني كمان الناس تشعر انه الدولة لها علاقة فيها. هيدا كله بيسلي، وبيسلي تاني كل اللي عم يحصل اقليميا وكل اللي تركب على خلفية مكون لبناني عنده تضحياته وعنده البدكية، بس بذات الوقت عنده ارتباطاته الخارجية يلي هي كانت مساهمة أساسية باللي عم بصير.
1: هون انطلاقا من اللي عم بتقوله حضرتك معاليك، هل يجوز بعد انه فعلا عن جد لبنان يلي ضحى وهو الوحيد اللي ضحى بموضوع القضية الفلسطينية وبهاي الحروب دايما على أرضه، دايما ضل مرتبط ومربوط وأنه لا
0: أبداً.
1: لا خففوا، لا هلأ ما تروحوا، لا أنه أمتين لبنان هو بده يفكر بمصلحته. هل يجوز أنه بعد منربط بمسار
0: لبنان بلش يفكر
1: بغض
0: مصلحته.
1: النظر عن أنه صحيح أنه ربما القرار العربي الموحد هو لصالح الكل، ولكن كمان خصوصية لبنان ومصلحته متى يأتي الأوان ليفكر فيها.
0: مشان هيك الذهاب إلى مفاوضات بقرار رسمي لبناني هو بداية مسار. يعني ما نقلل من أهمية هذا القرار يلي منه سهل على من يتخذ هذا القرار، رئيس جمهورية ورئيس حكومة وحكومة مش هين عليهم، بس هي بداية.
1: بس مطلوب هيدا
0: مسار كان لازم يبلش حتى محطة 17 أيار 83 مع كل حفلة التخوين اللي رافقته بعدها لا تزال. شو كان؟ كان أول خطوة بهذا الاتجاه ما لم تقترن به. اليوم مش قليل اللي عم يعملوا لبنان الرسمي بدون ما يقول أنا بدي واجه أبناء بلدي بالحديد والنار، لا بس عم بيقول أنا بدي أخذ موقعي، بدي استعيد دوري. مطلوب استعادة الدور الدولي بالحل الدبلوماسي طبعا. بس هيدا بيستدعي، برجع بقول كمان من بالداخل في حدا بده يلاقي رئيس جمهورية منتصف طريق،
1: لا من
0: وبالخارج وتحديدا عند الجانب الأمريكي في هو مسهل، هو راعي لهالموضوع، بحاجة يعمل ضغط أكبر ليساعد
1: تبعت مواقف السفير الأمريكي أكيد. نعم. خاصة يمكن البيان اللي صدر عن السفارة الأمريكية اللي كان جدا ملفت واللي استطبع بكلام من بكركي, يعني السفير الأمريكي اللبناني الأصل, يعني على اللبناز صراحة حكيها بالوضوح بالمباشر, ربط بين أي تقدم ولقاء مباشر بين نتنياهو رئيس الجمهورية بحضور الرئيس ترامب.
0: يعني ربما المطلوب أكثر الصورة من المضمون. في رغبة بأنه تتخذ الصورة. تعرفي عند الرئيس الأمريكي في شيء له علاقة بهو كيف بشوف حاله كدور كمسهل كذا. فبعتقد التركيز على الصورة ما بفيد لوحده.
1: أنت مع يعملها الرئيس الجمهورية؟ هلا واضح إنه الرئيس قال إنه لا.
0: أنا مع اللي عم يعمله الرئيس يلي عم بيقيس خطواته بكتير من الدقة.
1: بتأني.
0: ما عمل خطأ لحد اليوم بأنه يعني استعجل أي شيء. رئيس لبنان هو رئيس مسؤول عن مستقبل هالبلد ومسؤول عن كل واحد منا كمواطنين. لهلا واضح جدا إنه رئيس الجمهورية كتير حذر وكتير منتبه لخصوصية البلد وعم جرم يعبر عن هذا الشيء. وبعتقد أنه الجانب الأمريكي بدأ يتفهم موقف الرئيس. موقف الرئيس شو عم بيقول؟ عم بيقول أنا بدي ما بفاوض صديقي, بفاوض اللي أنا في عندي عداء معه. فإيه بفاوض, وعنده هيدا كلام جريء يسجل لرئيس الجمهورية أنه هو ما عنده أبدا إرباك بأنه يقول أنا راي على تفاوض,
1: وقال بروح على وين ما كان إذا كان لمصلحة بلدي.
0: وهيدي فيها جرأة وفيها مسؤولية, فيها اثنين بذات الوقت. الرئيس عم بيقول بدي حد أدنى تظهري يكون محمي وطنيا, تقدروا على هاي المفاوضات أعطوني هالحد الأدنى. فبالفترة الباقية يمكن اجتماع الخميس يكون أساسي بهالمعنى. إذا انعطى مش رئيس جمهورية, إذا انعطى لبنان ككل هدني بمعنى وقف العمليات العسكرية لوقت محدد, ليسما يتمكن الوفد اللبناني بتوجيهات من رئيس الجمهورية انه ينجز حد ادنى من جدول الاعمال. ساعتها لو بالداخل في اعتراض بفهم الاعتراض وما رح توقف عند الاعتراض, بس رح أقول أنه في حدا بموقع مسؤولية رئيس جمهورية مدعوم من رئيس حكومي وحكومي عم بيقولوا رايحين نعمل واجباتنا دون أي تنازل عن أي حق لبناني. هيدا إذا نعطى التسهيل اللازم, الضغط الأمريكي اللازم, يمكن ينتج شيء كتير كبير. إذا لا,
1: إذا لا
0: منكون كأن
1: سلام
0: بيكونوا هلا بليك شو بس بيكون حتى الأمريكيين ما بدون المفاوضات. هالقد هاي المفاوضات إذا فعلا بدون إياها قادرين يضغطوا يعطوها وامش لرئيس الجمهورية بأنه داخليا رح يضل في ناس معترضين, ما في مشكلة, حقهم يعترضوا يقولوا رأيهم, ما في مشكلة. بس فرق كبير بين أنه يروح الرئيس مسلح بوقف اطلاق نار جدي وبين أنه هلأ يروح الرئيس. بعتقد أنه رئيس الجمهورية ما رح يروح على هو بالشخصي لأنه التفاوض ماشي بتوجيهات منه بوفد هو بالآخر مشكله, لأنه الدستور هيك بيقول رئيس الجمهورية هو اللي بفاوض. وفرق بين أنه يكون ما قادر أبدا يعمل خطوة إضافية لأنه مش عم ينعطى هذا الدفع اللازم من الخارج, تحديدا من الجانب الأمريكي. معلوماتي أنه الجانب الأمريكي بدأ يتفهم موقف رئيس الجمهورية وحرصه على أنه نعم بروح على مفاوضات بقرار جريء, بس بذات الوقت بده يكون محمي داخليا.
1: ما هي المشكلة أنه قديش عم بتساعد كمان مثلا مسألة آخر شيء المسيرات القاتلة اللي
0: بيّنت
1: عند الحزب
0: كله ما عم بساعد.
1: يعني ما هيدا كمان يسيء أو بيشكل أكتر عند الإسرائيلي, بده يقول بعده حزب الله قوي وأنا كيف بدي أسلم, شو الضمانات طالما الدولة ما قادرة هي تفوت على الحزب وتحط له حد, فأنا كيف بدي أترك هذا الموضوع.
0: رجعنا على الدور الإيراني, رجعنا على المفاوضات الأمريكية الإيرانية. عزلين إذا عم تكرر
1: لا
0: هذا
1: واضح
0: الموضوع
1: واضح.
0: بس أنا كثير مقتنع
1: يعني قبل ما تخلص بين أمريكا وإيران
0: اللي بيكون في اتفاق أمريكي إيراني نتائجه علينا ما بعرف اذا سلبيه او ايجابيه.
1: هل قد يعني سهل هل قد سهل على ايران تتخلى عن هالمكون هاللي مثل ابنا يعني كله يقال كله بس نعم تحكي والتحليل والمحللين انه حزب الله هل قد دافع عليه هل قد استثمرت فيه هل قد واضح انه حزب الله لم يدخل الى ترسانته العسكريه الا لما بلشت الحرب على ايران يعني قبل لما كنا نحن عم ناكل ضرب هون كان يعني نحن بالحد الادنى
0: نحن بلبنان الحر القوات اللبنانيه
1: بيقولوا غير ظروف شو غير لما ينحكى هذا الحكي بيقولوا لك لا غير كانت غير ظروف وغير
0: ليش؟ غير ظروف القوات اللبنانية كان عندها ترسانة عسكرية هائلة وكان عندها دور ووجود ببيئتها كمان هائل بلحظة أخذت القرار السياسي بظروف معينة وراحت على تحويل دورة من عسكري إلى سياسي
1: يعني هين على حزب الله يعمل نفس
0: لكن هين على القوات تعمل هيك لكن سهل يعني كمان على هالمكنة الكبيرة اللي مكنة عسكرية كانت وترساني هايلي والتصاق كامل ببيئتها كامل هين في قرار احيانا
1: بس بده الارتباط يتاخد بايران من هون يمكن القرار كان عند القوات اللبنانية قرارة
0: يمكن لانه الارتباط بايران نتيجة مفاوضات امريكية ايرانية يكون يودي بيودي لأي صيغة ما بعرف القرار الامريكي الايراني او الاتفاق الامريكي الايراني بينسحب ايجابا علينا او سلبا كمان ما بعرف لان ما بدي احط على جنب عفوا امكانيه انه اتفاق امريكي ايراني بوحده من بنوده او من تداعياته انه لا ما لبنان ينترك بالاخر يعني لهلا ايه لان لهلا نحن عم نستفيد من دفع عم بيقول لبنان لازم يستعيد
1: استقراره وامنه ودولته يستعيد ازدهار يستعيد وعم يقعد دولة. السفير الامريكاني انه لبنان بس جاي على ايام
0: بس هيدا منها. اذا بخربطة ما بحالة اقليمية
1: مصالح
0: دولية
1: الدول.
0: يمكن نحن نرجع نفوت بالحيط فمش هناك عم بركز على انه دعم رئيس الجمهورية والحكومة بانه يثبتوا موقع الدولة ودور الدولة مش ضد حدا يعني هالقد القصة مبدئية انه نعم في حاجة للصورة يلي لبنان رسمت له او رسمها البعض لحاله على 40 سنة انه تتحول الى شيء اخر انا متأكد انه اللي بيربح بالسلام هو كل لبنان مش فريق
1: صحيح.
0: واللي بيخسر من استمرار الوضع مثل ما هو كمان كل لبنان لاحظي معي ما حدا ربحان حتى اللحظة نحكي
1: بس حزب الله منتصر
0: انتبهي الكلام لمعنويات المعركة شيء والكلام الحقيقي شيء تاني أنا ما بدي كمكون سياسي كجمهور خليني معلش ميز كمان أنا ما بدي جمهور حزب الله يشعر بأنه هو منكسر أنا بدي يكون عم بيرجع للدولة اللبنانية في فرق كبير الانكسار ما حدا منا بده يكسر تاني عارفين بعضنا بالبلد هيدا بلد توازنات إلا إذا بدنا نروح على صيغة تانية هذا موضوع آخر بس إذا باقي البلد بصيغته اللي بنعرفها ما بدنا حدا ينكسر بس بدنا الكل يرجعوا على الدولة في ناس بعدوا كتير عن الدولة والدولة في ناس كتير هي بعدت عنهم بدنا نرجع على منطق الدولة الحامية الراعية يلي بتعطي حق للكل بس بهالأثناء ضرر كتير كبير
1: المشهد بالجنوب قرى شيعية على الأرض رايحة ما بقى موجودة ناسا مش موجودين ناسا منتشرين بكل المناطق اللبنانية للأسف في وجود مسيحي باقي يعني في حد أدنى من الحضور في إصرار فاتيكاني كتير لافتة كانت هذه الإشارة من قداسة البابا وحتى سفير البابا واللي صار نازل أكتر من مرة قداسة البابا فت مع الكهنة للضيعة المسيحية بقو هيدا المشهد كيف بتفسره لأنه كمان يعني وعذرا بين هلالين دغري منفوت على خبرية تخوين المسيحي وهو العميل مشان هيك قدر بقي وبنرجع ل قبل ايام جيش لحد الجنوبي ووقت اللي الاجتياح الاسرائيلي
0: ما حدا لازم يقدم شهادات وطنيه وفحص دم وطني المسيحيين جزء اساسي من هيدي المنطقه وهي القرى المسيحيه ما منا فارضة حالة على الجغرافيا بشكل مستجد. هذه مناطق عريقة بوجودها إلى جانب إخوتهم الشيعة والسنة
1: والدروز. كمان الدروز والسنة باقيين بضياعهم. طيب. على فكرة
0: ما في شيء اسمه أنه والله هول لونهم عميل، لا، في شيء له علاقة بالتمسك بالأرض يلي الشيعة كمان بيعرفوا شو معناته. فأبونا بيير ما كان قاعد مرتاح، دفع دم، بالتالي التمسك بالأرض تمنه غالي كان، وبعده أبناء رماش ودبل وعين إبل والأوزح ومرجعيون، هول ناس ما بدهم يتركوا أرضهم رغم كل الصعوبات. وبدل ما نقول والله هول وطنيين بامتياز لأنه متمسكين بأرضهم،
1: لا لا أبدا،
0: مرفوض هيدا المنطق. هول ناس أولاد الأرض، هل قد متمسكين فيها وعم يدفعوا دم كرمالها.
1: طب ليش ما ليش قدر ابن مثلا بنت جبيل،
0: لانه نحطوا للاسف
1: يبقوا بارضهم ويقولوا لا نحن ما رح نترك،
0: حتى اللي ما بدهم يتركوا نحطوا امام خيار واحد لا ثاني له، يا الموت يا الموت، يعني يا اما بينضربوا بالوقت يلي هلا بتقول كيف الاسرائيلي عم يتعامل معهم. بركي عنده غير حسابات، بس كمان ضرب بمطارح، ضرب قرى مسيحية،
1: استشهد
0: ناس،
1: واستشهد
0: شباب من خيرة الشباب، دفعوا دم كمان. أنا برفض منطق التمييز بين اللبنانيين إنه مين وطني أكثر من الثاني. كل واحد في ظروف، في خصوصيات لبعض القرى والبلدات. سيدة ما بيعني أبدا إنه مسموح حدا يجي يخون. بالعكس، أنا بحس إنه لازم جيرانهم يشجعون على البقاء، يقولوا لهم بالعكس برافو عليكم، بعدكم بقراكم وبلداتكم عم تحرصوا انه ما يتغير لونه كمان.
1: سمعنا مطالبة بلشت من امريكا يعني بإلغاء قانون التواصل مع
0: مقاطعة اسرائيل.
1: نعم، مقاطعة اسرائيل. شو حظوظ هيك؟
0: مبكر جدا. مبكر جدا.
1: ليش هلا؟ ليش المناسبة هلا؟
0: تنقول بكلمتين. هيدا القانون أساسه تجاري ومعاملات. صحيح. من هالنوع. صحيح. مش منه شيء تاني بالأساس.
1: هو تبادل الاقتصادي التجاري.
0: الشيء التاني هو قانون العقوبات يلي بيعطي، يعني بيفرض عقوبات جزائية، حبس وغيره على المتعاملين مع العدو، ما بيحدد أي عدو. أي عدو. بينما قانون 55 هيدا بلش سنة 52 بقرار مجلس جامعة الدول العربية نتيجة حرب 48، يعني النكبة، بأنه ياخدوا كل الدول العربية تاخد تدابير تشريعية كل واحدة بدولتها وفقا لقانون نموذجي، ولبنان أخذ هذا القانون، عدل فيه بعض الأشياء وصدر بال 55. ظروفه بعد قائمة لأنه نحن لا نزال قانونا بحالة عداء،
1: بس بمذكرة التفاهم الأمريكية
0: بعد ما اكتملت
1: أسقطوا الحالة العدائية بين لبنان وإسرائيل.
0: هذه لا تسقط بالوقت،
1: هو الجملة
0: يعني، بس أنه وقت اللي عم تسقط قنابل وإذا ما فيك تسقطي مطرح ومطرح تاني، نحن بعدنا بحالة حرب شئنا أم أبينا، هيدا واقع. وبالحرب ما بكير بعد، يعني فعلا أنا بستغرب الكلام عن هيدا القانون. أنا بقلك نهار نوصل لسلام أكيد، حكما هيدا حكما، لأنه السلام اتفاقية بده مجلس نواب، والاتفاقية أعلى من القوانين المحلية، حكما بده هيدا يتعطل إذا ما تعدل بالكامل.
1: نحن رايحين على سلام، رايحين على اتفاقية هدنة، رايحين على اتفاق أمني،
0: ما بعرف لحد هلا
1: شو نتيجة المسار التفاوضي.
0: سؤالك محله دونيز، لأنه من شوي قلت لك نحن بعدنا بمفاوضات بمباحثات تمهيدية بعد ما صرنا بمفاوضات، لأنه فعلا ما بنعرف لحد وين مدى هالمفاوضات. هل هي لإعادة إحياء هدنة 49 أو هي لوقف أعمال عدائية
1: بعدها صالحة اتفاقية الهدنة؟ كتير بنسمع
0: هي كلمتين، شو هي؟
1: ما هي شو
0: اتفاقية الهدنة؟ هي حالة لا حرب ولا سلم بين اثنين، أو رايحين بالمفاوضات إذا اكتملت شروطها رايحين على اتفاقية سلام. وبدي ميز بين السلام والتطبيع. التطبيع حتى الأردن ومصر ما قدروا يعملوا تطبيع. صحيح. لأنه في فرق بين سلام الأنظمة أو سلام باتفاقيات على الورق، والتطبيع يلقوا العلاقة بالناس. بكير جدا نحكي عن تطبيع.
1: طب هدول الزيارات وروحات
0: من أنا بصراحة بعد الدمار الهائل والقتل الكبير والدم اللي
1: بس فينا نزور.
0: أنا ماني شايف تطبيع.
1: فينا نزور كنيسة القيامة مثلا
0: اللي بحب الحج. اللي بحب الصفي سلام هيدا موضوع تاني بس أنا عم بقول الخطوة الأولى بأي تفاوض هو أنه تفدي حقك باسترجاع أراضيك كلها المحتلة. يعني ما فينا نعمل سلام وبعدنا ب نسيل النقاط الجديدة والقرى العديدة
1: مزارع شبعة وكفر شوبة
0: مزارع شبعة وكفر
1: شوبة بس هي مرتبطة بالنظام السوري هلا الرئيس نواف سلام رايح اليوم بسوريا
0: هيدي مرتبطة بتسهيل أمريكي كمان مرة شو كان دايما ذرائع إذا مش ذرائع خليني أقول شو كانت الأسباب اللي بتخلي دايما يقولوا نحن بحاجة لمقاومة إنه بعد عنا أراضي محتلة طيب لو وقتها نعمل أي تدبير وضغط
1: ما كان نظام سوري رافض
0: من الجانب الأمريكي
1: كمان كان متفق مع المقاومة
0: من الجانب الأمريكي لو صار في ضغط كافي لانسحاب إسرائيل من مزارع شبع وتلال كفر شوبة والجزء اللبناني من قرية الغجر ما كنا هون برجع دايما على دور الراعي والمسهل
1: اليوم برأيك مؤاتي
0: ليك بلشت في إشارات دونيز في إشارات بلشت بالحدود البحرية أنا اعتقادي كان بوقتها مجرد الاتفاق على الحدود البحرية وبدأ شركات كبيرة مثل توتال وغيرها بالتنقيب هيدي كانت إشارة كتير إيجابية نحو الاستقرار لأنه وتاخدي هالنوع من الاتفاقيات هيدا بيعني أنه في شركات كبرى عم تحط مليارات هاي ما بحطوها بحالة حرب أخطأنا التقدير
1: أو ما كان بعد
0: أو يمكن التايمينج ما كان ظابط بس هلأ إذا أنت بتوصلي على هاي الحدود البحرية والحدود البرية لأنه أي سلام بده يرجع يحكي بالانسحاب نحكى قبل بخط أزرق إذا بتذكري في ضرورة لمناقشة هذا الموضوع مع ضمن التفاوض بس كمان وأحسنتي وقت أشرتي إلى أنه في عامل سوري كمان بهذا الموضوع نعم الجانب السوري بالحالة الجديدة اللي بيمثلها رئيس أحمد الشرع مدعو الجانب السوري إلى حسم هاي المواضيع كلها ما يضل في pending issues ما يضل في عنا نقاط عالقة ما بنعرف وين رايحين فيها هيدي بتعطي استقرار استقرار
1: الحين كيف شفت المعالجة تبع موضوع الموقوفين اللبنانيين السوريين
0: شفتوها تقريبا على القطعة مثل ما قانون العفو هلا رايح باتجاهات غريبة عجيبة يعني إذا اليوم عم نحكي وأنا بفهم إنه بعض الموقوفين مش المحكومين اللي يعني ما تحاكموا في ظلم كبير على ناس لهم سنوات موقوفين غير محكومين
1: الأرقام يعني
0: في منهم رح تطلع عقوبتهم حتى لو كانوا مرتكبين أقل بكثير من فترة توقيفهم فأكيد في معالج في ضرورة للمعالجة اقتزاز السجون بده معالجة بس أنت اليوم رح يطلع عندك حسب كيف بينتهي القانون بين 1500 إلى 4000 ممكن توصل لأربعة آلاف سجين يطلق سراحهم شو بيعملوا بالبلد وين بيروحوا فيه أنا بدولة أجهزتها العسكرية والأمنية يعني
1: طب شو أسس القانون على أي أساس عم ينطرح
0: للصراحة
1: نقاش شفناه طائفي يعني
0: وحتى كل جرم
1: مع انه ايه
0: كل جرم عنده لون طائفي غريبة القصة
1: يعني غريب
0: هيدا الجرم عند هاي الطائفة انه العفو تأخر كان لازم يصدر وقوانين العفو حتى بالديمقراطيات الكبيرة بالعالم بيطلع قوانين عفو بحالات معينة بس انا مني مع توسيع دائرة العفو لدرجة انه الاستثناء هو انه يبقى واحد موقوف والعادة انه اطلاق سراح الجميع لا لازم يكون العفو هو استثناء بحالات محددة امبارح في كلام كان عن عم بذكر بمقتل صبية تاخد العقل الأشقر يلي انقتلت بشكل يعني ولا أبشع من هيك نعم
1: سوري طيب
0: نعم طيب شو بتعمل أهلها كيف شو بيشعروا هلا أهلها شو بتقولي لهم
1: بيلحقوا العفو مثلا
0: بيلحقوا العفو كيف يعني عم نخلق أزمة كمان عم نخلق غضب جديد بذات الوقت بفهم كثير منيح
1: طب يكفي محكوميته
0: والبعض أهالي المحكومين بعض أهالي المساجين بعضهم بس مش كلهم مش يعني في مطرح استسهال الجريمة بأنه ايه بنعمل وبناخد عفو بعدين مش مطلوب بس بذات الوقت بقول لك تأخر أنه العفو لازم يكون في أنه العفو يمكن يريح البلد
1: تبعت اشات بمجلس النواب
0: تبعت بس منا جديده هيني اشات قديمه جديده هيني اشات يعني كل ما بينطرح انه العفو بنسمعها
1: بيطلع قرار تنين
0: يعني بظن انه كانه في قرار باصدار قانون عفو
1: في اتفاق
0: كل المشكله هلا بهوامشه قد ايه حدوده قد ايه بيوسعه او قد ايه بضايقه وشكله رايح الى اتساع دائره الاستفاده من قانون العفو للاسف يعني انا بقول انه اوكي بفهم تمام قلت لك بكثير من الدول الديمقراطيه بيعملوا قوانين عفو بس بحدود
1: بما تبقى لدينا التعيينات القضائيه خلاص يعني اخر تعيينات كمان حصلت كمان كان في علامات استفهام حول المدعي العام تمييزي رئيس التفتيش القضائي كمان هيك في نفس محسوبيات طائفيه يعني
0: تذكريني انا بنسى لان اوقات ما صدر قانون استقلالية السلطه القضائيه
1: لا ما صدر بعده على الان
0: اوكي كل خبريه القضاء يا بنعتبره سلطه دستوريه مثله مثل السلطه التنفيذيه والتشريعيه يا اما لا اذا بده يستمر القضاء رهينه تعيينات سياسيه عبثا نحاول وانا احتراما للقضاة يلي الاغلبيه الساحه منهم جديرين برفع القبعه لانه عم يشتغلوا بامكانيات متواضعه رواتبهم ظروف عملهم كلها عندنا اغلبيه ساحه من القضاة ممتازين عندهم العلم والكفاءه وعندهم هلا اوكي في عندك مثل بكل جسم في احيانا بس هيدا لانه جسم قضائي في دور اكبر للتفتيش ربما بس وقديما بيقولوا يعني تخيل هالتعبير شو غريب رفع اليد عن القضاء رفع يد السياسي عن القضاء يعني شيء مهم انه شو يعني رفع يد السياسي عن القضاء والقضاء اللبناني يعني منه ما بده كثير
1: مسؤوليه تعطيل استقلاليه القضاء قانون استقلاليه القضاء
0: في بظن انه في طبقه سياسيه بمجملها كمان تما عمم ما بنسبها ابدا انه يكون القضاء مستقل
1: قضاء مستقل
0: القضاء المستقل شغلي يعني بيضرب دائره الزبائنيه اللي بنعرفها ما بنسبون
1: بس نحن بعهد جديد نحن بأسس جديدة
0: بس نحن بنظام بعده مأزوم نحن بعدنا بنظام مأزوم
1: رئيس الحكومة وين ما يروح بيمسك كتاب الكتاب معه دستور
0: عندك رئيس جمهورية عندك رئيس جمهورية منتخب ورئيس حكومة مكلف تسمى وشكل حكومته في يعني درجة عالية من الاحترام لإلهم بالمقابل طبقة سياسية بعدها هي ذاتها والنظام مأزوم بعده مأزوم ما كيف بدك تاخدي عجايب بالوقت
1: يلي عبارة الدولة العميقة تؤمن فيها
0: جدا مش بلبنان بس بكل دول العالم في دولة عميقة بس الفرق انه بلبنان الدولة العميقة بتضم كل يلي بالعلن بيخانقوا بعضهم بس هن متفقين على الأساسيات وواحدة من الأساسيات عدم إعطاء القضاء موقعه كسلطة دستورية هذه في بظن في اتفاق عليها مناقشات قانون السلطة القضائية كان واضح قد في رغبة بعدم اعطاء القضاة استقلالية بالمعنى الكامل للكلمة وبلد بلا قضاء مستقل يعني بيعرج كثير
1: عدم الحسم يعني بكل الملفات حتى اليوم يعني زيارة رئيس الحكومة الى سوريا طيب في ملفات عالقة في اتفاقيات لمذكرات التفاهم واللي كانت بينا طب هلا ما الغيت ما تم اعاده النظر فيها طب
0: بس في شغل عليها بعتقد الوزير طارق متري عم يشتغل على هذا الموضوع عفوا لازم تاخذ الامور مداها طبعا الوقت مداهم بفهم بعرف انه حتى من الجانب السوري يعني عنده مصايب كثير عم بيعالجها قبل ما يوصل لهال بس في جو مؤاتي لإعادة النظر بالعلاقة اللبنانية السورية على قواعد سليمة أكثر
1: بس حتى المجلس
0: المجلس الأعلى وينه؟
1: بس الجانب السوري هو اللي علق عمله ونحن بعد ما أخذنا قرار.
0: على كل حال حسن انفعل إنه علق عمله لأنه بعتقد
1: ما له دور أساسا،
0: صار بده إعادة نظر على الأقل لأن منه اليوم منه قائم، ما عنده فعالية، وما إنه أنت تعمل اتفاق مع دولة مجاورة لإليك أمر طبيعي، بس هذا لازم يكون من الند للند، لازم يكون عم بيفيد الدولتين، لازم يكون مدوزن، هذا المطلوب.
1: سريعا في سردية التخوف من تدخل سوري بلبنان عسكري لمؤازرة يعني ضد حزب الله وضد في هيدا السردية الماشية داخل الطائفة الشيعية تيخوفون، ما بعرف إذا صحيحة أو لا، كيف تنظر لهيك؟
0: أظن أنه القيادة السورية عندها ما يكفي من هموم داخلية لا تعالجها قبل ما تطلع على الحدود. رأس سعرها هي ضبط حدودها ومنع أي شيء من الجانب اللبناني. وما ننسى انه في قوة حدودية مشتركة من الجيش وقوى امن وامن عام منتشرة على الحدود وعم تحاول انه ترجع تسكر هالمعابر غير الشرعية. في دور كان ودعم من البريطانيين بابراج المراقبة يلي شغالة ويلي قادرة بلحظة تضبط كل شيء، وصارت مربوطة بغرفة العمليات المركزية للجيش. في خطوات أنا بتطمني أكثر ما أنه بتخوفني، وبظن أنه العلاقة مع المباشرة عفوا صح. العلاقة المباشرة بين الدولة اللبنانية والدولة السورية هي اللي بتفيد
1: مش ضمن مؤسسات
0: أي مش أي علاقة مش تانية
1: أفريقا.
0: ولا أفريقاء ولا غيره. الدولة اللبنانية بتحكي مع الدولة السورية،
1: لا النظام السوري أو الإدارة السياسية الجديدة بسوريا محترمة هيدا الأمر،
0: وهيدا بدنا نبني
1: حتى
0: عليه.
1: الآن كيف علاقتك انت وزير داخلية؟
0: ممتازة،
1: كونك وزير داخلية سابق
0: ممتازة، بعرفه للوزير حجار وقت ما كان ضابط بقوى الامن، كان مميز، كان من خيرة الضباط، وهلا بعتقد عم بيعمل اكتر ما بيقدر، رجل جدي بعمله،
1: راضي على ادائه يعني.
0: ما انا مين لارضى او ما ارضى، بس
1: لا انه كونك وزير داخلية سابق يمكن في اشياء
0: كمواطن بقليك انا بتطلع على وزير رصين عم بيشتغل قد ما بيقدر بعدة شغل متواضع كمان نعترف بظرف صعب، وبيعرف شو عم يعمل بالفترة اللي كان عم بيحضر للانتخابات النيابية، بعرف قدي كان دقيق وقدي حضر حاله، وكان عم بقول أنا جاهز بس أنتوا بتاخدوا القرار، بالتالي التمديد مش هو مسؤول عنه. لا بعتقد الوزير حجار عم بيقدم أداء جدا أولا وطني لأنه واضح منه فريق، وعم بيقدم أداء إداري سليم، والله يحميهم كل اللي عم يشتغلوا بالأمن.
1: ممسكة أمنية أنا وبدنا نتحرك
0: برجع بقلك القرار على رغم تواضع الإمكانيات بلا جزئيا عنده، بس القرار رغم تواضع الإمكانيات مهم ويبنى عليه. ما بقى لازم نهمش قرارات من هذا النوع ونقول ما لشو، لا القرار مهم بحد ذاته وتطبيقه هو لازم نصر عليه، مش نقول القرار ما كان لازم ناخده. القرار اتخذ وكان لازم يتخذ وان شاء الله بيتنفذ حماية لكل اللبنانيين دون استثناء.
1: واضح. أنا بدي أشكرك معي
0: شكرا
1: وزير زياد بارود، شكرا كتير على هيدي الحلقة، شكرا لكل اللي تابعونا عبر صفحات لبنان الحر وعبر أثير لبنان الحر. اسمحوا لي كمان هني لبنان الحر على الجريل برامج الجديدة اللي بدها تنطلق قريبا، كل التوفيق لكل الزملاء بهالإذاعة العزيزة على قلب الكل، كل المستمعين بسمعهم من كل لبنان دايما بكل المرامج بتابعوا عبر الاتصالات الهاتفية، بالتوفيق لكل الزملاء. إلي مرسي، شكرا على إخراج هذه الحلقة، إلى اللقاء بحلقة جديدة السبت المقبل، موعد برنامج بلا رحمة رح يصير الساعة 10 الصبح إذا الله راد، إلى اللقاء.

0: في الأسواق. في الأسواق. في الأسواق.
1: من لبنان الحر.
0: يتراوح سعر صرف الدولار في الأسواق ما بين 89400 ليرة و 89700 ليرة، وسعر أونصة الذهب 4714 دولارا.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
0: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 2,472,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,490,000 ليرة، المازوت 2,298,000 ليرة، أما الغاز ف 1,569,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بأيام البرد بأيام الشتاء الدفا مضمون مع IPT ديزل. توصيل سريع، خدمة موثوقة، والدفع بالبطاقة أو كاش. اتصل هلأ على 76-733-337 وخلي الدفا يوصل لعندك.
3: بزنس هوب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هوب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق.
4: من رحم الأزمة تولد الفرص مع رئيس مجلس العمل اللبناني في دبي والإمارات الشمالية شارل جحا.
3: بزنس هوب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هوب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروث الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
1: مش لازم ننطر يكون عنا مشكل تنلبس نظارات شمسية، بالعكس لازم نلبسها دايما بس نكون بالخارج تنحمي العين من الأشعة ما فوق البنفسجية ويلي بتضر بالعيون، وبيرتبط التعرض إلى لفترات طويلة بحالات مثل المي الزرقاء وخطيرة الشبكة مع العمر.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26

0: صبية طموحة مثابرة وحالمة مع صوت الشباب في الأمم المتحدة 2025 ماريا شديد.
1: هنا السبت 11 قبل الظهر مع

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ناجتس ماكسيمز 500 جرام بدولارين و30 سنت، جبنة بوك 100 جرام بدولار و10 سنت.

تحية طيبة. أجرى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، وأكد له تضامن شعب لبنان مع شعب الإمارات الشقيق في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة. وأطلع رئيس الجمهورية الشيخ محمد بن زايد على آخر المستجدات المتعلقة بمسار الاجتماعات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية والتي تعقد في واشنطن، وشكر رئيس الإمارات الرئيس عون على عاطفته، مؤكدا وقوف الإمارات دوما إلى جانب لبنان وشعبه، لسيما في المرحلة الدقيقة الراهنة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه واستعادة سيادته على كامل أراضيه. وجه الجيش الإسرائيلي انذارا بإخلاء بلدات طير دبة، العباسية، برج رحال، معروب، بريش، أرزون، جناتة، أزرارية وعين بعال، والابتعاد 1000 متر عن المناطق المستهدفة. المقاتلات الإسرائيلية جددت اليوم غاراتها على النبطي الفوأة، ما أدى إلى سقوط قتيلين، وغارت أيضا على منطقة الطبالي بين خربة سلم وكفردونين وحداثة ورشاف وحريص. بالتزامن قصفت المدفعية الإسرائيلية كفر تبنيت، أرنون وزوطر الشرقية. القناة 12 الإسرائيلية أشارت إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت أكثر من 4 صواريخ أطلقها حزب الله المحظور باتجاه المطلي. إلى ذلك تمكن الدفاع المدني من انتشال جثة 5 من موقع الغارة في طورة أمس. وفي هذه الأثناء يسجل تحليق لطيران المسير في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى علو منخفض. تحدث الجيش عن تعرض دورية من مديرية الاستخبارات لإطلاق نار في منطقة القصر الهرمل في خلال تنفيذ عملية ضبط آلية تستخدم لنقل المخدرات، فرد عناصر الدورية بالمثل. ولفت الجيش في بيانه إلى أنه بنتيجة العملية تمكنت المديرية من ضبط الآلية في حين أسفر الاشتباك عن مقتل أحد المطلوبين، فيما فر الآخر إلى جهة مجهولة وتجري المتابعة لتوقيفه، وسلمت المضبوطات وبشر التحقيق بإشراف القضاء المختص. نقلت وكالة تسنيم عن مسؤول إيراني قوله إن مرشد إيران مجتبى خامنئي أصيب في بداية الحرب لكنه تعافى بالكامل. يشار إلى أن تقديرات استخباراتية أكدت أن خامنئي لا يزال يتلقى العلاج من حروق شديدة في جانب كامل من جسده. وقالت مصادر لمحطة CNN إن التواصل مع خامنئي منقطع ولا يحدث سوى عبر وسيط موثوق. في الختام، هذه النداءات الإنسانية المريضة سلوى عزار بحاجة لدم من فئة أو بوزيتيف في مستشفى سيدة لبنان جوني، للاتصال 03-957-601. كذلك المريض شربل داوود حاتم بحاجة إلى دم من فئة أب بوزيتيف في مستشفى KMC غزير، للتبرع الاتصال على الرقم 03-603-109. الموجز انتهى، شكرا للمتابعة.

0: 5/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا حاضرنا ومستقبلنا صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر، كل ما بتكبر بتشبشي. حوار حر،
1: النائب السابق أنطوان زهرة ضيف حوار حر عبر لبنان الحر الاثنين الساعة 1 ظهرا مع سابين يوسف.
0: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار.

خبرة المتواضعة لسلامتك وسلامة سيارتك. الفريمات بسيارتك مهمة كتير، حافظ عليها تضل تعمل لك فريناج سليم بسيارتك، وما تتكل كتير على الفريمات بنزول، خاصة بس مو معك حمولة زايدة، لأنه الفريمات تفقد فعاليتها. تكل على الفريناج تبع الموتور، يعني صغر فيتاس انت ونازل بنزول، تكل على الفيتاس تخفف لك سرعة السيارة، مش عطول تتكل على الفريم.

0: كل أسواق.
1: كل أسواق.
0: كل أسواق.
2: من لبنان الحر.
0: يتراوح سعر صرف الدولار في الأسواق ما بين 89400 ليرة و 89700 ليرة وسعر أونصة الذهب 4714 دولارا.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
0: نذكر بأسعار المحروقات، بنزين 95 أكتان 2,472,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,490,000 ليرة، المازوت 2,298,000 ليرة، أما الغاز 5,569,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: صبية طموحة مثابرة وحالمة مع صوت الشباب في الأمم المتحدة 2025 ماريا شديد.
1: هنا السبت 11 قبل الظهر.

0: الحياة من إذاعة لبنان الحر، حلقة جديدة والأخيرة من برنامج هنا قبل انطلاق شبكة البرامج الجديدة ابتداء من 2/11/2026 بإذاعة لبنان الحر. برنامج هنا يلي كان اختبر قصص نجاح أكثر من 80 سيدة، حكي عن حزن وفرح، عن تحديات وأفاق، عن مشاريع وأحلام، عن إخفاءات وجدارة. هالبرنامج يلي ضوى على النساء اللي هن عن جد فاعلات، ولكن الإعلام ما بيحكي كتير عنن. فكانت لبنان الحر عم تعطي مساحة لكل سيدة تخبر تجربتها وتكون ملهمة لغيرها ومحفزة على النجاح. كل سيدة تركت بصمة بقلبي على الصعيد الشخصي، وتركت بين زوايا هالإذاعة حكاية نجاح وأمل وفخر. واليوم بالحلقة الأخيرة وقبل الانطلاقة الجديدة الشبابية للبنان الحر، بصرنا استقبل صبية كل حياة بتقرأ بعيونها الشغف وبتشوف الأحلام، صبية بأول عمرها مسؤولة ومثابرة وعم تثبت نفسها بأكثر من مطرح تتعطينا أمل إنه صبايانا وشبابنا يلي بعدن رغم كل الظروف متمسكين بلبنان بوطنن، وهيدا الشي بيعني إنه لبنان رح يكون بألف خير. برحب بصوت الشباب بالأمم المتحدة لعام 2025 ماريا شديد، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
1: بونجور كارلا وتانكيو على هالاستضافة اليوم، وعم بتضوى على صوت الشباب.
0: شكرا، أهلا فيك ماريا. انطلاقتك كانت بسنة 2019 رغم كل الظروف يلي بلشت على لبنان من أزمة اقتصادية وكورونا، وصارت تتكر الأزمات للأسف، ولكن كان عندك انطلاقة جيدة وجيدة جدا لبل ممتازة من خلال مشاركتك ببرامج ممولة من الاتحاد الأوروبي، ركزت فيها على الصحة النفسية للشباب. بدي تخبرينا أكثر عن هيدي التجارب، خصوصا شو جبت معك بالشنطة من البلدان يلي سافرت وشاركت بندوات فيها.
1: من عمر صغير، من عمر كتير صغير، صحت لي الفرصة أني أقدر روح على بولندا. هيدا كان أول بلد أنا هيك بطلع من الكومفورت زون تبعي، بحمل حالي غراضي، بدوب شنطي، بطلع بالطيارة وبروح ومش عارفة شو ناطرني. وصلت على بولندا، كان عندي هونيك إنيشياتيف عاملينها الاتحاد الأوروبي، بروجي كان وقتها مثل يوث اكسشينج، يعني بس نتبادل شوي هيك بين كذا بلد. كان فيه هونيك 48 شاب وصبية، عمرنا كلنا كان يعني أكبر حدا فينا 24 سنة. وكنا هونيك عنا workshops، كان عنا trainings، كنا عم نتعرف أكتر على بعض، عم نشوف كيف كل حدا جاي من منطقة مختلفة، جاي من بلد مختلف،
0: ثقافة مختلفة،
1: أكيد ثقافة وتجربة مختلفة بالحياة. وكنا كلنا عم نتعرف على بعض، وأنا هون بلشت شوف قديش في potential للشباب والصبايا من عمر صغير، وقديش في ناس حابة توصل صوتها بس يمكن ما عم بيصحلها فرصة أو ما عم تعرف كيف تقدر توصل صوتها.
0: صحيح ماريا، بدي أعرف منك قديه كان في حماس، خصوصا مثل ما ذكرت أنه أول سفرة وأول مشاركة بهيك مبادرة أكيد إلى طعم خاص وإلى نكهة، تركت بصمة حلوة بحياتك وبمسيرتك، خصوصا أنها كانت الانطلاقة. بس قديه مهم كمان تكون عم تتعرفي على ناس جديد، على ثقافات جديدة مثل ما ذكرت. هل حسيت أنه هن بيسبقونا شي بفشخة، أو نحن سابقينهم بفشخة، أو منتشابه نحن وياهم بأشياء وأشياء لا؟
1: أكيد كان في حماس كتير كبير، بس كمان كان في شوية خوف، كان في شوية قلق. أنا رايحة لحالي، ما معي أهلي، ما معي رفقاتي، حاملة حالي ورايحة ومش عارفة شو ناطرني. كانت سفرة بعيدة، كان بعيدة 10 ساعات عن لبنان، هيدي بلا الإسكال اللي ناطرتها بالمطار لحالي. فكنت رايحة ومش عارفة شو جاييني، شو رح أعمل تاني نهار، مين رح يحطوا معي بزيت الأوضة، مع مين رح كون عم عيش لل 15 يوم الجايين.
0: مش هينة،
1: منا هينة
0: أول سفرة و 15 يوم وبعيدة عن الأهل كمان،
1: بعيدة كتير وما بحكي اللغة هونيك، يعني أنا رايحة على محل يمكن ما أقدر دبير حالي مثل ما بيقولوا.
0: بس تحديت حالك ورحت.
1: تحديت حالي وقلت خلص، يعني مع أنه كنت كتير مرددة قبل ما روح، بس قلت خلص لازم أظهر شوي من هالبوكس اللي أنا فيها وشوف حوالي شو عم بيصير.
0: 100%. بس قدي كانوا أهلك داعمين لإلك أنه شجعوك تروحي وتحقق الشيء اللي أنت حاببتي؟
1: أكيد أنا كل شيء حققته اليوم بيرجع لأهلي، عن جد أنا كل شيء بعمله، كل خطوة بخدها بحياتي هي كرمالهم. من أنا وصغيرة كل شيء هني يعني كيف ربوني وكيف علموني وكيف مسكوا لي ايدي بكل خطوه من حياتي خلتني انا اوصل لمين ماريا اليوم.
0: نعم.
1: وبهالسفره خصوصا اللي كانت اول مشوار لإلي هن اللي حمسوني، هن اللي قالوا لي يو كان دو ات وما تقولي لا، وكل اوبورتونيتي بتصح لك خديها لان رح تتعلمي منها ورح ترجعي اكثر بكثير، يعني جايبه معك اشياء اكثر بكثير من اللي رحتي فيهم.
0: صحيح. وقد ايه فعلا مهم انه نكون عم نتشارك خبرات، لان اوقات في يمكن هيك عقدة صغيره ما بنكون نحن قاشعينها او بصير في لفت نظر لإلها نوع على هيدا الشغلة ومنصير يمكن نطورها أو نشتغل عليها، وقد مهم نكون عم نشتغل بفريق كمان مش بشخص فردي لحاله. كيف اختبرت قصة الشغل الجماعي كمان؟
1: أكيد أول شيء تيم ورك كان جزء كتير كتير كتير كبير من من من كل خطوة باخدها بحياتي ومن كل مشوار بعمله ومن كل بروجي باخده. لما رحت لهونيك أنا حطوني بأوضة مع ناس من غير بلاد، بيناتهم كان في ناس من إيطاليا مثلا.
0: نعم.
1: فما كنا بنحكي ذات اللغة وكان الإنجليش تبعهم مش مثل الإنجليش اللي نحنا بنحكي، غير أكسنت، غير يعني غير كلمات بيستعملوها. أول شيء كان في هيدا الحاجز، كان في language barriers، كان في الحاجز ما بنحكي يمكن ذات الكلمات ذات اللغة، ما كتير متفاهم مع بعض. كان في كمان هني عندهم هيدا الستيريوتايب إنه يجي جاي من لبنان. أول سؤال انسألت بس وصلت قالوا لي oh you're from Lebanon how is war there. يعني هن اخذين فكرة انه نحن جايين من بلد في حرب، في ناس مش عارفين عنا بحر، يعني مش عارفين انه لبنان اصلا جاي على البحر الابيض المتوسط، منهم عارفين انه نحن عنا هالمناظر وهالجمال الطبيعي، فاكرين جايين من صحراء يمكن او من هيك محل بعيد. فانا كنت رايحه مش بس مثلي حالي، كنت رايحه مثلي بلدي، مثلي لبنان، مثلي البلد اللي ربيت فيه وخلقت فيه وعشت كل حياتي فيه، وكنت عم جرب وصله باحلى صوره ممكن لفرجيهم عن جد نحن ثقافتنا من وين جايين وكيف بنمثلها.
0: صحيح، لانه نحن مع ثقافه الحياه بالنهايه مش مع ثقافه الموت والدمار يلي للاسف عم بتروح بهيدي الطريقه للمجتمعات الغربيه. بدي تخبريني اكثر كيف قدرت تبرهني عن نفسك، قدرت تغيري لهم فكرا انه لبنان منه بلد الموت والدمار، انما لا عنده طاقات شبابية، عنده فرح، عنده حياة، مش بس عايش تيعمل حرب.
1: انا بآمن انه انا قدرت وصل لهم احلى فكرة عن لبنان، لانه بعد سنتين من هيدا البروجي في جروب منهم اجا وزيرنا وظهرنا هون وتعشينا سوا واخدتهم فرجيتهم مناطقنا الحلوة. وهونيك كان عنا شيء اسمه cultural night اللي هي بتكون مثل ليلة بالبروغرام، كل حدا بيجيب powerpoint، بيجيب صور عن بلده، بيجيب اكل من بلده. فانا جربت قد ما فيه فرجيهم ثقافة لبنان، فرجيهم كيف نحنا بنهتم ببعض، الشخصية اللي عنا اياها، هيدا الكرم اللي عنا اياه بلبنان. كتير كتير حبوا، اكيد بس فليت من هونيك خلص يعني اخدوا فكرة غير كليا.
0: حلو.
1: وتحمسوا هن لحالهم يقطعوا هالتيكت ويجوا يشوفوا بعيونهم انا شو فرجيتهم هونيك.
0: كتير حلو فعلا، يعني يمكن لو عنا مثل مثل ماريا شديد مثل ما عملت مثل ما تصرفت وفرجت بلدها بافضل صورة كانت الدنيا بألف خير. بتخيل. ماريا بدي اعرف منك، اليوم انت صبية باول عمرك ممسكة بلبنان، عم بتشاركي بمبادرات برا، بس عم ترجعي وتتمسكي بجذورك وبوطنك رغم كل الظروف، بالوقت يمكن كتار ضبوا شنتهم حملوا ذكرياتهم على ظهرهم وراحوا عبلاد الاختراب، شو اللي بيخليك تتمسك اليوم بلبنان؟
1: كارلا بدي أقولك شي، انه نحنا الشعب اللبناني معروف بالصمود، اكيد تترك البلد وتفلي صعب كتير منا شي هين ابدا، بس انه انت تختاري تبقي وتضلي وتعمري وتتعلمي وتحلمي بلبنان
0: أصعب.
1: هاي بدها قوة بعد اكتر بكتير من انه تفلي.
0: صح.
1: انا من انا وصغيره ربيت انه لبنان احلى بلد، يعني كبروا لي هالصوره براسي انه لبنان احلى بلد، وهو فعلا احلى بلد.
0: نعم.
1: يعني قد ايه رحت وشفت وتعلمت وهيك، ما في مثل لبنان وما بيرجع مثل لبنان. صح يمكن عنا هيك كم نقطه لازم نشتغل عليها اكثر، كم محل فينا نحسنه اكيد، وبكل بلد في ذات الشيء، بس مثل لبنان ما منلاقي. انا شخصيا كتير ممسكه ببلدي، قد ايه بروح وبشوف وبروح على مؤتمرات برا وبروجيات برا، برجع لهون وعن جد اللحظه اللي بتغط فيها الطياره بلبنان بحس حالي رجعت لي الروح.
0: نعم.
1: يعني احساس ما بينوصف. وبدي اتشكر جامعه الاي يو بي، عم يعطونا وورلد كلاس اديوكيشن من هون من لبنان، ما بتطرفل لاتعلم.
0: نعم.
1: عم بيوصلوا لي كل شيء عايزته من بيتي من وطني.
0: نعم.
1: فأكيد وأنا يعني طموحي، يعني أنا عملت الأندرغراد تبع البي أس ليسانس هون ورجعت كفيت ماستري كمان بلبنان. واكيد الواحد حلو يروح يتعلم برا بس اكيد يرجع لجذوره اللي هو الوطن،
0: لانه فعلا نحن عم نخسر الطاقات الشبابيه للاسف، ونحن فينا نكون عم نستفيد منها بقلب لبنان، لانه فعلا نحن بحاجه لهيدي الطاقات. منشوف اللبناني عم بيبدع برا، ولكن بيقدر ايضا يكون عم بيبدع بلبنان، ولكن بدها تتوفر له الظروف الملائمه، وان شاء الله يا رب انه نمرق بظروف افضل ويصير لبنان فعلا وطن واقف على اجريه ويرجعوا يتمسكوا فيه ابنائه مثل ما ماريا متمسكه فيه. ماريا شديد، بدي اعرف منك، تم اختيارك صوت الشباب بالامم المتحده 2025 بناء على فيديو قصير عملتيه، بدي تخبرينا اكثر عن الفيديو، بدي تخبرينا ايضا عن هيدي التجربه وشو زادت على رصيدك.
1: اكيد بنوفمبر عملوا الامم المتحده كرمال ذكرى 80 سنه لالون كومبيتيشن، اشتركوا فيها تلاميذ عمرهم بين 18 و 28 سنة. كان في ثلاثة كاتيجوريز، أنا اشتركت بكاتيجوري الفيديو القصير. حبيت فرجي لبنان مثل ما أنا شايفته، فرجي الأمل، فرجي الحلم، فرجي الوطن مثل ما أنا بقشعه بعيوني، من نظرة شبابية، من نظرة بنت عاشت كل حياتها هون وربيت هون وكبرت هون، كيف أنا بشوف وطني وكيف بحسله والأمل اللي خليني أبقى هون ونظرتي لإله للمستقبل. كان الفيديو بعنوان نحن بعدنا هون، وكان حبيت وصل رسالة عن صمود الشباب وكيف نحن رغم كل الصعوبات ورغم كل شيء صار معنا ما تركنا البلد، وبعدنا واقفين على اجرينا، وبعدنا كل يوم عم نشوف كيف فينا نحسن وكيف فينا نزرع لو 1% امل عند الشباب والصبايا الصغار. لانه نحن بتعرفي يعني بلبنان في تقريبا 1.9 مليون اعمارهم تحت ال 24 سنة، فنحن اذا بنشتغل على هالفئة العمرية قديش فينا نعمل فرق لبعدين. بالنهاية هالجنريشن هي the future generation، يعني نحن المستقبل، نحن حنكون عم نبني عم نعمر وعم نساعد.
0: صحيح.
1: وبدي اتشكر الامم المتحدة لانه عطونا فرصة لنوصل صوتنا، وعم بيخلقوا لنا مبادرات مثل هيدي الانيشاتيف اللي رحت عليها الكومبيتيشن كرمال نقدر عن جد نفرجي البوتنسيال اللي عنا اياه والحب للوطن وكيف نحن بنقدر نحسن ونطور سوا.
0: ماريا، كيف قدرت تثبتي انه نحن بعدنا هون بالفيديو؟ عن شو كان بيحكي
1: الفيديو؟ كان بيحكي اكتر شي عن الصمود. بلشت الفيديو عم ذكر كيف نحن بنوع الصبح على ريحة القهوة، منروح بالعجقة يمكن شوي هيك بنكون متضايقين الصبح، بيرجع منتضحك بنسمع الراديو بنحط موسيقى بنطلع حوالينا ومنقول كتر خير الله نحن بعدنا هون، نحن بعدنا بلبنان واقفين على اجرينا قوية. وحبيت فرجي كمان كليبس، انا كانت كل الفيديو انا مصورته، كلها كانت كليبس عني وعن رفقاتي بلبنان. فرجيت كمان مقاطع لما كان في الثورة ب 2019 كيف كنا كلنا عم نتعاون أعلام لبنان، فرجيت بعدين كيف صرنا نتحسن، فرجيت مناظر البترون، جبال، سور، صيدا، بيروت، بعلبك، فرجيت الأثار اللي عنا إياه، الجمال اللي عنا إياه، الطبيعة اللي عنا إياها. وحبيت ذكر العالم إنه نحن بعدنا هون لكذا سبب، واحد منهم هو حبنا للوطن، واحد تاني هو الجمال تبع الوطن، وواحد تالت هو التعاون والصمود اللي عنا إياه.
0: نعم.
1: جربت فرجيهم
0: خلال الفيديو. بيخلق بالفطرة كمان عن جد فعلا، لأنه اللبناني رغم كل الأزمات بتلاقيه قادر يوقف على إجري، يمكن أوكي بيلوي شوي بس ما بينكسر، فعلا أنه شعب جبار. تحية لكل شاب وصبية اليوم ولكل الناس يلي بعدهم قادرين يتمسكوا بلبنان وما يتركوه رغم كل هيدا الشيء. قديه مهم الواحد يكون عم بيشتغل ولكن في حده تيم ايضا. ذكرت انه الفيديو كنت كل الوقت عم تشتغلي لوحدك واختصاصك بعيد كليا عن كل شيء خاصه بالتصوير والمونتاج الى اخره، بدي اعرف منك شو ابرز الصعوبات يلي واجهتك بتحضير هيدا الفيديو تحديدا.
1: مزبوط كارلا، انا اختصاصي الصحة العامة، ما انه كتير قريب على كل شيء مونتاج واديتينج.
0: نعم.
1: هلا من ناحية تقنية ما واجهت كتير صعوبات لانه انا اصلا بحب صناعة المحتوى، المونتاج، اديتينج، تصوير، يعني هيدا الشيء انا مثل هوايتي اذا بدك.
0: نعم.
1: بس الصعوبة كانت مش بالمونتاج ومش بالناحية التقنية، كانت من ناحية الفكرة.
0: نعم.
1: اقدر انا لاقي UN Youth Goal مثل ما هن طالبين يكون عن جد قريب على قلبي وبيحكي قصتي، وهيدي شوي اخذتني فكره، يعني يعني اخذتني وقت لركب فكرتي لحط اليو ان يوث جول اللي بدي اياه، هو كان الصمود.
0: نعم.
1: يعني اذا بدك اكثر كان البيهايند ذا سينز مش الفيديو، يعني كان اكثر التحضير للفيديو اكثر من انه الفيديو بحد ذاته كيف بدي اعمله.
0: نعم. ولكن قدرت تثبت من خلاله انه فعلا لبنان قادر يوصل رغم كل شيء ويكون نمبر 1 وين ما كان.
1: اكيد دايما لبنان نمبر 1 عند الكل.
0: يعني حرام للأسف أنه في كتار بحاولوا يجروا لبنان للهاوية، ولكن هو عطول يكون عم يسبقهم بمطرح من المطارح تيبين أنه لا، هو ما بده يروح على الهاوية، هو بده يضل مرفرف بالعالي، وإن شاء الله يا رب بضلوا هيك. بدي أعرف منك ماريا، ذكرت أنك اختصاصك صحة عامة، قد مهمة الصحة النفسية اليوم للشباب، وقد اختصاصك بيدعمهم كمان بهالمسيرة يلي قررت تخوضيها انك تحمل لواء هالشباب خصوصا صحتهم النفسية وتكون فيها بالمنابر المحلية والدولية كمان.
1: بتعرفي كارلا، انا كل خطوة اخذتها باختصاصي كانت ريليتد لليوت للشباب، كانت بتعلق بقضايا الشباب، بالصحة النفسية عندهم، بالغذاء عندهم، بكل شيء بيقطعوا فيه. نحن هلأ عايشين بفترة، وقلنا كذا سنة عايشين بفترة يمكن مش عارفين شو ناطرنا، مش عارفين بكرة شو جاية، خايفين من بكرة. هيدي بتأثر أكيد على الصحة النفسية قبل كل شي تاني، وبتأثر على النمو عند الواحد، على قراراته بالحياة، بتلعب دور كتير كتير كتير مهم. فأنا بكل شي باخده، بكل خطوة، حتى my final project للماستر عم بيكون حول الـ youth well-being اللي هي صحة المراهقين إذا بدك والشباب.
0: نعم.
1: بلبنان،
0: لأنه فعلا يعني بيقولوا لنا اليوم أنه ما مرق عليكم اللي مرق علينا، أنه شو لازم بعد يمرق بعد في بلدوزر ما قطعت علينا أنه عن جد أوكي، حروب قطع علينا، كوفيد قطع علينا، أزمة اقتصادية يمكن ما شهد لبنان مثلها من أيام زمان وجاية، انه فعلا نحن مثقلين بالهموم وبالافكار يلي يمكن اوقات عم نحط ستوب لاحلامنا بمطرح معين، عم نفرملها لانه مش مسترجعين مثل ما ذكرتي، ما بنعرف عشو منوعة بكرة. ولكن اليوم شو بدنا نقول لكل هالشباب والصبايا، كيف بدنا نخليهم يتأملوا بمستقبل افضل للبنان؟
1: بحب اقول لكل شاب وصبية عم يسمعونا اليوم، ما تفقدوا الامل، لان لبنان متكل عليكم. إذا أنتوا فليتوا، مين اللي بده يضل؟ مين اللي بده يعمر؟ مين اللي بده يحلم؟ مين اللي بده يدرس، يستثمر، يتعلم ويشتغل بلبنان؟ لبنان متكل علينا، نحن إذا فلينا ما حدا رح يضل، نحن لازم نبقى هون، لازم نحسن لو 1% لنوصل لمستقبل أحسن.
0: نعم. ورفقاتك ماريا، يعني هل في منهم خلص استسلموا وقرروا يتركوا لبنان، أو لأ بتضلوا تشجعوا بعض تتقطع هيدا المرحلة؟
1: بتعرفي كارلا، في كتير ناس من رفقاتي، أنا تخرجت من المدرسة ب 2021.
0: نعم.
1: كان وقت قاطع علينا، بلشوا الأزمات، الثورة، انفجار المرفأ 2020، وصلنا على 2021 تخرجنا، يمكن نص البروموسيون تبعي ضبوا شنطن، حملوا حالهم وفلوا يكفوا دراستهم برا. هلا كل حدا منهم بيقول لي مش مصدق او مش مصدقه كيف بدي اتخرج وارجع على بلدي، كلهم ناطرين اللحظه اللي بياخذوا فيها الشهاده ليرجعوا على لبنان. برا مش اهين، يمكن برا بتكون بعيده عن الوطن، تكون بعيده عن اللي عم بيصير هون، بس بيضل في جواتك هيدا الاحساس انه انا مني بالبيت، انا مني مع اهلي، مني مع الناس اللي بحبهم، الناس اللي بيعنوا لي، اللي بهمون الوطن اللي ربيت فيه.
0: ما في انتماء
1: بالنهاية،
0: لأنه بتعرف هيدي الفترة مرحلية ورح تخلص بالنهاية. ماريا شليد، بدي أعرف منك شو أصعب شيء واجهتيه بالسفر؟ يعني قلتي لي كان في خوف، خصوصا أنه من أول سفرة كان في خوف لأنه أول مرة، وقت طويل وبعيدة عن الأهل، وثقافات غريبة عجيبة، ما بتعرفي مع مين بدك تكوني، ولكن مرة على مرة أكيد تعودتي. ولكن شو هيك كنت عطول تحس أنه في شيء زعجك بكل سفرة؟
1: هو دايما بأول سفرة، يعني أنا من بعد بولند بسنة تقريبا، سنة وشوي، صحت لي سفرة تانية على بلجيكا كمان مع الاتحاد الأوروبي.
0: نعم.
1: بعدها بكم شهر كمان رجعت رحت على رومانيا، بعدها بكم شهر كمان رجعت رحت على إيطاليا. سو سفرة ولا سفرة بتحسي إنه خلاص أنت صرت قادرة، عارفة شو ناطري، أول شيء عارفة شو ناطري، متمكنة أكتر، رايحة بثقة أكتر، وعارفة حالك مين وشو رايحة تمثلي.
0: نعم.
1: يعني بس توصل لهونيك كل مرة بتصير أهين من اللي قبله. هلا أصعب شيء بيضل فيه هيدا الستيريوتايب مثل ما ذكرت وقلت أول شيء، بس توصل ويعرفوا إنك من لبنان، أغلبيتهم بيكونوا جايين من دول أوروبا، دغري بينظر عليك هالنظرة إنه يقف لبنان، يعني كأنه هن بميل ونحن بميل تاني.
0: للأسف.
1: فأصعب شيء هو تثبتيلهم إنه لا مش مزبوط، وتفرجيهم الجمال اللي عنا إياه والقوة اللي عنا إياها.
0: ماريا، وكيف بيصير كسر الجليد؟ يعني خصوصا انه مش صبايا وشباب لبنانية قاعدين بين بعض بقلب ندوة الى اخره، عم بتكونوا شباب وصبايا من مختلف دول العالم، كيف بيصير كسر الجليد بيناتكم؟
1: مزبوط، عم نكون من مختلف دول العالم، بس تشوف الامل والخوف اللي عنا اياه كلنا، عنا كلنا كتير نقط متشابهة بكذا محل بكذا موضوع كمان، فبس تشوفي هيدا إذا بدك البوان ان كومن انت وياهن، النقط المتشابهة معهم، بتحسي بتشبهيهم أكتر وبيشبهوك، بتحسي قادرين تشتغلوا سوا
0: وقادرين ينكسر هالحاجة.
1: أكيد،
0: حلو كتير. وماريا، يعني الواحد بس يكون بموقع مسؤولية بمطرح معين، في ناس بتغار منه، في ناس بتصير بدها تنتقده، أوقات النقد بيكون بني تيحسن الشخص من ذاته، وأوقات بيكون هيدا الانتقاد تيدمره لأنه في غيرة بمطرح من المطارح. هل واجهت هيك شيء مثلا بمسيرتك؟
1: الحمد لله ولا مرة واجهت هيدا إذا بدك الهجوم مثل ما بيقولوا، بس أنا بنزل الحياة بطريقة معينة، اللي هي أنه بس يكون عندك تشالنج قدامك، يا بدك تاخديه بطريقة يضعفك وتستسلمي، يا بدك تاخديه بطريقة يقويك وتكفي فيه لأبعد.
0: صح.
1: وكل انتقاد بيجي أو كل حدا بيقف بوجهك، هيدا بيكون opportunity لقلك تحسني حالك بعد أكتر، يمكن يلفتولك نظرك على شيء انت عملتي غلط تقدر تحسنيه، يمكن يلفتولك نظرك على شيء انت مش منتبهتي له يفتح لك عينك، يمكن هيدا الشيء يدفشك لقدام بدل ما يرجعك لورا. وانا مني وعلي ما يعني ما بياخد كتير وبعطي مع هالانتقادات السلبية، بشوف أكتر الناس اللي بتدعمني واللي بيوقفوا حدي، لانه البوزيتيف انفايرمنت هو اللي بيوصلك لبعيد.
0: صحيح. بعدين هون

0: من الصبية يلي انت عليها اليوم؟
1: من أنا وعمري تقريباً 6-7 سنين أخذتني أمي على جيد جيليبان بمدرستي بالكولاج لسانت فامي فانار وحطتني هونيك، قالت لي هون رح تتعرفي على عالم، رح تقوي، رح تتعلمي، رح تكتشفي حالك أكتر. وفعلاً هيك صار، يعني أنا بقيت بالجيد جيليبان 10 سنين، وبالعشر سنين كل سنة كانت أحلى من اللي قبله، وكل سنة قويت وتعلمت أكتر من اللي قبله.
0: نعم.
1: بذات الوقت أنا أهلي من أنا وصغيرة كتير بيدعموني أعمل أكتيفيتيز، إن كان رياضة أو أكتيفيتيز مثل البيانو والموسيقى، دايما شجعوني، وهيدا الشي ظهرني من الكومفورت زون تبعي وعمل لي كونكشنز مع ناس من مختلف المحلات.
0: صح.
1: فهيدا كتير أثر علي، لأن من أنا وصغيرة معودة أحكي مع الناس، اخد وقعتي معهم
0: وتعيش معهم
1: وعيش معهم.
0: حلو. قدام هم الواحد يمكن وقتها بيقولوا بصير هيك في خبز وملح بين الشخص والتاني، هذا الشيء فعلا بيوثق العلاقات الإنسانية وبيربطها أكتر ببعضها. وهذا الموديل إذا بدنا نقول نقلتيه كمان على تجاربك برا، وقت عشت مع ناس من مختلف دول العالم وكنتوا بذات المتواجدين يعني بذات المكان وتشاركتوا الثقافات إلى آخره.
1: مزبوط، هو كتير بيأثر، خصوصا بس تكوني برات لبنان وبتشوفي كيف انت جايبة معك الثقافة والتربية تبعك وجاية هونيك، يعني تو امبلمنت تطبقيها مع الناس اللي حواليك، كتير بتتعلمي منهم وكتير بيتعلموا منك.
0: صح.
1: بيصير في هيدا التباتل اللي هو شيء كتير كتير كتير حلو. وانا عن جد قبل كل سفرة بروح يمكن شوي بالمطار ببقى عطلانة هم انه مين رح يكون فيه وما بعرف حدا ورايحة لحالي، وبرجع من هونيك مع هاند ريتن لترز بيكونوا كاتبين اللي هيك مثل كلمات حلوة، برجع مع كونكشنز كتير، برجع مع ارقام تليفونات، بصير كل ما ارجع روح بلد لهونيك عندي عالم بعرفها اوريدي.
0: حلو. تقدري تتكلي يعني عليهم وتقدري تشوفيهم وتكوني سوبر مرتاحة بالبلد اللي رايحة عليه. ماريا شديد، بدنا نحكي شوي أكتر عن دبي يلي كان مفروض تروح عليها الشهر الماضي ولكن تم تأجيل تقني إذا بدنا نقول. بدأت خبرينا أكتر عن البروجي اللي كنت رايحة عليه.
1: تنقيت كرمال
0: مثل القيادة الشبابية إذا بدنا نقول مستقبلية
1: بدبي. تنقيت مثل لبنان، كانت هي مفروض تكون بشهر نيسان بس من وراء الأوضاع هون وعندن تأجلت لشهر الجاي. فشهر الجاي رح كون عم مثل لبنان هونيك، رح يكون المحتوى إذا بدك أكتر عن القيادة leadership AI والتكنولوجيا وكيف نحن فينا نعمل فرق بالشرق الأوسط وبالعالم.
0: نعم.
1: فأنا كتير متأملة بالخير لشهر الجاي وكتير محمسة وعبالي كتير فرجيهم لبنان رغم الصعوبات والإشياء اللي سمعوها يمكن بآخر فترة، فرجيهم نحن قديش شعب قوي وقديش عنا صمود وكيف قادرين نعمل فرق بلبنان وبالخارج.
0: شو رح تتخلل هيدي القمة تحديدا؟ يعني بصير فيها عرض لمشاريع أو فيديوهات أو شو؟
1: هي رح تكون أكتر مثل workshops مثل trainings، حيكون في عنا كمان dinner و award ceremony، حيكون في نشاطات حنكون خلالها عم نتبادل، جايين ناس من كل دول العالم.
0: نعم.
1: ناس من أمريكا، ناس من أفريقيا، من العالم العربي، من أوروبا، ناس من كل دولة بالعالم حيكونوا موجودين سوا، حنتناقش عن مواضيع يمكن دولية، عن مواضيع بتتعلق بالتكنولوجيا بالمستقبل بالfuture بالAI، وبذات الوقت كيف فينا نكون نحن leaders وكيف نقوي القيادة اللي عنا إياها كرمال نقدر نعمل عن جد فرق بالمجتمع.
0: نعم. ماريا بدي أعرف منك من خلال تجاربك شو أكتر هم عم يجمعكن كيوث كشباب من حول العالم، شو الهم المشترك؟
1: الهم المشترك اللي عم يجمعنا من كل دول العالم بفتكر هو يمكن نقص الأوبورتونيتيز اللي عم يكون عنا إياها. مش دايما عم بنلاقي أوبورتونيتيز مش بس بلبنان حتى بالخارج، يعني حتى رفقات اللي بالخارج عم بيضطروا يتركوا بلادهم يروحوا على بلد تاني إن كان لا يتعلموا أو لا يشتغلوا،
0: مع أنه نحن بالصور النمطية اللي عنا أنه لقى في فرص متاحة برا أكتر.
1: كل حدا عم بيفكر ذات الشيء، يعني أنا رفقاتي اللي عايشين برا اللي تعرفت عليهم بالمؤتمرات كمان أغلبيتهم ما عم بيدرسوا ما عم بيعيشوا ببلادهم، عم بيفلوا دايما الواحد عم بيجرب يفتش على شيء أحسن بس ما في أحسن من وطنه الواحد.
0: أكيد. بس اليوم كمان في فرص بلبنان، في فرص ضايعة للأسف، وفي كمان شح بالفرص، يعني إذا بدنا نحكي الأشياء على المكشوف مثل ما هي. اليوم قدي صعبة خصوصا ذكرت انه رفقاتك مش مصدقين مثلا يتخرجوا ويرجعوا، طب على شو بدهم يرجعوا؟ تيأسسوا هن بزنس لحالهم او تيتوظفوا يمكن بشركة محترمة مع معاش مرتب؟
1: هلا هن يمكن في ناس بدها تتوظف وفي ناس حابه تفتح شيء لإلها، بس انا بامن بشغله انه الواحد هو بيخلق اوبورتونيتي، والواحد اذا بده هو بيخترع مشروع. نعم. حتى بلا بادجت فيك تبلشي بشيء كتير صغير، فيك تبلشي ببادجت كتير قليل وبتوصلي لمحل بعيد اذا عن جد بتحطي تعب وبتحطي عرق وبتحطي وقت من وقتك وساعات وايام وليالي توصلي للي بدك توصلي له. حتى لو يمكن نحن مش مثل ما بيقولوا مش مقدمين، مش مقدم لنا فرصة على طبق من ذهب، بس صحيح. انت بتخلقي هيدي الفرصة،
0: خصوصا يعني مثل ما ذكرت ما في فرصة بتجي على طبق من ذهب الا اذا يمكن شخص اهله مؤسسين دجا شركة او بزنس معين، وبيرجع هو اذا بدنا نقول بيورط هيدا الشغل، بيكون قادر يوقف على إجرابي مطرح معين، خصوصا انه لبنان فعلا عم بمر بظروف كتير سيئة. بس نحنا مش لازم نفقد هيدا الامل، مثل ما ذكرت الواحد من مشي بيقدر يخلق شيء، وان شاء الله انه الكل يكون عنده هيدا التفكير بمطرح من المطارح حتى نقدر ننهض بلبنان. لان مش بس اليوم الجنزي اللي عم بعيشوا هيدي الأزمات، كل الأعمار وكل الأجيال، نحن الميلينيال كمان عم نعيش يعني مثل ما قلت لك مفرملين أحلامنا بمطرح معين وخفانين على أولادنا. إذا أنا بنتي الصغيرة عمرها 4 سنين سرقت عليها حربين، يعني شو نطرنا شوي صغيرة لقدام؟ فعلا شيء كتير بخوف.
1: إجان هيدا الخوف من بكرة بيأثر كمان على الصحة النفسية عن الصغار وعن الكبار.
0: صح صح، وخصوصي أهلنا مثلا عم بيدفعوا ضريبة كتير كبيرة، ضريبة الحرب أيام زمان يعني الحرب الأهلية وإلى آخره، يعني حروب متواصلة ما منلحق نقبراسنا منرجع منوطة بنزلونا للقعر ولكن نرفض نرجع منطلع. لأي متى رح نضلنا هيك؟
1: تعرفي هو الواحد عن جد ما بنعرف شو ناطرنا وما بنعرف شو جايينا، بس نحن بنعرف انه فينا نتحكم بهيدا الشيء، يمكن مش على صعيد وطن بكامله بس فينا نتحكم فيه على صعيدنا الشخصي الفردي. انا فيي اقرر اني اكون قويه، وفيي اقرر ما استسلم، وفيي اقرر كفي رغم كل شيء عم بقطع فيه، وهيدا اللي بيأثر.
0: ورغم كل الظروف يمكن في ناس عن جد مش متاحة قدامها لا الأشياء المادية، ولا يمكن في ناس تدعمها حتى نفسيا تقول لها ايه مزبوط الشيء اللي عم تعمليه صح. طب هون إذا حدا إذا بدنا نقول بين هلالين متروك شو بيقدر يعمل؟
1: هيدا بيرجع لكل واحد هو ونفسه والناس حواليه. أنا بآمن مثل ما قلت إنه ما في الواحد يكون متروك بيقدر يكفي لحاله، ما حدا بيوصل لحاله.
0: نعم.
1: لازم يكون عندك هيدا support system، كانوا أهليك عائلتك رفقاتك الناس اللي حواليك يدعموك لو بكلمة حلوة لو ببونجور الصبح مع ابتسامة، ما هو اللي بيأثروا عن نهارك بيأثروا على أيامك بيأثروا على كيف أنت بتشوف الحياة.
0: صحيح. طب ماريا شديد اليوم شو أحلامك المستقبلية؟
1: أكيد أنا بحلم كتير مثل كل شاب وصبية بعمري، عندي كتير طموح، دايما جرب أدفش حالي لقدام. هلأ أنا عم بعمل الماستر مثل ما ذكرت بالأول، بخلي السنة الجاية إن شاء الله.
0: نعم.
1: من بعدها حابة كافي دكتوراه، وأكيد حابة يكون عم بشتغل لأعمل فرق بدومين الصحة، بدومين إذا بدك اليوث والبيينج اللي هي الصحة بس عند الشباب والصبايا اللي عمرهم يعني تقريبا مراهقين بدك تقولي.
0: نعم.
1: حابة أوقف حدهم، كون عم بعمل فرق، كون عم بترك هيدا البصمة تبعي اللي بتأثر بغيري بطريقة كتير حلوة.
0: وقديه مهم الواحد يكون فعلا عم يترك بصمة، وهيدا مع كل ضيفات بنحكي عنها، لأنه يا شخص فعلا بيترك بصمة حلوة وبدل إنسان يتذكره لو قد ما بعيد لو خف الاتصال بيناتهم، بينما إذا كمان ترك بصمة بشعة بدل معلمة وبطريقة هيك مأزية شوي عند الشخص التاني.
1: مزبوط كارلا، انت بتتركي انطباع كتير كبير عند غيرك، يعني بتبلش هي من البونجور مع البسمة مثل ما ذكرت، وانت كيف هيك بكلمة صغيرة فيك تغير نهار حدا.
0: نعم.
1: بابتسامة بكمبلمنت صغير،
0: ما بدها مجهود،
1: ما بدها مجهود، واتس فري يعني مثل ما بيقولوا اتس فري، مش انه عم تاخد مجهود منك او هيك، وبالعكس انت بتكوني عم تترك انطباع كتير حلو عن غيرك لو هيك بكلمة بسيطة بكلمة حلوة.
0: نعم. ماريا قبل ما يخلص وقتنا بدي اعرف منك، اليوم انت صبية مثل ما ذكرنا عندك احلام كتيرة، وبدي اعرف كيف تقدر تهتمي بصحتك النفسية تتكون هالقد positive vibes بهالenergy كل الوقت، عندك طاقة وقادرة تكون عم تلحق كمان تقسمي وقتك بين شغل بين تلبي يمكن مناسبات اجتماعية وبين ايضا نفسك.
1: هيدي الطاقة بتجي مني أكيد، وبتجي كمان من رفقاتي ومن أهلي اللي هن دايما واقفين حدي وما تركوني ولا نهار ولا لحظة بحياتي، دايما واقفين حدي لو شو ما عزت، ودايما مسكين إيدي وماشيين معي لو شو ما بده يصير. يعني هن مستعدين يواجهوا كل شي معي، وأكيد هيدا بيرجع لإلي للتايم مانجمنت سكيلز اللي عندي إياها. جرب أقسم وقتي بين شغل بين درس بين هواياتي، بترك وقت لسبور، باكل صحي كتير، بنتبه كتير على أكلي وعلى نمط حياتي، هولي كلهم بيأثروا
0: أكيد.
1: يعني بجرب قد ما فيي أقسم وقتي بطريقة أنه كون عم بعطي حالي الوقت اللي عايزته مع حالي، وأشتغل بذات الوقت مع غيري.
0: صح، وبدأ أعرف منك هلا بتعملي أوتو سانسور على حالك؟ يعني مثلا بتراقب حالك، بتعملي إذا بدك مراجعة للأخطاء يلي أنت عملتيها، وبتحاسبي نفسك؟
1: ما بحاسب نفسي، هيدي مش الكلمة اللي بحب استعملها، لأنه أنا دايما أكيد بجرب طور حالي وأكيد بجرب كون أحسن. يعني أنا كل نهار بدي كون لو أحسن 1% من امبارح.
0: نعم.
1: بس ما بقسى على حالي كتير، يعني I take it easy مثل ما بيقولوا. الواحد بيغلط وبيتعلم من أغلاطه.
0: صح،
1: ما في حدا ما بيغلط، ما في حدا ما بيوقع، ما في حدا ما بيندم على شيء.
0: بس في ناس بتخاف تغلط.
1: في ناس بتخاف تغلط، بس الغلط أساسي لتتعلمي. إذا ما غلطتي كيف بدك تتعلمي؟
0: صحيح،
1: هول اللي بيقووكي وهول اللي بيدفشوكي لقدام.
0: نعم. قبل ما نختم حلقتنا ماريا، بدي أعرف اليوم الهوى لإلك شو حابة تقولي؟
1: thank you كتير على الاستضافة، و thank you عم بتضوي على صوت الشباب بلبنان. حابة أقول لكل شاب وكل صبية عم يسمعونا إنه دايما قولوا yes، خدوا الأوبورتونيتي، وان أوبورتونيتي وان أبليكيشن، وأوقات شخص واحد بيأمن فيكن فيه يوصلكن لكتير محلات ويعمل فرق كتير كبير.
0: Thank you كارلا. كمان بعد هيك سؤال تأستفيد من هالكم دقيقة يلي متبقيين بآخر حلقة من هنا، إذا وقفت اليوم قدام المراية شو بتقولي لحالك؟
1: إذا وقفت قدام المراية بقول ما تستسلمي وكفي وعملي فرق، وخلي الناس تعرف جمال لبنان ومسليون بأحلى صورة، لأنه أنا هيدا اللقب اللي عندي اليوم منه مجرد لقب أو إنجاز فردي، هو أكيد فخر كبير بس كمان مسؤولية، لأنه أنا هلأ عم مثل صوت الشباب بلبنان بلبنان وبالخارج بأجمل صورة ممكن.
0: لأنه يمكن بدك تحافظي على المينيموم يلي وصلتي له، وبدك تكوني حتى أفضل.
1: مزبوط.
0: صحيح. لهون نوصل لختام حلقتنا. بدي أشكرك ماريا شديد، صوت الشباب بالأمم المتحدة 2025، وأتمنى لك المزيد من النجاح والتألق، وأنك تقدر تحقق كل أحلام والمشاريع يلي مفكرة فيها، وتكون قدوة أيضا للشباب والصبايا اللبنانية تيتمسكوا ببلدهم، لأنه فعلا شفنا قدي عندك روح التمسك بالجذور وحب الوطن. بدي أشكرك، وبدي أشكر الله أنه قدرنا نعمل هالحلقة رغم كل التحديات والظروف يلي مرقنا فيها، ولكن قدرنا نعملها. وختام هن مسك معك، على أمل يدلوا كل الصبايا والسيدات عم يتألقوا وينجحوا محل ما هن، ويكونوا فعلا مصدر فخر لألنا وللبنان. بدي أتشكر كل يلي تابعوا برنامج هن، لكل يلي كانوا عن جد عطول سند وعم بيعطوني فيدباك كتير حلو عن حلقاتهن. بدي أشكر زميلي إلي مسيحي يلي رفقني عبر الإخراج الإذاعي. موعدنا ما بيتجدد الأسبوع اللي جاي، ولكن بيتجدد ببرنامج جديد بإذن الله بشبكة البرامج الجديدة للبنان الحر. خليكن على الموعد وانطرونا بكل جديد. إلى اللقاء.
2: هنا بيسلط الضوء على دور المرأة بالمجتمع ومدى تأثيرها بمحيطها وقدرتها على

0: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق.
1: من رحم الأزمة تولد الفرص، مع رئيس مجلس العمل اللبناني في دبي والإمارات الشمالية شارل جحا.
0: بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، رز مصري 900 جرام ب 80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام ب $2.70.

وصل رئيس الحكومة نواف سلام على رأس وفد إلى دمشق حيث يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع. أغارت المقاتلات الإسرائيلية على ميفدون وكفر تبنيت وأرنون والمنصوري وكفر رومان ومجد السلم. إلى ذلك أدت الغارات على برج رحال وحي المسلخ في نبطية إلى سقوط 6 قتلى. المدفعية الإسرائيلية قصفت بدورها تونين وقبريخة ومجد السلم. جددت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا ديوال التزام الاتحاد تجاه لبنان وشعبه، مشيرة إلى أن الالتزام راسخ سياسيا وماليا من خلال دعم الأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ولكن يجب أن تكون الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها أيضا. ولفتت إلى أن الاتحاد يشجع الخطوات في الإصلاح، وقالت نواصل تقديم المساعدات للنازحين وللمجتمعات المضيفة، مرحبة بالقرارات الشجاعة التي اتخذها رئيس الجمهورية والحكومة لاستعادة سلطة الدولة وتأكيد سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مشيرة إلى أن لبنان دفع كثيرا ثمن النزاع. اعتبر نائب حزب الله حسن فضل الله أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل هي مسار تنازلي، وقال إن حزبه ليس ضد الدبلوماسية المستندة إلى القوة التي أوصلتنا إلى العام 96 إلى تفاهم نيسان وتحرير الأسرى وتأمين معادلات حماية. أضاف: لن نعود إلى ما قبل 2 آذار على حد قوله. في معراب عرض رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع وفد من العقورة، ضم رئيس البلدية بطرس سيبا مهنا وعضو المجلس البلدي نعم طلع عرب ورئيس مركز الحزب في البلدة توني عرب ونائب رئيس المركز ربيع نصر الله في حضور منسق منطقة جبيل سافيو بركات، عرض للأوضاع في البلدة والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى أبرز الحاجات الإنمائية والخدماتية الضرورية للبلدة، لاسيما في ظل ظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد. أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو لن تدعم مشروع القرار في شأن إيران في مجلس الأمن. أخيرا هذا النداء الإنساني الملح. مستشفى أبو جودي في حاجة ماسة جدا إلى الدم وبلاكات دم من فئة A بوزيتيف للمريض جان يوسف مهنا. للتواصل الرقم هو 70 أو 71 17 2558. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

5/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26

0: 102.3, 102.5, and 102.7. Radio Free Lebanon.
1: لبنان الحر دايما حدك.

0: أول عآخر. معنى الحكي
1: بيحلى الحكي،
0: بطاقة إعجاب،
1: كلمة عتاب،
0: مقطع الحبر،
1: شغلة فكر.
0: بيقول المثل
1: ملفت هالخبر،
0: يا هلا بالضيف،
1: غمزة على الهوى،
0: ويا عمر بالعشرين،
1: أنا عندي حنين. أول عآخر
0: السبت الساعة 12 مع ريما رحمي.

9 أيار 2026 أحلى وأغلى تحية منوجهها من لبنان الحار لكل اللي عم يسمعونا. شو بقول تحية صيفية؟ شتوية بامتياز. قليلة؟ قليلة بداية الأسبوع كيف كانت؟ ما في أهدى من اللبنانية. كانون الخامس رجعت الشتوية، شو سمعناها؟ يلا خير خير، كل شي بيبعته ربنا منقول خير بلا منق. في ناس إذا صيفي تشوبنا، إذا شتت يقسنا، ولك يا يلا شو بيجي من ربنا كتر خيره. بس تعرفوا وين الأمل، وين القصص الحلوة؟ إنه قد ما تشتت الدنيا وتغيم ويكون في عواصف، إلا ما تروق إلا ما يرجع الصيف والشمس والدنيا الحلوة والأيام الحلوة. واحد بده يضل متأمل يا رب خير على لبنان. كل ما نطلع على الهوى منقول هي هي عم تعتق وتختير معنا. لا ما بتختير الأمنية، نحن منختير بس. بعدنا منيح توني، بعدنا منيح. السبت اللي جاي إذا الله بريد منبلش بشبكة برامج جديدة على هواء إذاعة لبنان الحر. هالإذاعة يلي إلها عمر من سنة 1978 عم بتسمع الناس الأخبار والبرامج والأغاني وتواكب الظروف. مرقنا من 78 لليوم 2026 بظروف كتيرة كلها كانت عم تتغطى وتواكبها هالإذاعة وهالميكروفون وهالهواء، والأساس هو أنتو. أحلى تحية للمستمعين. لو ما في ناس بتسمعنا وبتقدرنا وبتعرف قيمتنا، لا نجحنا ولا استمرينا ولا بقيت لبنان الحر. أمنيتنا لهالإذاعة دايما النجاح، مثل ما بنتمنى للبنان للوطن، بنتمنى للإذاعة اللي اسمها لبنان الحر، يلي مغطاية ومتوجة بالحرية والكلمة الصافية النظيفة الحلوة اللي بتشبه لبنان، يلي بنتمناه اللي جاي يكون مليان خير وحرية، ويشبهنا بيشبه نفسيتنا وقلبنا وأمنياتنا، وهالمرة فيني أقول بيشبه شبابنا. أجيال كبرت من 78 لليوم عمر، وإن شاء الله مع انطلاقة شبكة البرامج الجديدة تكون خير عليكم. أنتوا الأساس، كل مستمع كل مستمع، نحن منقلكم الأصدقاء، لأنه عن جد صار في وحدة حال بيننا وبينكم. النقد موجود ولابد منه، ما فينا إلا ما ننتقد، وما في حدا بيعجب الناس 100%. مش نحن نسعى أن نكون على ذوقكم؟ أكيد في ناس بتنتقدنا وما منعجبها، وفي ناس العكس، وهيدي أمنيتنا. الله يكون معكم ويحمي هالناس ويحمي لبنان، والله يوفق الكل.

0: السنه.
1: خبريه حلوه اولها اخر. 110,000 دولار حلوه. رجال نسي شنطة فيها 110,000 وأوانس من الذهب على غطى سيارته. معقول الإنسان؟ إيه بتصير بتصير. صارت بحارة صخر. لقيها شاب من مواليد 2005. واليوم أنتوا بتعرفوا المخابرات وشعبة المعلومات. كان كتير آدمي واعترف انه ايه لقيتها واخدتها. طب هلا واحد منا اذا لقى الشنطة انه فتحها وشاف فيها هالمبلغ انه شو بيعمل؟ قد ما يكون فيك خير بكون لحالك خير. انا انبسطت كتير بالخبرية انه رجعت الشنطة لصاحبها. بس كان احب على قلبي يتكرم هالشاب. صارت مرة بدولة أجنبية نسي بالتاكسي شنطة فيها مبلغ يمكن وقتها 30,000 دولار حسب ما ذاكر الخبرية. خبرت على الهوى وقتها. لما ردوها لصاحبها قدم له قدن مصاري ليقول له قديش أنت آدمي ومنيح رديت الشنطة. قال مش مهم تعمل خير، المهم اللي بيقدر. شو بحب هالكلمة، كلمة شخص بيقدر. الله يقدركن على الخير وتلاقوا مثل هالمبلغ وتتلاقوا معه. حلوة ما تقلي مش حلوة، هذا اللي بيقول المصاري ما إلها قيمة هذا عم بيصف حكي على الفاضي. هلا الأخلاق والتهذيب والتربية هول كلهم بيجننوا، بس بنفس دفة الميزان حلوين حلوين. أيام كلها بحبوحة من 9 أيار وطالع. أمنيتنا للكل، وقال بس تتمنى الخير لغيرك بيرجع لك.

أول آخر سر السعادة. دراسة بتقول قال سر السعادة هو اللي بيوعى بكير. ما صدقت ولا إمنت. أنتو شو؟ أي ساعة كتير بكير بيقوموا على المشي أو على الركض صيفا شتاء؟ أو بيقوموا يمشوا الكلب ميالهم هول؟ من وين بتجيهم كل هالطاقة؟ هذا اللي بيقوم يركض قبل الضوء، يعني ركوة قهوة ومنبه وبتشد على حالك. وقوم إذا كنت بطل شغلي الوعي بكير، حدا بيقول لك من عز النوم صحاك النوم. صحاك الشوق؟ لا والله، صحاك الدوام والضرورة. ثلاث ارباع العالم، هاي دراسة نحن عملناها غصبا عنا، بتقوم مجبور تقوم لأنك رايع الشغل. هاي الدراسات اللي بيعملوها أنا بقول ناس مسطحين ومرتاحين على شو بقولوا على أيامهم ووقتهم، يصيروا يكبولنا بهالدراسات. هيدي مثل السوشيال ميديا، فكرة كل شي منقرأ أو كل شي منشوفه صح. ثلاث ارباع الأمور صايرة فيك، إنه زمن لا شيء. دراسات دراسات وصفحك وتعبية صفحات، نحنا منتفرج لحتى أول عآخر ننقل على الهوى شو عم يمرق بهالأيام. سر السعادة قال سر السعادة إنك تنام زيادة تشبع نوم. هيدي الدراسة نحن عملناها، معنا حق ولا لا؟

يا عيب الشوم، أقل كلمة بتنقال بلا أخلاق. ما تواخذوني بهالكلمة، شعب بلا ذوق بلا حضارة. كل هالأسبوع أنا عم بتفرج على الكاريكاتير، على الصور المبتذلة، على هالحذاء اللي حطوه براس رجل الدين، على الفستان الأحمر والحلق، وصور المسخرة المليانين حقد وكره يلي صوروا فيهم غبطة البطرك. قلت كلمة وحدة ما بينقال غيرها، يلعن التواصل وساعته. من زمان كانوا عبر وسائل الإعلام، تنقول صحافة وحدة صفرة وكتار الأوادم، بس اليوم بشرشرين ومكبوبين ومليان الصفحات ابتزال وحقد وكره وقرف وطائفية. بقول لك هيدا رح يوصلنا للحرب الأهلية، تكسير الكنائس المقصود، ويمكن لا من غير دينك ولا من غير طائفتك ولا من غير حزبك، يمكن منك وفيك. إثارة النعرات كله هيدا على السوشيال ميديا، كيف ما بتفتح وسائل التواصل بتلاقي الحقد والكره، يعني هيدي حرب من نوع تاني. يلعن هالتواصل وساعته، شو كانت الحياة أنظف أبرق ولو كان في حرب، بس كانت محصورة أكتر وأكتر. ما في عبارة تعبر عن هيك نفوس يلي بيرسم الصورة وكان ناقصنا الذكاء الاصطناعي وبينزلها. لك استحي من حالك ومن ربك شو ما كان دينك، والله العظيم

قبل هالغنية الحلوة مش معقول حزينة بس كتير حلوة تبكي الطيور. كنا عم نحكي عن قلة التهذيب وقلة الأخلاق، خاصة هالأسبوع ببعض الصور يلي مبتذلة وما في عبارة تعبر. نحنا مش هيك، نحنا إنسانيين ومليانين حنية وإنسانية. لك إذا مات الإنسان اللي فيك

احلى من البهدل. هو كان يقول بدموع العينين عمرت هالبيت ومش في ده حدا بيتي. اليوم اذا نحن من غير طايفتنا ومن غير ديننا ومن غير انتمائنا السياسي وتعطفنا مع هالرجال الكبير بالعمر، يعني نحن انسانيين ومليانين اخلاق. كل انسان كتب عن ابو علي على صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي هو لبناني اصيل. احنا ما بنشمت، احنا كل يوم لما منوعة منلاقي السقف فوق راسنا منقول ان شاء الله ما ترجع الحرب وما بقى يتشرد ناس. نحن نتعاطف مع الانسان اللي بالبرد تشرد، اللي من الجوع انوجع. عمرنا ما شمتنا بالاسى وما عملنا كاريكاتير وشوهنا صور. بكل الخبريه الله شايف، لا رح يسالك بشو بتامن ولا رح يسالك شو دينك ولا شو حزبك، رح يقلك قديش المسيحه من الانسانيه يلي غطت قلبك.

والحفلات. شو بيلبق له لبنان؟ كل شي بيعمل فينا هالبلد منضل نحكي عنه قصص إيجابية. لبنان بلد الفرح والحياة والسهر والحب والفن والحلا، كل هالصفات والله العظيم تلبق له لهالبلد. يلو التغى. ذكر لما اجت شاكيرا على لبنان سنة 2018 على مهرجانات الأرز بالقلوف. ايه بالقلوف كانوا الأشخاص وخاصة الشباب عم بيغنوا هالرأس الشرقي الحلو. اليوم انا عم شوفها بالبرازيل هالأسبوع، مليونين شخص عملت حفل أسطوري. أحلى وصلي الوصلي الشرقية لما ترقص شرقي، يا أصلا لبناني. نحن كيف نتحمس؟ شو عامل فينا هالبلد رغم كل الظروف؟ نقط من غنجو ومنحط أغاني وقبل شوي سمعنا ما وعدنا أرضك يا بلدنا و... إيه حتى بلدنا عزت بقلبي، ما بقلكن لا أول عآخر. زعلت بس قريت الخبر كل المهرجانات انلغت. بعد في الحفلتين واحد وأول آب لوائل كفوري عم بيقولوا إنه لحد هلأ لا. أما كل المهرجانات اللي كانوا بضيعنا كله التغى. في انتظاري الفرج أو لكم ترجع الأيام ترجع بترجع. الله كبير، ربنا عظيم. ما عنا أمنية هلأ على لساننا غير يكون صيف آمن وهادي نوصل على شي بر حلو، شي خبرية حلوة. حرين نتمنى ورح نضل نتمنى حرين. ايه ما نحنا عم نحكي من لبنان الحب.

تكونوا معنا لحتى نتبارك بزخائر الإديسيريتا يلي عيدها 22 أيار. انطلاق من مستديرة الصالومة ساعة 5 كنكون سوا بسن الفيل كنيسة شفيعة الأمور المستحيلة. مش حلوة هالكلمة، نحن بنقول مستحيل، مش معقول يصير الشغلة ولا رح تصير، بس سانت ريتا شفيعة الأمور المستحيلة. ناطرين كتار يستقبلوا هالزخائر 17 أيار، سجلوا عندكم هالموعد. في تلفزيون ما رح أقول اسمه، بس تعرفوا ليلة التنين الماضي عم بحضر البرنامج ما أنعني، عملوا ريبورتاج عن بنوت قاصر عمره 15 سنة، والله بتوجع القلب. قال إنه تم اغتصابها من زوج والدتها وراحوا على طرابلس لحتى يكفوا الريبورتاج. لا فهمنا على الجيران وقال لهم الدكانجي إنه هي مش مزبوط اسمها هيك وما عندها أم وبي، عايشة مع خيا، كيف بتقول هي إنه زوج أمها اللي تعدى عليها إلى آخره. القصة بتشفق القلب أكيد، ما زنب الطفولة ولا الإنسان القاصر. أنا بدي روح على الإعلام، الإعلام كيف صاير؟ لما بدك تعمل تحقيق بدك تكون على القليل حمل معك قبل ما تطلع على الهوى وتحط الريبورتاج على الأنتين، بدك تكون حمل معك شوية حقيق. صرنا حيالا نعمل سكوب وبتعرفوا القصص اللي فيها تعدي وقصص جنسية واختصاب بتجيب أوديانس يعني وبتكبوها على السوشيال ميديا. ومعترة مبينة عقليتها على قدها، مش عارفة كيف الولادة، مش ما يعني الله سامح اللي عمل فيها هيك، بس حبلي بالشهر السابع مبينة. أنا كل الخبرية بشفق عليها وعلى هالمولود الجاي على هالدني وعلى أي دني، صارت تقول حدا يساعدني ويرجع يسألها أسئلة بس هي مش موزونة، مش عم تعرف تجاوب مظبوط. عايشة بخيمة إلى آخره، اللي ما أنعني هو بأنه نحن الإعلام شو هدفنا من هيك خبرية؟ تنقول أنا عملتها وزملائي هاللي عم يسمعوني الإعلاميين إجينا قصة رحنا تنغطي ونصور، طب أنا شو هدفي؟ إن سمع إن شاف زيد عدد المتابعين، ولا نحن هدفنا إنساني؟ شوف بنت منكوبة والله العظيم، بنت عمرها 15 سنة حبلي بالشهر السابع، أنا دوري كإعلام شو فيني أعملها؟ يعني بعد شهرين بدها تخلف، يساعدوا الناس. أصلا بالقانون الإعلامي هذا درسناه بالجامعة، الله يرحمك يا أستاذ راجح الخوري، ممنوع تحط صورة الوجه، كان بالصحيفة من زمان كان عز الصحافة المكتوبة لازم تحط إكس ما تفرجينا صورتها أو صورته إذا كانت معرضة لا تحرش جنسي، هيدا بالقانون. بسألوا المحاميين ورجال القانون، وإذا كان على التلفزيون عيب تشوه الناس وصورة الناس أو لقولن حل. صرنا اليوم مع الإعلام الجديد منصور مين ما بدنا ومننزل صورة مين ما بدنا، وإذا بدكن منزيد الهم ومنفضح مين ما بدنا. وين الرسالة الإنسانية اللي مكللة بواجبات الوسائل الإعلامية؟ راحت مع الماضي مع الزمن المضى.

0: أول عآخر
1: أول عآخر معنى الحكي
0: بيحلى الحكي
1: بطاقة إعجاب
0: كلمة عتاب
1: مقطع الحبر
0: شغلة فكر
1: بيقول المثل
0: ملفت هالخبر
1: يا هلا بالضيف
0: غمزة على الهوى
1: ويا عمر بالعشرين
0: أنا عندي حنين أول عآخر
1: السبت مع ريما رحمي

على مدى الجمهورية. في هذه الحلقة بين الخيار العربي والتفاوض مع الدولة العبرية، عبور وعبر، وقف نار، تفاوض، هدنة، سلام، والتطبيع بفرج الله. البطريرك الصير في مواجهة النظام السوري وحزب الله، عنيد في الحق وصادم في الحقيقة. واتصال مع مندوب لبنان السابق في الأمم المتحدة السفير الدكتور هشام حمدان. على مدى الجمهورية، إعداد وتقديم جمانة مراد، السبت في الثالثة من بعد الظهر على مدى الجمهورية.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ديجستيف شوكولا ماك فيتيز 250 جرام بدولارين و40 سنت، مربى الفريز مشعلاني 360 جرام بدولار و70 سنت.

0: الواحدة إلى ربعا بتوقيت بيروت. عناوين جولة الظهيرة.
1: التصعيد جنوبا متواصل وسلام في سوريا يلتقي الشرع. عون اتصل بمحمد بن زايد ودعم إماراتي لخطوات لبنان لاستعادة السيادة. سفيرة الاتحاد الأوروبي التزامنا تجاه لبنان وشعبه راسخ. وفد من العقورة في معرب. إقفال 9 معامل ألبان وأجبان مخالفة في البقاع. البحرين ضبط تنظيم مرتبط بولاية الفقيه والحرس الثوري. الاتحاد الألماني للمطارات يحذر من إلغاء ملايين الرحلات.

5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر كل

0: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
1: سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 89,400 و89,700 ليرة لبنانية. سعر أونصة الذهب 4,730.30 دولارا. نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 1,472,000 ليرة، البنزين 98 أكتان 1,490,000 ليرة، المازوت 1,298,000 ليرة، والغاز 1,569,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: أول عآخر معنى الحكي
5: بيحلى الحكي
4: بطاقة إعجاب
5: كلمة عتاب
4: مقطع الحبر
5: شغلة فكر
4: بيقول المثل
5: ملفت هالخبر
4: يا هلا بالضيف
5: غمزة على الهوى
4: ويا عمر بالعشرين
5: أنا عندي حنين أول عآخر
4: السبت الساعة 12 مع ريما رحمي.

الخير من جد تحياتنا الطيبة لكل اللي عم يسمعونا. 9 أيار 2026. الجمعة ما كانت طبيعية بالشتاء والتلج. شوفوا القرص كيف كان، تنين وتلاتة، تحس حالك بعز الكوانين. أنا هيدا طقس ساكن قلبي، ما عارف شي طبيعي ايه انه معقول بأي. أصلا نحن من 2019 لهلا آخر سنة عشناها كنا ناس طبيعيين، كل شي بحياتنا ما عاد طبيعي. ليش هلا نحن عايشين الأمن والأمان والحياة الطبيعية؟ والله نحن أبطال. كيفكم؟ إن شاء الله بخير وين ما كنتوا، ما بعرف وين رايحين وعم تسمعونا. من قلكم ترافقكم السلامة. لاحظتوا هالأسبوع يا وردي يا وردي البستان، ضل في حدا ما غني هالغنية. شو هالبنوت بالذي فويس كيتس إيميليا، تعرفوا اللي احنا تعطفنا معه لأنه احنا عم نفتقد لبراءة الطفولة من زمان. على أيامنا نحنا كان في برنامج اسمه ليكول دي فان، يجوا الأولاد يغنوا، نزقف وأهليهم معهم، ننبسط إنه في مواهب وولاد بتعرف تغني. ليش أخدت لنا عقلنا هالبنت؟ لأن نحنا بزمن عم نفتقد للطفولة. ما في بنت ولا في صبي بعمر 9 سنين بيوقف وبيغني وبيعمل حركات مهضومة وبريئة، كلهم على هالتواصل على الآيباد على التليفونات. حتى بالمدارس كل شي تغير لك، براءة الطفولة راحت. لها سبب شفتونا بهالأسبوع، كان الترند بعد التيتا، أنا التيتا ومع صبي هلكونا بالتيتا، إنه بتمرق في كتير تيتايات حلوين وما ببين عليهم العمر. الترند التاني هالأسبوع بعد التيتا دغري عالصغار عالطفولة، هالبنوت إيميليا الأردنية. أنا بدي وجه تحية لأمها، أكيد هي مش عم تسمعني، بس بهالطريقة بكون وجهت تحية لإلكن، لكل أم عم تسمعنا بنوتتها أو ابنها بهالعمر. أنت قد اشتغلتي شفتوها بالكواليس تتعلمي إيه بنوتك، كيف تغني، كيف تعمل حركات، كيف تكون طيبة وبريئة وصادقة، وهي صوتها حلو. أخذت له عقله للشامي لدرجة كلنا صرنا ترند هالأسبوع عم نرقص ونغني مع هالبنوت. كلنا رجعنا لعالم البراءة والطفولة، أخدت لنا عقلنا لسبب واحد، نحن بزمن فقدت الطفولة البراءة والطيبة والغنية والفن. كلنا رايحين على المهوار، خلينا قد ما فينا ننقذ الوضع ورب ولادكن الصغار بهالإطار، إطار الفن والبراءة والغنية الحلوة والحركات الطيبة. انتو بتربحون والايام اللي جاية بتربح طفولة سعيدة وحلوة وبعدها بريئة.

تألمت يا بهالبنوت. صار شيء مميز إذا شفنا ولد عم بغني. لك وين صارت الدنيا؟ شفتوا شو عمل فينا التطور؟ كتير إله حسنات بس سيئاته أكتر بكتير بكتير. هيدا الـ AI شو ما حبيته ما حبيته، بتقول عني دقة قديمة، بتقول هلا بالصبوحة عم بتغني. هالأسبوع كتير كان في ترند إذا بدكن، صباحا بتغني على الضيعة، ونعمل لها فيديو تاني بالطيارة يا لبنان دخل ترابك. قديه بحب الشحرورة أنا، بس ما بتشبه صباح. إنه الاي اي ذكي ذكي كتير، والغنية بتاخد العقل. أنا قلت شغلي وحدي، كل شي بيتغير بالاي اي، شكلك لبسك كل شي إلا الصوت. ما فيهم، استعينوا دايما بالصوت الأصيل، صوت صباح الأساس اللي عم بتغني فيها الأغاني. فيديو كليب كتير حلو، سيارة قديمة كشف مشي بهالضيع بشوارع لبنان يلي مبين بتاخد العقل بضيع لبنان. فظيع الذكاء الاصطناعي، يمكن انتو حبيتو ما بعرف، انا ما فات قلبي. لأنه في ناس بنشوفها اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي بصور بفلتر بذكاء اصطناعي، نرجع متلاقى شخصي والاف شو كذابي هالدني، ما كأنها هي. في اشخاص بتشوفهم ما كأنهم هني، ان كانوا بالصور او الفيديوهات يلي بينزلوها. ما بعرف اذا معي حق، هيدا رأي خاص. اول اخر انت حر تقول رأيك، انا ما حبيته للذكاء الاصطناعي. بس في ناس بيقولوا عم تعمل ثروه، صحتان على قلبكم. ما نحن عايشين زمان الكذب. ويمكن كل ما تكذب بهالدنيا كل ما بتوصل اكتر. بعتقد هيدا كلام الحق.

شماتة شباب الضيع من زمان كانوا ينطروا 9 أشهر ليشوفوا شو راح تجيب صبي ولا بنت. ما كان في لا إيكو. منيحة الإيكو، أنا كتير بحبها معال، تعرف إذا بنت ولا صبيتها، تعرف شو بك تحضر جهاز للبيبي. بس هلأ هالترند، اليوم كتير عم نحكي عن ترند. مثل ما الأسبوع الماضي كنا كتير عم نحكي عن الطفولة وحقوق الطفل بلبنان، خلينا بهالعالم الحلو وعالم المولود الجديد. الله يخلصك يا مدام بالسلامة، خلاصك بخير. شو حلوة هالأمنية. هلأ حفلات الكشف عن المولود، كب مصاري ومصاريف وحفلات، وكل العيلة بدها تشوف يعني أنا الخالة، أنا العمي، أنا أخت العريس، أنا إلى آخره، تنشوف صبي ولا بنت. حلوين مهضومين للي قادر يعمل، ليش لا؟ بس كل شيء أوفر بالحياة ما بيعود حلو. مثل التجميل، الوحدة إذا كان وجهها بحاجة بترتبه، بس إذا نفخت كتير وعملت أوبر كتير وعمليات كتير ما بتعود حلوة كتير، بتصير أوفر. وهيك حفلات الكشف عن المولود، لا في قصص صارت أوفر، جايبين زفة وفنان بياخد العقل، واللي بياخد العقل المصاري اللي رح يقبضها ليغني تا يكتشفوا صبي ولا بنت. صحتين عقلبهم، احنا عيننا واسعة كتير، هيدي مش فقرة عين ضيقة، صحتين على قلب كل إنسان. في أحلى من الحفلات بتشغل كذا قطاع. بس قصة مثل عم نقول لبعض الناس وزعينكن عم نزيدها شوي. هالحفلات هالبذخ، هالتسجيلات على السوشيال ميديا بجيب العيلة كلها تتشوف صبي ولا بنت. هلا هيك درج، ما بعرف نحن دقة قديمة؟ معقول؟ المهم نضل نقول هالجملة،

وبتقلنا عن شهر إيار. قديش كنا نتمرن قبل ما نطلع على الهوى، اللفظ لفظ الصح. ما أنت مسؤول اليوم، عم بتطلع على ملايين من الناس، خاصة عبر شاشة التلفزيون، مش إذاعة يمكن بتقطع إذا قلت إيار. عددها ثلاث مرات بالريبورتاج اللي هي عم بتقول عن أخبار الطقس، ما حدا صلح لها أنه نحن بشهر أيار والطقس. وين كان الإعلام؟ وين صار؟ وهول يا حبيبتي نجوم ونجمات، نحن مين عم يحكي فينا؟ شو حلو الإنسان يبقى معبى مطرحه، لابس بدلة عقياسه. للأسف هالأيام نشوف تياب كتير حلوين بس على الجسم مش لبيس كتير.

هالأسبوع كان اليوم العالمي للضحك. كل واحد يسأل حاله قديش إلك ما ضحكت ضحكة هيك بقولوا فقع قلبي من الضحك من قلب قلبك. ليش عم بيخلونا؟ هيدي بتركها للسياسيين. ما خلونا نحن بدنا نفتش ونسعى ونركض ورا هالضحكة. باليوم العالمي للضحك بيقولوا هيدا أكبر دواء بيحارب التوتر وبيعزز السعادة، والدماغ بيفرز هرمونات اسمها هرمونات السعادة بتحسن المزاج بتحس حالك صحيا مرتاح. انه هيدي بدها دراسة، يعني هيدي دراسة لكل إنسان قديش منتمنى ومنسعى ومنصلي ومنقول يرجع الفرح على قلوب كل الناس وكل البيوت وعلى حياة الكل. هالسترس اللي عايشينه ترجع الأيام اللي منقول فيها ضحكت من قلب قلبي. إن شاء الله بتمرق عليكم هالظروف بالأيام اللي جاية لما منسمع إنه الأخبار أحسن وأفضل على لبنان على كل الأصعدة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. يعني عم زيدة بالطلبات بتعرف ربنا، خلينا دايما متفائلين وربنا عم يسمع، وخاصة نحن وعم نحكي عن الفرح وعن اليوم العالمي للضحك.

اليوم بتصادف ذكرى رحيل صوت رائع وملحن رائع من لبنان. سمعنا له غنية صبي ولا بنت إلي شويري. إلي شويري عمل أكسيدان كان عمره 20 سنة. بيستدعي صديق له على الكويت بيقوله تعال ارتاح عندي هيك هيك ما عندك شي ولازم ترتاح شهر. فبيروح لعنده هونيك بيتعرف على ملحن عربي ملحن كويتي اسمه عوض الدوخي. قال له بعرف انه عندك هواية تعزف على العود. صار يعزف اغاني بين مصري وبين اغنيات للملحن الكبير زكي نصيف. قال له انت رح تنطلق عندك ابداع بالالحان. انا بحمسك انك تتعرف على اخوين اثنين عاصي ومنصور الرحباني لانه كانوا ببدايتهم بداية العز بالمسرح الرحباني شاركوا وقتها. لما سمع فيه الصحافي الكبير سعيد فريحة قال له رح سميك أيقونة بمعبر للرحابني. قدم ألحان بتاخد العقل أبرزها بكتب اسمك يا بلادي صف العسكر وتعلى وتتعمر يا دار. كل الأغاني الوطنية اللي بعدنا لليوم منغنيهم ومنحبهم هني من ألحان إلي شويري من ألحانه اللي بتاخد العقل لوداع الصافي. انت وانا يا ليل قديشنا صحبي من يوم من يومين صرنا كبار يا بحر يا دوار زرعنا تلالك يا بلادي زرعناها قلوب. يا ناس حبوا الناس صف العسكر سامع صوتك يا بلادي وصلوا الحلوين. احنا نتذكروا دايما بلبنان الحار. أكترية الإداديس اللي بتمرق الساعة 7 عبر الإذاعة كانوا بخدمة إلي شويري هالصوت الحلو الرائع يلي بيبقى دايما عبر الأثير من خلال أغنياته منوجه له تحية وفاء.

الليل السبت لو سمحتوا سوقوا على مهلكم وانتبهوا. يازا هالاسبوع كانت عامله ثوره، واختار العالم اللي عملوا شير وشاركوا هالبوست يلي لازم كلنا نقوي الصرخه. شاب ربيع العمر اسمه تشارلي أدباشي عم بيسوق موتو حاطط كاسكو كل معايير السلامه باتجاه دبي، فجوره كتير كبيره، نزل الموتو وقع عن الموتو ما قدر قام، السياره اللي جايه ما اشعوب لانه كان ليل خبصته وفارق الحياه. مطالبه كانت بشغلتين، الجوار على الاوتوسترادات مش على الطريق الفرعيه بتشوفها بتزيحانها بس انت وسارع ومش شايف. شغله تانيه الاضاءه، اضاءه يا جماعه ببلد الشمس ما بعرف الحق على مين وشو بدنا نقول، ما بنسكت قدام الموت للاسف. منضم صوتنا لصوت اليازا، نحن كمان من لبنان الحر منطالب بتصفيه الجوار اللي على الاوتوسترادات على القليله، ومنصرخ للاضاءه ببلد العتمه. السكوت عن هالكوارث ما عاد مقبول، وارواح الناس منا رقم. صرخه بتضم اذاعه لبنان الحر لصوت اليازا تنحمي حياه الناس. الموت السخيف انا بسميه للاسف. ليلة السبت الله يحميكم، تروحوا ترجعوا بالسلامة وين ما كنتوا سهرانين ورايحين، ترفقكم الأيام الحلوة والأوقات اللي كلها سلام. وصلنا لنهاية فقرتنا وبرنامجنا لليوم، نشكر كل اللي رفقونا ونتمنى لكم كل الخير. إذا الله بيريد السبت اللي جاي انطلاقة جديدة مع شبكة برامج جديدة للبنان الحر، منحييكم منقلكم تضلوا بخير، وأكيد طون سفيرة محضر لكم نهاية الطرب غير شكل كل حق.

0: أول عآخر
1: أول عآخر معنى الحكي
0: بيحلى الحكي
1: بطاقة إعجاب
0: كلمة عتاب
1: نقطع الحبر
0: شغلة فكر
1: بيقول المثل
0: ملفت هالخبر
1: يا هلا بالضيف
0: غمزة على الهوى
1: ويا عمر بالعشرين
0: أنا عندي حنين أول عآخر
1: السبت مع ريما رحمي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 12 أنيني أكوافينا 600 ملي بدولار ونص. بيد بلان دو بلان كفرية 750 ملي ب 4 دولار و 80 سنت.

0: الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
1: التصعيد جنوبا متواصل وسلام في سوريا التقى الشرع. عون اتصل بمحمد بن زايد ودعم إماراتي لخطوات لبنان لاستعادة السيادة. سفيرة الاتحاد الأوروبي التزامنا تجاه لبنان وشعبه راسخ. الداخلية السورية القبض على عميد في قوات النظام السابق ينسق مع حزب الله. إقفال 9 معامل ألبان وأجبان مخالفة في البقاع. البحرين ضبط تنظيم مرتبط بولاية الفقيه والحرس الثوري. الاتحاد الألماني للمطارات يحذر من إلغاء ملايين الرحلات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة صغيب مراد. على أهمية التصعيد الواسع للوضع الميداني جنوبا، تتجه الأنظار إلى زيارة رئيس الحكومة نواف سلام اليوم سوريا قبل 5 أيام على الجولة 3 من المحادثات المباشرة بين بيروت وتل أبيب في واشنطن، والتي يعول عليها لبناء إطار لترتيبات دائمة للسلام والاستعادة الكاملة للسيادة، علما أن سلام كان أكد السعي إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة. وترتدي الملفات الاقتصادية أهمية لافتة في جدول محادثات رئيس الحكومة في سوريا، لا سيما المتصلة بالتبادل التجاري وترانزيت والطاقة والمعابر، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة.
1: البداية ميدانية، حيث أغارت المقاتلات الإسرائيلية على ميفدون وكفر تبنيت وأرنون والمنصوري وكفر رمان ومجد السلم ومعروب، وعلى منطقة الطبالة بين خربة سلم وكفر دونين، وعلى نبطي الفوقة وحديثة ورشاف وحريص وجناتة وبرج رحال.
0: إلى ذلك أدت الغارات على برج رحال وحي المسلخ في النبطي إلى سقوط 6 قتلى، وسجل تمشيط باتجاه دير سريان، وغارات على زراري وعلى دراجة نارية في حريص ومنزل في برج رحال.
1: كما تمكن الدفاع المدني من انتشال الجثة 5 من موقع الغارة في تورا أمس، واستهدفت غارة من مسيرة على طريق عام الشهبي كفر دونين محلا لبيع الدواليب.
0: مركز عمليات طوارئ الصحة أفاد عن شن إسرائيل غارة أولى من مسيرة على دراجة كان يستقلها شخص من الجنسية السورية مع ابنته الطفلة البالغة 12 عاما، وعندما تمكنا من الابتعاد عن مكان الاستهداف عاودت المسيرة الضرب للمرة الثانية، فقتل الوالد على الفور، ولما ابتعدت الطفلة 100 متر عاودت المسيرة استهدافها للمرة الثالثة بشكل مباشر، فأصيبت بجروح بالغة ثم فارقت الحياة.
1: المدفعية الإسرائيلية قصفت تولين وقبريخة ومجد السلم وكفر تبنيت وأرنون وزوطل الشرقية، وأطلقت طائرة أباتشي إسرائيلية صاروخا في اتجاه بلدة الخيام، واستهدف قصف متواصل منذ ساعات الفجر وادي الحجير وأطراف ومحيط بلدات فرون والغندوري وتولين وقلوي وبرعشيت وصفد البطيخ.
0: وسجلت رميات رشاشة شملت البياضة التي شهدت اشتباكات بين عناصر من حزب الله والقوات الإسرائيلية، وفي مدينة بنت جبيل نسف الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في حي الجباني.
1: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أكثر من 85 بنية تحتية لحزب الله في مناطق عدة في لبنان، ومن بينها مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ ومبان استخدمت لأغراض عسكرية عمل منها عناصر حزب الله على الدفع بمخططات إرهابية ضد إسرائيل. وتابع قصفنا موقعا تحت الأرض في البقاع يستخدم لإنتاج الأسلحة لصالح الحزب. وتحدث الجيش الإسرائيلي عن استهداف عناصر من حزب الله كانوا ينفذون أنشطة ضد القوات الإسرائيلية جنوب لبنان، وعن رصد طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحزب شمال البلاد قرب الحدود اللبنانية، قال إنها من دون وقوع إصابات.
0: في المقابل القناة 12 الإسرائيلية لفتت إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت أكثر من 4 صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المطلي، فيما أعلن الحزب استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في البياضة وفي رشاف.
1: وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق، يرافقه نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير الطاقة والمياه جو الصدي ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزير الأشغال فايز رسامني. واستهل سلام زيارته بلقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب.
0: وكان سلام قد أعلن أن الزيارة تهدف لتعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة، وقال سنعمل مع قيادة سوريا على معالجة القضايا العالقة بروح تخدم مصلحة البلدين. وفي المعلومات أن المباحثات تطرقت إلى طرح قيد الدرس مفاده استفادة لبنان من القدرة الانتاجية الكبيرة لمعامل الطاقة السورية مقابل توفير لبنان الغاز اللازم.
1: في بعبدة أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، وأكد له تضامن شعب لبنان مع شعب الإمارات الشقيق في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة. وأطلع رئيس الجمهورية الشيخ محمد بن زايد على آخر المستجدات في المنطقة بمسار الاجتماعات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية والتي تعقد في واشنطن. وشكر رئيس الإمارات عون على عاطفته، مؤكدا وقوف الإمارات دوما إلى جانب لبنان وشعبه لا سيما في المرحلة الدقيقة الراهنة، كما شكر لها دعمها للخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه واستعادة سيادته على كامل أراضيه.
0: جددت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دوال التزام الاتحاد تجاه لبنان وشعبه، لافتة إلى أن الالتزام راسخ سياسيا وماليا من خلال دعم الأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لكن يجب أن تكون الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها أيضا. ولفتت إلى أن الاتحاد يشجع الخطوات في الإصلاح، وقالت نواصل تقديم المساعدات للنازحين وللمجتمعات المضيفة، مرحبة بالقرارات الشجاعة التي اتخذها رئيس الجمهورية والحكومة لاستعادة سلطة الدولة وتأكيد سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مشيرة إلى أن لبنان دفع كثيرا ثمن النزاح.
1: اعتبر نائب حزب الله حسن فضل الله أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل هي مسار تنازلي، وقال إن حزبه ليس ضد الدبلوماسية المستندة إلى القوة التي أوصلتنا عام 96 إلى تفاهم نيسان وإلى تحرير الأسرى وإلى تأمين معادلات حماية. أضاف لن نعود إلى ما قبل 2 أذار على حد قوله.
0: رأى الوزير السابق زياد بارود عبر لبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمي أننا على حبال الانتظار الأمريكي الإيراني فيما خص المفاوضات، والقرار ليس عند حزب الله. وقال عندما تحسم بين الجانبين باتجاه أو بآخر عندها نجلس معا ونرى ما هو الموقف اللبناني بشكل واسع.
2: أنا ماني كتير مبسوط أنه اعترف أنه سيادتنا هالقد منقوصة، بس هيدا الواقع. بالموازات نعم بدنا الدولة اللبنانية نرجع نشوفها، أنا كمواطن عبالي شوف دولة لبنانية عم تحمي ناسها كمان. في رغبة بأنه تتاخد الصورة، بتعرفي عند الرئيس الأمريكي في شيء له علاقة بهو كيف بشوف حاله كمسهل كذا، فبعتقد التركيز على الصورة ما بفيد لوحده.
3: أنت مع يعمل الرئيس الجمهورية؟ هلا واضح أنه الرئيس قال أنه لا
2: أنا مع اللي عم يعمله الرئيس، يلي عم بيقيس خطواته بكتير من الدقة
3: بتأني
2: ما عمل خطأ لحد اليوم. القوات اللبنانية كان عندها ترسانة عسكرية هائلة، وكان عندها دور ووجود ببيئتها كمان هائل. بلحظة أخذت القرار السياسي بظروف معينة وراحت على تحويل دورة من عسكري إلى سياسي.
3: هين على حزب الله يعمل نفس،
2: لكن هين على القوات تعمل هيك؟ لكن سهل يعني كمان على هالمكنة الكبيرة اللي مكنة عسكرية كانت وترسانة هايلي والتصاق كامل ببيئتها كمان هين؟ في قرار أحيانا
3: بس الارتباط يتاخد بإيران من هون، يمكن القرار كان عند القوات اللبنانية قرار،
2: يمكن لأنه الارتباط بإيران نتيجة مفاوضات أمريكية إيرانية بيودي لأي صيغة ما بعرف.
1: تحدث الجيش اللبناني عن تعرض دورية من مديرية المخابرات لإطلاق نار في منطقة القصر الهرمل في خلال تنفيذ عملية ضبط آلية تستخدم لنقل المخدرات وتصنيعها، فرد عناصر الدورية بالمثل. ولفت إلى أنه نتيجة العملية تمكنت المديرية من ضبط الآلية في حين أسفر الاشتباك عن مقتل أحد المطلوبين وفر الآخر إلى جهة مجهولة وتتم المتابعة لتوقيفه، وسلمت المضبوطات وبشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
0: أعلنت الداخلية السورية أنه استنادا إلى رصد دقيق نفذت وحدات قوى الأمن الداخلي عملية نوعية ألقت خلالها القبض على خردل أحمد ديوب العميد الركن في قوات النظام السوري السابق ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقا لضلوعه المباشر في ارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين. وأوضحت أنه وفق المعطيات الأمنية ومحاضر التحقيق ثبت ضلوع الموقوف في الهجمات الكيميائية أثناء خدمته في فرع المنطقة في دمشق ووجوده في منطقة حرستا حيث أشرف على عمليات قمعية وساهم في التنسيق اللوجستي لقصف الغوطة الشرقية بالسلاح الكيميائي المحرم دوليا. وأشارت الوزارة إلى أنه ثبت أيضا تورطه في إدارة ما يسمى لجنة الاغتيالات في محافظة درعا وتجنيد عناصر لتنفيذ عمليات تصفية ميدانية فضلا عن إقامته علاقات تنسيقية مع المخابرات الإيرانية وحزب الله وتسهيل تحركات عناصر أجنبية داخل الأراضي السورية تحت غطاء أمني رسمي.
1: لقاء تشاوري في دار إفتاء عكار ودعوات إلى إقرار العفو الشامل. منذر المرعبي.
4: بدعوة من مفتي عكار الشيخ الدكتور زيد بكار زكريا عقد لقاء تشاوري في دار الإفتاء في حلبة خصص لبحث ملف قانون العفو العام بحضور شخصيات نيابية وهيئات بلدية واختيارية ورجال دين ووجوه اجتماعية. وتناول المجتمعون في المقترحات المطروحة ضمن جلسات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بقانون العفو العام في ضوء الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة ولبنان. وتلا المفتي زكريا البيان.
5: نظرا إلى الظروف الجديدة التي تعصف بالمنطقة ولبنان ونظرا إلى تراكمات من الإهمال والتفريط في علاج ملفات الموقوفين ونظرا لثبوت حالات لموقوفين دون تأمين محاكمة عادلة ونظرا لتسييس بعض المحاكمات وحرصا على فتح صفحة جديدة لتحقيق الاستقرار المجتمعي العام وبسبب الاكتظاظ غير الطبيعي في سجون تفتقر إلى معايير السلامة ويفقد فيها السجين أبسط حقوقه فإننا نناشد الدولة والمسؤولين ونطالب النواب باستشعار أعلى درجات المسؤولية في مدارستهم ونقاشهم وتصويتهم تجاه هذا الملف الذي طال كثيراً وكثرت فيه التدخلات مؤكدين وقوفنا خلف صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ القاضي عبد اللطيف دليان في مطالبته بالعفو العام الشامل وإنهاء هذا الملف وفق معايير العدالة والإنصاف والإنسانية.
4: منذر المرعب عكار لبنان الحر.
0: في معراب عرض رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع وفد من العقورة ضم رئيس البلدية بطرس سيبا مهنا وعضو المجلس البلدي نعم طلع عرب رئيس مركز الحزب في البلدة توني عرب ونائب رئيس المركز ربيع نصر الله في حضور منسق منطقة جبيل في الحزب سافيو بركات عرض للأوضاع في البلدة والتحديات التي تواجهها إلى أبرز الحاجات الإنمائية والخدماتية الضرورية لسيما في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد. وجاءت زيارة لشكر جعجع على التعزية بوفاة الياس عرب ودعد نصر الله حيث عبر الوفد عن تقديره للمواساة التي أبداها ولوقوفه إلى جانب العائلة في مصابها الأليم.
1: واستقبل جعجع وفدا من بلدة كفرية البقاع الغربي ضم المجلس البلدي برئاسة محمد ضايع ونائب الرئيس نديم الهندي ومختار البلدة علي صالح إضافة إلى عدد من فعاليات البلدة الاجتماعية في حضور منسق منطقة البقاع الغربي في الحزب إلي صقر. وتم في خلال اللقاء التداول في شؤون البلدة وأوضاعها إضافة إلى أبرز حاجاتها الإنمائية والخدماتية ولسيما سيما في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعيشها مختلف المناطق. وعرض الوفد أمام جعجع التحديات التي تواجه العمل البلدي والحاجات المرتبطة بالبنى التحتية والخدمات الأساسية، مؤكدين ضرورة تعزيز التعاون والمتابعة من أجل دعم البلدة وتأمين متطلبات أهلها. وشدد جعجع على أهمية الدور الذي تقوم به البلديات في هذه المرحلة الدقيقة، وأثنى على اندفاع المجلس البلدي الجديد وعلى رغبته في العمل لما فيه مصلحة كفرية وأبنائها، وأكد الوقوف إلى جانب البلدة ومتابعة القضايا المطروحة ضمن الإمكانات المتاحة لما فيه خير المنطقة وأهلها.
0: نفذت وزارة الزراعة والصناعة حملة رقابية صارمة استهدفت معامل تصنيع مستحضرات غذائية تسوق زورا على أنها مشتقات حليب كالأجبان واللبن والموتزاريلا وغيرها، وأسفرت الحملة عن إغفال 9 معامل مخالفة في منطقة البقاع بعد ثبوت تورطها في التصنيع غير الشرعي داخل منشآت غير مرخصة تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط السلامة الصحية والغذائية، إضافة إلى استخدام مكونات ومواد مشبوهة تشكل خطرا مباشرا على صحة المستهلك وتسيء إلى سمعة القطاع الغذائي اللبناني والإنتاج الوطني الشرعي.
1: أعلنت الداخلية البحرينية ضبط 41 شخصا ضمن تنظيم مرتبط بولاية الفقيه والحرس الثوري الإيراني ومتهم بالتخابر مع جهات خارجية، وأشارت إلى أنها تواصل عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وارتكاب أعمال مخالفة للقانون.
0: لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الجيش الروسي في أوكرانيا يقاتل قوى عدوانية مدعومة من الناتو.
1: في المقابل أعلن الجيش الأوكراني مقتل وإصابة نحو 1100 من العسكريين الروس في 24 ساعة.
0: قبيل إجلاء سفينة سجلت على متنها إصابات بفيروس هانتا وصل مدير منظمة الصحة العالمية إلى إسبانيا.
1: حضت الصين وفرنسا على المساعدة في إبقاء أسواق الاتحاد الأوروبي مفتوحة وحل النزاعات الاقتصادية والتجارية من خلال الحوار.
0: حذر الاتحاد الألماني للمطارات من إلغاء ملايين الرحلات بسبب ارتفاع أسعار الكيروزين، وقال مدير الاتحاد أن أفضل سيناريو محتمل لعام 2026 هو حدوث ركود في أعداد المسافرين، أما أسوأ سيناريو فهو انخفاض القدرة التشغيلية في بعض المطارات بنسبة 10%.
1: إلى الأحوال الجوية.
6: النشرة الجوية من لبنان الحر.
0: تنضم لنا من مصلحة الأرصاد جوسلين أبو فارس. تفضلي جوسلين.
7: مرحبا.
0: يا هلا.
7: طقس ربيعي مستقر دافئ عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، عم ترتفع درجات الحرارة خاصة المناطق الجبلية والداخلية، بينما الساحل بيبقى دون تعديل. يذكر اليوم طقسنا مكمل مشمس، في عنا طبقة خفيفة من الغبار بالأجواء، ترتفع درجة الحرارة المناطق الجبلية والداخلية، والساحل مثل ما ذكرت بيبقى دون تعديل، أما بعد الظهر فبتنشط الرياح بالمناطق الجنوبية. بكرة الأحد بيكون طقسنا صافي لقليل الغيوم، ارتفاع إضافي طفيف بدرجة الحرارة على جباله بالداخل، بتضل مستقرة على الساحل، والفترة المسائية بيتحول الطقس لغائم جزئيا بسحب مرتفعة، التنين إجمالا كمان بيكون عندنا غيوم مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. الثلاثة بترجع ترتفع درجات الحرارة خاصة مناطق الجبلية والداخلية، وبتتخطى بالبقاع المعدلات بحدود 4 درجات. بالنسبة للحرارة بكرة على الساحل رح تتراوح ما بين 14 و28 درجة فوق جبال، من 14 ل 25 بالمناطق الداخلية، من 11 ل 30 درجة الريح سطحية كل هالأسبوع بتكون اتجاهه شمالي شمالي شرقي وسرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. رطوبة على الساحل عم تتراوح ما بين 40% و 75%. البحر منخفض الموج، حالة سطح الماي 20 درجة، يعني جيد للسباحة بهالأسبوع. أما الضغط الجوي 1018 هكتوباسكال ما يعادل 764 مليمتر زئبق، وهالاستقرار مكمل لنهاية الأسبوع الجاي.
0: شكرا جوسلين. ونختم بسلسلة نداءات إنسانية. مستشفى أبو جودي بحاجة إلى دم وبلاكات A بوزيتيف للمريض جون يوسف مهنا، للتواصل على الرقم 71 172 558.
1: المريض سيباستيان عزار في مستشفى الجعيتاوي في حاجة ماسة جدا إلى وحدات دم بي بوزيتيف أو أو نيجاتيف، للتواصل 70 74 16 27.
0: وختاما المريضة سلوى عزار بحاجة إلى أو بوزيتيف في مستشفى سيدة لبنان جوني 03957601. والمريض شربل داود حاتم بحاجة إلى أو بوزيتيف في الكأمس غزير، للتواصل على الرقم 03603109. نعيد عليكم قراءة العناوين. التصعيد جنوبا متواصل وسلام في سوريا يلتقي الشرع. عون اتصل بمحمد بن زايد ودعم إماراتي لخطوات لبنان لاستعادة السيادة. سفيرة الاتحاد الأوروبي التزامنا تجاه لبنان وشعبه راسخ. الداخلية السورية القبض على عميد في قوات النظام السابق ينسق مع حزب الله. إقفال 9 معامل ألبان وأجبان مخالفة في البقاع. البحرين ضبط تنظيم مرتبط بولاية الفقيه والحرس الثوري. الاتحاد الألماني للمطارات يحذر من إلغاء ملايين الرحلات. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مارك البيطار.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبشب.

0: 102.3, 102.5, and 102.7. Radio Free Lebanon.
1: لبنان الحر دايما حدي.

0: حقك تعرف بدقيقة منفيدك.
1: فينا نكون سياسيين ونصير قديسين؟ ممكن. صحيح أنه لقبوا الأب المؤسس للاتحاد الأوروبي أو لأوروبا الموحدة، إنما هو علماني. القصة قلبت جد شوي وهو على طريق القداسة. حاك تعرف أنه روبرت أو روبير شومان ممكن يكون على درب القداسة بسبب فضائله وما سمي بالبطولات بميدان السياسة، وهالمسيرة بالقداسة وافق البابا فرانسيس على بدايتها بإصدار مرسوم الاعتراف بالفضائل البطولية لشومان يلي عاش بين 1886 و1963، واعتبرها خطوة أولى بعملية طويلة ممكن تأدي لوضع صفة القداسة عليه. وأكيد مضطر أنه يعمل معجزة واحدة على الأقل، معجزة تانية حتى يعتبر قديس. المهم أنه نقول أنه شومان كان مؤمن بأنه السياسة هي رسالة وخدمة وعمل طاعة لإرادة الله. عيش حياة صلاة، تقرب كتير من القربان المقدس بشكل يومي، والمهم كمان أنه كتير كان يحب كتابات البابا بيوس الثاني عشر، وكان خبير بفلسفة العصور الوسطى وخصوصا كتابات القديس توما الأكميني. وروبرت شومان هو كمان كان رئيس وزراء مرتين بفرنسا، وكان وزير مال، وكان وزير للخارجية. وجوده بيأكد وبيثبت انه السياسي كمان في يكون قديس.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: خبر عاجل من لبنان الحر.
1: في الجديد الميداني جنوبا استهدفت غارة سيارة على أوتوستراد السعديات، وكذلك سجلت غارات عنيفة على عين بعال والسكسكية وبيوت السياد، وتم استهداف بوكلين في تبنين، كما شن طيران الإسرائيلي غارة على منزل مؤلف من طبقات عدة في حي المرج، ما أدى إلى تدميره وتسجيل إصابات. كذلك سجلت غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة جبشيت. هذا كل شيء.
0: خبر عاجل من لبنان الفضل.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 4 كيلو $8.90، فيري لتر ربع بدولارين و95 سنت.

0: تحية طيبة. صادفت سيارة للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار على طريق السعديات ملتقى النهرين فوق جسر الدامور، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح بحسب مندوبنا. وسجلت غارات عنيفة على عين بعال والسكسكي وبيوت السياد، واستهدفت أيضا الطائرات الإسرائيلية بوكلن في تبنين. الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منزل مؤلف من طبقات عدة في حي المرج في جوية صور، ما أدى إلى تدميره وسقوط إصابات. كما سادفت غارة وسط مدينة كفر رمان في جوار النادي الحسيني المدمر، حيث يقع منزل آل الزين التراثي وتحديدا منزل سعد الزين الأثري، فحولته ركاما. وسادفت غارة من مسيرة إسرائيلية بلدة جبشيت وكذلك حبوش النبطي، وسجلت أيضا غارة على قلية والمنصوري. في دمشق طالب الوفد اللبناني الجانب السوري في الاجتماعات بفتح بعض المعابر المغلقة وتسهيل عمليات نقل البضائع. وأكد الرئيس الشرع لرئيس الحكومة نواف سلام وقوف سوريا إلى جانب الحكومة اللبنانية ودعمها الكامل في إطار علاقة تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة وتعزيز التعاون الأخوي والاستراتيجي بين البلدين. قبل متابعة الموجز ننتقل إلى جديد من الأخبار.
1: نعم رانيا، موقف جديد لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع للشرق الأوسط، قال فيه إن لبنان يواجه معضلة معقدة للغاية إلى درجة أن الاكتفاء بالمراقبة لم يعد كافيا لحلها، لأن أصل المشكلة ما زال قائما من دون معالجة فعلية. وشدد على أن أي مفاوضات أو تسويات قائمة اليوم يجب أن تؤدي إلى إنهاء حالة المواجهة المفتوحة على الحدود الجنوبية بشكل نهائي، لا إلى تهدئة مؤقتة أو حلول نظرية. واعتبر أن المطلوب تثبيت وضع طبيعي للبنان كدولة مستقلة ذات سيادة بعيدا من التدخلات والصراعات الخارجية. واعتبر أن المرحلة الإيرانية في لبنان باتت شبه منتهية أو على وشك الانتهاء، وأن الظروف الإقليمية والدولية لم تعد تسمح باستمرار الواقع السابق على ما كان عليه. هذا كل شيء.
0: شكرا جمانة. أفادت وزارة الصحة بأنها تتابع بالتنسيق مع مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان المستجدات المتعلقة بحالات فيروس الهانتا المسجلة بصورة محدودة في بعض المناطق في العالم، وأكدت عدم تسجيل أي حالة في لبنان، مشددة على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات. وعلى خلفية تفشي الفيروس، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أنه تم تأكيد رحلات إجلاء ركاب السفينة إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيرلندا وهولندا. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

0: 11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا حاضرنا ومستقبلنا صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبشي.
1: نصيحة طبية، نصيحة طبية من لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروز، الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
2: مش لازم ننطر يكون عنا مشكل تنلبس نظارات شمسية، بالعكس لازم نلبسها دايما بس نكون بالخارج تنحمي العين من الأشعة ما فوق البنفسجية ويلي بتضر بالعيون، وبيرتبط التعرض إلى لفترات طويلة بحالات مثل المي الزرقاء وخطيرة الشبكة مع العمر.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: على مدى الجمهورية. في هذه الحلقة بين الخيار العربي والتفاوض مع الدولة العبرية، عبور وعبر، وقف نار، تفاوض، هدنة، سلام، والتطبيع بفرج الله. البطريرك صفير في مواجهة النظام السوري وحزب الله، عنيد في الحق وصادم في الحقيقة، واتصال مع مندوب لبنان السابق في الأمم المتحدة السفير الدكتور هشام حمدان. على مدى الجمهورية، إعداد وتقديم جمانة مراد، السبت في الثالثة من بعد الظهر. على مدى الجمهورية.
1: عناوين الأسبوع. عناوين الأسبوع.
0: المناخ التفاوضي يتقدم على المناخ الميداني، باعتبار أن التفاوض هو المخرج الأنسب لإسكات نار الميدان، لاسيما وأن رهان حزب الله على شعاراته تحت عنوان المقاومة وردع العدو سقطت سقوطا مريعا، لأنه بانتمائه الكلي في أحضان النظام الإيراني وتورطه العبثي في إسناده استجلب مرة جديدة الاحتلال الإسرائيلي وما يرافقه من غارات وقصف وموت وخراب وتدمير، علما أنه لم يسأل أحدا عندما اتخذ قرار التورط في الحرب، وهو قرار يعود دستوريا وحصريا للحكومة اللبنانية، بينما يثور ويستنفر ويهدد ويتوعد إذا ما قررت الدولة اللبنانية التفاوض بتأييد الأكثرية الساحقة من الحكومة ومن الشعب اللبناني. في أي حال، لم يعد خفيا أن حزب الله في ورطة، والدليل هو استشراسه في شن حملات التخوين والتجني على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبطريرك الماروني والسياديين.

0: الأمس واليوم، بين الأمس واليوم،
1: حول التحديات التي تفرضها العملية التفاوضية مع إسرائيل والتداعيات المتوقعة. كتب المفكر وائل خير مقالة في جريدة نداء الوطن تحت عنوان لا استقلال إلا بفتح الحدين، ومما كتب فيها: يتطارح اللبنانيون ما لم يكن واردا حتى الأمس القريب، الصلح مع إسرائيل. عرف لبنان الكبير عقدين من شبه الاستقرار لينتهي منذ نصف قرن ونيف إلى جذب كل خلافات الجوار إلى داخل أراضيه، فكان دمار بنيانه وسفك دماء بنيه وتهجيرهم وهجرتهم. عرفت فترة ما بين الحربين العالميتين قيام كيانات الشرق الأوسط الحالية، ليستكمل المشهد في العام 1948 بقيام دولة إسرائيل. ابتدأت علاقة اللبنانيين بالحركة اليهودية تجارية من قبل أثرياء المسيحيين والمسلمين السنة ببيع أراض لهم في فلسطين، لكن لاح في الثلاثينات لبعض المسيحيين اللبنانيين أن وجود كيان يهودي إلى جوارهم يوسع خياراتهم السياسية. في طليعة هؤلاء نقف على إميل إدي عميد حزب الكتلة الوطنية، وأيضا البطريرك عريضة والمطران مبارك. لم يكن ذاك بالتيار الأوسع بين المسيحيين، معظم قياداتهم نحت لبناء وطن متعدد الطوائف تجمع بينها إرادة عيش مشترك قوامها الحرية والعدل والمساواة. لم يكن هذا الخيار على العبثية التي يبدو عليها حاليا. كان العرب آنذاك تحت تأثير قيم الديمقراطية الغربية كحرية الصحافة، الانتخابات النيابية، استقلال القضاء وحكم القانون، لكن حرب فلسطين وقيام دولة إسرائيل بدلا المشهد تبديلا جذريا، إذ بعدها بأشهر فتح الباب على مصراعيه للانقلابات العسكرية في سوريا ومصر بعدها ثم معظم الدول العربية. انتقلت السلطة بعد الحكم العسكري المباشر إلى ما هو أشد قمعا، الإيديولوجيات العسكرية. أما مسك الختام فكان الحركات الأصولية من إخوان مسلمين لدى السنة وولاية فقيه عند الشيعة تتبنى رؤية نهاية الأزمنة ورجوع الإمام الغائب وتحضر له بسلاح نووي. بالعودة إلى علاقة مسيحيي لبنان بيهود إسرائيل، ما ابتدأ بإميل إدي لم يستمر طويلا، حتى ريمو إدي الذي مثل أباه في بعض اللقاءات بدل موقفه فيما بعد، لا بل ساند المقاومة الفلسطينية. التيار الكاسح بين المسيحيين استمر على عدائه لإسرائيل حتى اندلاع الحرب الداخلية عام 1975 وحصار المنطقة المسيحية، وكان الاتصال الأول وطلب المساعدة. استجاب الإسرائيليون ومدوا المقاومة المسيحية بالعتاد، ثم دخلت قواتهم لبنان وانتهى الأمر بإجلاء منظمة التحرير الفلسطينية، لبل أكثر تم انتخاب بشير الجميل في أيلول 1982 رئيسا للجمهورية. وكان بعدها ما لم يكن في حسبان أحد، تراجع بشير الجميل عن التزاماته بتأثير والده، وبعد اغتياله انتخب أخوه أمين رئيسا للجمهورية الذي استمر لبل أوغل في ذاك المسار. كم تبدلت الأيام، التصريح بتوقيع سلم مع إسرائيل لم يعد مقتصرا على قلة ضئيلة من السياسيين والمفكرين المسيحيين. برامج التلفزيون والجرائد تزدحم بالمنادين بالسلام من مختلف الطوائف والخيارات السياسية، لكن الحجة الأقوى لإثبات ضرورة السلم مع إسرائيل تقوم على معطى وجودي ملزم. لبنان بلد صغير الحجم محدود الموارد، أهم ميزاته أنه صلة وصل بين الغرب والشرق الأوسط، مستواه الثقافي وجامعاته سهلت له الاتصال، ما جعله في طليعة من يؤمن للمنطقة حاجاتها عبر موقعه الجغرافي وميناء عاصمته. لكن للبنان موضع ضعف، اتصاله بالمنطقة وهو قوام بقائه يتم عبر حدين بريين. عداؤه مع إسرائيل أدى إلى إغفال أحد الحدين، ما جعله رهينة الحد المفتوح، وهو ما أدركته سوريا واستعانت به للضغط على حكام لبنان منذ نهاية الأربعينات تحت وزارة خالد العظم، حتى الأسد أقفل حدوده معنا مرات عدة، ولم يوقف الإقفال إلا بعدما أخضع لبنان كليا لإرادته. لنا من هذه الشواهد أن نستخلص الاستقلال للبنان ما لم تفتح كل حدوده السورية والإسرائيلية، وإلا كان استقلاله رهن الحد المفتوح. لو شاء الرحمن رجل دولة لحكم لبنان لكان أول من يوقع السلام مع إسرائيل وليس آخر العرب.

0: ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. السفير الدكتور هشام حمدان دبلوماسي منذ العام 1978 شغل وظائف دبلوماسية في براغ ولاغوس وجنيف ولندن ونيويورك، وعين سفيرا في العام 2000 في الأرجنتين، ثم سفيرا في المكسيك عام 2013. باحث في القانون الدولي، مثل لبنان في الأمم المتحدة من العام 1987 حتى العام 1999، عضو في لجنة الصياغة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، شارك في إعداد أهم الاتفاقيات الدولية بشأن الإرهاب وحقوق الإنسان وحماية الملكية الفكرية وحماية البيئة وقانون البحار. له عشرات الدراسات والمقالات والبحوث والكتب، وانتخب مرارا في الهيئات التنفيذية لمنظمات دولية عدة.
1: ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
0: سعادة السفير، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اليوم بماذا تختلف عن المحطات السابقة، يعني اتفاقية الهدنة بال49 واتفاقية القاهرة بال69، وهل ترى أنه المسار طويل؟
2: المفاوضات أولا لم تبدأ بعد، ما يحصل حاليا هي مشاورات، وبداية هذه المشاورات إيجابية وإيجابية للغاية. السبب الرئيسي أنها تنطلق من قرار سياسي اتخذته الحكومة اللبنانية أخيرا باستعادة السيادة اللبنانية إلى الدولة، وبضبط العمل الفوضوي الجاري عسكريا على الأرض اللبنانية من قبل بعض الميليشيات كما تعلمون. في الواقع يختلف هذا الأمر كثيرا عن ما سبق، لأن لبنان فيما مضى كان سيد القرار لنفسه، فعندما وافق على قرار الهدنة عام 1949-48 ووقع اتفاقية الهدنة سنة 49، كان سيد نفسه، وبالتالي اتخذ قرارا سياديا هو القرار الملزم للحكومة اللبنانية عمليا، وهو هذا القرار الذي ما زال ساريا حتى اليوم. وربما أن لبنان هو الدولة الوحيدة في المنطقة العربية الذي يحتفظ بهذا القرار ويحترم هذا القرار ويلتزم به عمليا كدولة، وبالتالي هو الذي يمكن القول بأنه الأساس والقاعدة لكل ما يتصل بعلاقات لبنان مع إسرائيل. أما بالنسبة لعام 1969، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار عدة أمور. ما كان يحصل هناك أن لبنان صحيح أنه كان صاحب سيادة وكان صاحب القرار في هذا الاتفاق، لكنه كان تحت ضغوط هائلة، وكلنا ندري في حينه أن لبنان كان يتعرض لضغوط من القوى الراديكالية القومية العربية، ولا سيما من الجارة سورية في حينه، وأيضا من غير دول قومية راديكالية بغيت السماح للفلسطينيين بالعمل من خلال لبنان تحت عنوان مقاومة ودفاع أو محاولة العودة إلى أراضيهم. اتخذ لبنان في حينه القرار نصبا عنه من ناحية، ومن ناحية ثانية كان الهدف الأساسي هو لجم تمدد الفلسطينيين خارج المخيمات، السماح لهم بالعمل من خلال المخيمات وربما من منطقة معينة في العرقوب، لكن عدم الدخول إلى مناطق أخرى في لبنان كي لا يعرضوا الآخرين في لبنان إلى النتائج. ما حصل أن الفلسطينيين لم يحترموا هذا القرار وتمددوا داخل لبنان واكتسبوا قوة حامية لهم عبر ما كان يسمى بقوة الوطنية والتقدمية كما نعلم، والتي أوصلتنا إلى الحرب الأهلية فعلا.
0: نعم سعادة السفير، تحدثت عن قرار استعادة السيادة، اليوم كيف تنظر إلى موقف رئيسي الجمهورية والحكومة من مسألة التفاوض رغم كل الأصوات المعارضة ولا سيما من حزب الله بهدف استعادة دور الدولة والقرار الداخلي؟
2: هذا موقف تاريخي، ما يقوم به فخامة الرئيس وما يقوم به دولة الرئيس هو موقف تاريخي، سيسجل التاريخ هذا الموقف إلى أبد الأبدين. تقوم الدولة بعمل هو مطلب أساسي لكل إنسان لبناني مخلص لوطنه منذ زمن بعيد، وهناك مطالب من جميع اللبنانيين ومن كافة اللبنانيين الذين يؤمنوا بلبنان بضرورة العودة إلى لعب الدور المناسب أو الضروري لدولة عضو مؤسس في الأمم المتحدة، لدولة عضو مؤسس في جامعة الدول العربية. لبنان كان فترة طويلة ساحة مفتوحة لكل من يرغب في توجيه الرسائل إلى دول أخرى غير آبه، بما يؤدي إليه من نتائج كارثية وتدمير ونزوع وألام لدى الناس. بالطبع هناك كان عمليات بيع وشراء للذمم، كان هناك عملية دفع أموال، وما زالت هذه الأمور جارية حتى الآن. هناك كثير من اللبنانيين الذين باعوا للأسف ضمائرهم وقبلوا بهذه الأموال، يحتجون بشعارات هي شعارات رائعة لكنها بالتأكيد هي غير صحيحة في مفهوم قانون الدولي. ومن هنا نحن نقول ونشد على أيدي فخامة الرئيس ودولة الرئيس، ويجب علينا كلبنانيين أينما كنا في العالم بأن نساعد، بأن نرفع الصوت ولو بصوت خفيف لنؤيد هذه الإجراءات. لا يجب أن نترك فخامة الرئيس ودولة الرئيس بمفردهما في هذه الحالة. كل واحد منا يجب أن يعمل بطريقة أو بأخرى بهذا الأمر. أنا مثلا مقيم في تكساس، أكتب بصفتي الأمريكية وحقي أكتب رسائل مباشرة إلى فخامة رئيس الولايات المتحدة، إلى وزير خارجية الولايات المتحدة، إلى عضو مجلس الشيوخ، أكتب وأدافع عن هذا المنطق وأطلب مساعدة لبنان لتحقيق هذه السيادة. كل واحد منا باستطاعته أن يفعل شيئا ولو إلى حد بسيط، ولكن هذا التراكم من الدعم لابد بأن يفتح المسيرة ويساعد الرئيس ودولة الرئيس على عملهما.
3: سعادة السفير، مثل ما مبين كمان أنه الأمريكيين من مصلحتهم وقف النار والوصول للسلام، ووزير الخارجية بتصريح لافت عم بيقول أنه اتفاق السلام قابل للتحقيق قريبا، وأنه المشكلة مش بين حكومتي إسرائيل ولبنان، إنما المشكلة بحزب الله.
2: هذا صحيح، هذا كلام صحيح. هناك كثيرون في لبنان عندما تؤيد مثل هذا الكلام للقيادة الأمريكية يعتقدون بأننا عملاء لأمريكا. أنا يهاجمني العديد عندما أكتب أو أبدي رأيا، ويعتبرون للأسف يعني يهاجمونني حتى بالإطر الشخصية من دون المنطق، يعني خارج أي منطق. يعتقدون بأن مثل هذا الكلام ومثل هذا الموقف هو نوع من عمالة. وأنا سمعت كثيرون يتهمون الآخرين. نحن في لبنان للأسف عندما نأخذ موقف معارضا فورا نتهم بالعمالة ونتهم بالخيانة، وفي الواقع نحن من يجب أن يتهم الآخر، يتهم الآخرين بالعمالة الذين يعملون لخدمة الآخرين من داخل أراضيهم ومن بين بيوتهم ومن بين أفراد عائلاتهم. لكن في الواقع يقول الأمريكيون صحيح، نحن في حالة فريدة من نوعها. من يقاتل على الأرض اللبنانية ضد إسرائيل ليس الدولة اللبنانية، وبالتالي ما يحصل هو قوة أمر واقع. من يمول هذه القوة؟ من يسلحها؟ من يدير قراراتها؟ لمن تعود؟ لمن هي ملتزمة بعملها؟ هذا الواقع يعرفه العالم أجمع. هناك بعض الأصوات وهناك بعض العيون المغلقة ربما بسبب رنين الدولاب على هذا الواقع في لبنان، لكن العالم عيونه منفتحة ويعلم الحقائق. كيف يمكن بالدفاع عن أرضنا واستعادة أراضينا وطلب سحب إسرائيل وهناك قوة ميليشياوية تقاتل وتمارس إرسال الصواريخ وتمارس أعمال الحرب على الأرض اللبنانية خارج قرار الدولة اللبنانية؟ أنا لا أفهم هذا. كيف يمكن لمواطن لبناني أن يقبل لنفسه أن هناك قوة خارج الدولة هي التي تمارس قرار الحرب والسلم؟ هذا أمر غير منطقي، غير معقول، لا يقبله أي عقل. إذا كان بعض اللبنانيين يعتقدون أن هذا الأمر حق، هذا خطأ. المجتمع الدولي ليس لبنان، نحن عضو في الأمم المتحدة 193 دولي. لا أحد يقبل هذا المنطق إلا هذه المجموعة من الناس. متى سنعود إلى رشدنا؟ ماذا سنعود إلى المنطق القانوني لنحمي أنفسنا لنحمي بلدنا؟ وأنا واثق تماما بأن الولايات المتحدة ستساعد الحكومة وتريد مساعدة الحكومة، وبالفعل الرئيس ترامب يريد الوصول إلى السلام ليس فقط في لبنان بل في كل المنطقة في الشرق الأوسط، ونحن على قاب قوس وأدنى من هذا الأمر، لأن المعركة الحالية الجارية الآن ليست بالواسطة، هي مباشرة تأتي على الأرض الدولة المعنية التي تأتي بكل هذه المشاكل وهذا الخراب في منطقتنا العربية وفي لبنان تحديدا. نحن الآن أمام أمر واقع آخر، وعلينا أن نتفائل، نحن علينا بأن نقوم بما يتوجب علينا أمام القانون الدولي، وعلينا أن ندعم هذا التوجه لإقامة السلام في المنطقة. هذا السلام هو الذي سيعيد الازدهار للبنان، هذا السلام الذي سيعيد لبنان إلى دوره التاريخي كجسر حضاري بين الشرق والغرب، والذي سيعيده لؤلؤة الشرق. لا بلد في المنطقة يمكن أن يحل مكان لبنان بما منحه إياه الله من خيرات ومن أمور مختلفة رائعة. كل من يعرف لبنان يعتبره أحد الدول القليلة في العالم التي ميزه الله بكل هذه النعم المتراكمة في منطقة صغيرة كوطننا لبنان.
3: على أمل أنه ما تضيع الفرصة على لبنان هالمرة ونوصل للسلام المنشود. أنا بدي أشكرك سعادة السفير هشام حمدان.
2: شكرا لكم وألف تحية لأعمالكم ولنشاطكم الدؤوب في خدمة لبنان، وسلام لبنان وحرية لبنان.
1: كتابات طريفة ومعبرة.
3: على الرغم من المشاكل الكبيرة ذات الطابع المصيري التي يعاني منها، يحاول لبنان الانطلاق إلى آفاق جديدة ذات علاقة بالتغييرات التي تشهدها المنطقة والعالم. اخترنا لكم في هذه الفقرة مقال للكاتب خير الله خير الله على موقع أساس ميديا تحت عنوان لبنان بين الوطني الحقيقي والخائن الحقيقي، مما كتب فيها: ترفض الجمهورية الإسلامية في إيران الاعتراف بأن المنطقة تغيرت، وأن دور الهيمنة الذي كانت تمارسه في الماضي القريب صار في مزبلة التاريخ. يعجز المسؤولون في طهران عن تقبل الواقعين الإقليمي والدولي الجديدين، خصوصا بعدما نفذ الحرس الثوري انقلابا جعل منه الحاكم الفعلي في إيران والمتحكم الأول والأخير بالقرار السياسي والعسكري في البلد، كما يتحكم الحرس أيضا بالأدوات التي اعتاد أن يستخدمها في العراق ولبنان واليمن. من منطلق العجز عن مواجهة أمريكا وإسرائيل، يسعى الحرس إلى تكريس على الأرض لنتائج الانقلاب الذي نفذه في لبنان أيضا بعد يومين من مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي. لم يكتفي الحرس بوضع اليد على كل مفاتيح السلطة في الجمهورية الإسلامية، بل استتبع ذلك يوم الثاني من آذار بإطلاق 6 صواريخ من جنوب لبنان في اتجاه الأراضي الإسرائيلية. كانت النتيجة الخط الأصفر الذي فرضته إسرائيل، وتدميرا شبه كامل لما يزيد على 50 قرية جنوبية، وتهجير ما يزيد على 1,000,000 مواطن معظمهم من أبناء الطائفة الشيعية. يواجه لبنان بسبب ما فعلته إيران كارثة حقيقية يترتب عليه تداركها تفاديا لانفجار كبير يجعل من المستحيل إعادة تركيب البلد. لا يدل على تراجع الدور الإيراني تمهيدا لانهياره أكثر من خروج رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون عن موقفه المتحفظ الذي عمل من خلاله على تفادي مواجهة مباشرة مع الأداة الإيرانية التابعة مباشرة للحرس الثوري في لبنان. للمرة الأولى يسمي جوزيف عون الأشياء بأسمائها بكل الوضوح المطلوب. كان مهما أن يقول الكلام الذي قاله أمام وفد جنوبي سني درزي مسيحي ومن قصر بعبدة. جاء في كلام رئيس الجمهورية: يحاسبنا البعض أننا اتخذنا قرار الذهاب إلى المفاوضات مع إسرائيل بحجة عدم وجود إجماع وطني، وأنا أسأل: عندما ذهبتم إلى الحرب هل حظيتم أولا بالإجماع الوطني؟ يضيف رئيس الجمهورية قبل بدء المفاوضات بدأ البعض بتوجيه سهام الانتقادات والتخوين والادعاء أننا نذهب إلى المفاوضات مستسلمين. نقول لهؤلاء انتظروا لتبدأ المفاوضات واحكموا على النتيجة. إلى متى سيظل أبناء الجنوب يدفعون ثمن حروب الآخرين على أرضنا وآخرها حرب إسناد غزة وحرب إسناد إيران؟ لو كانت الحرب تحصل من أجل لبنان لكنا أيدناها، لكن حين يكون هدف الحرب تحقيقا لمصلحة الآخرين فأنا أرفض الحرب تماما. يظل المقطع المميز في كلام جوزيف عون ذلك الذي يقول فيه: ما نقوم به ليس خيانة، بل الخيانة يرتكبها من يأخذ بلده إلى الحرب تحقيقا لمصالح خارجية. هل من وضوح أكثر من هذا الوضوح فيما يخص رؤية رئيس الجمهورية للحزب ودوره ولما تقوم به إيران؟ ما لم يستوعبه الحرس الثوري أن لبنان مجبر على التعاطي مع الواقع الإقليمي الجديد بدل الهرب منه. يطرح لبنان ممثلا برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام سؤالا في غاية البساطة: هل بات السعي إلى استعادة الأرض خيانة؟ أم الخيانة في السعي إلى المتاجرة بالأرض والنازحين وبالاحتلال لتبرير الاحتفاظ بالسلاح غير الشرعي؟ ما كان لرئيس الجمهورية الذهاب إلى هذا الحد في المواجهة مع الحزب ومع من يقف خلفه أي الحرس الثوري لولا إدراكه أن كل تصرفات الحرس عبثية من جهة، وأن مصير لبنان واللبنانيين بمن في ذلك الشيعة آخر ما يهم الحرس من جهة أخرى.

0: وقد حاول حزب الله والنظام السوري فتح حوار مع سيد بكركي الذي كان صريحا جدا خلال لقائه وفدا من الحزب، كما رفض استقبال صحفيين سوريين واكتفى ببضع كلمات معهما على الواقف. مزيد من التفاصيل عن تلك المرحلة من كتاب أنطوان سعد 76.
1: ماضٍ حاضر.
0: المقتطفات بصوت جون حتشيتي.
2: كان للبطريرك صفير في هذه المرحلة لقاء في الأول من كانون الأول مع وفد من حزب الله مؤلف من النائب خضر طليص والسيد نواف الموسوي. فالحزب الداخل بقرار مفصلي في اللعبة السياسية يتلمس أولى خطواته في هذا الاتجاه بعد أن شارك في الانتخابات النيابية واكتسح مقاعد دائرة بعلبك الهرمل، ودار الحديث حول 5 أمور: المفاوضات الجارية بين الفاتيكان وإسرائيل، الحوار المسيحي الإسلامي، إلغاء الطائفية السياسية، قيام الدولة الإسلامية، وأعمال المقاومة في الجنوب. طلب وفد حزب الله من سيد بكركي التوسط لدى الفاتيكان لكي لا يعترف بدولة إسرائيل، فأجابه: الدولة غير العربية الوحيدة التي لم تعترف بإسرائيل هي الفاتيكان، وموقفها من القدس معروف، ولكن إذا كانت كل الدول العربية ذاهبة إلى الصلح مع إسرائيل فهل يبقى الكرسي الرسولي وحده دون أن يعترف بها؟ وعندما علق البطريرك صفير على موضوع إلغاء الطائفية السياسية بالقول إنه ينبغي أن تلغى من النفوس قبل النصوص، سأله وفد حزب الله: هل هذا يعني الامتناع عن التعليم الديني كليا في المدارس؟ فأجاب الحبر الماروني بالنفي، موضحا أن المطلوب هو تربية الأجيال في البيت والمجتمع والمدرسة على ذهنية غير طائفية. واستفاد البطريرك من لقائه الرسمي الأول مع محاسبي حزب الله ليسأل عن مشروعه السياسي، بخاصة حول ما يتعلق بطرح قيام دولة إسلامية في لبنان، فأجاب ما مفاده بأن هذا هو المبدأ، ولكن حيث لا يمكن تطبيقه يقوم تعاهد بين المسلمين والمسيحيين. كما سأل عن حسابات الربح والخسارة في موضوع أعمال المقاومة في الجنوب، وكان الجواب: نحن نعرف أننا لن نغلب إسرائيل، ولكن نقاوم لنحافظ على المبدأ. في أي حال المقاومة تزعج إسرائيل وتذكرها وتذكر العالم بأنها تغتصب أرض لبنان. وطلب سيد بكركي من وفد حزب الله الإفراج عن مخطوفين من بلدة عين إبل، هما بطرس عتمي ويعقوب العلم، فنفيا علمهما بهذا الأمر ومسؤولية حزبهما عنه، وقال إن هناك فئات أخرى تقوم بهذه الأعمال، ووعدا ببذل الجهد للتوصل إلى الإفراج عنهما. وحرص الحبر الماروني على رد الزيارة إلى حزب الله، فأوفد نائبه العام المطران رونو أبو جودي صحبة الخوري أنطوان الجميل مدير المركز الكاثوليكي للإعلام في 15 من كانون الثاني عام 1993 إلى مقر قيادة الحزب في حارة حريك. فعاد الوفد بانطباع جيد وبتمن من حزب الله بخلق آلية حوار بين الطرفين، ورأى البطريرك الماروني في حينه أن حوارا كهذا لا يمكن أن يكون له مردود سلبي. وفي انتظار أن تأخذ الأمور نصابها، أحجم البطريرك صفير عن المواقف العلنية المتعلقة بنظرته إلى المجلس النيابي الجديد، مفضلا اختيار التوقيت الذي يعتبره ملائما ليقول كلمته بعد أن تكون قد هدأت النفوس. لذلك تفادى المقابلات الصحفية، وممن طلبوا إجراء مقابلة مع سيد بكركي في تلك الفترة صحفيان من جريدة تشرين السورية، فاعتذرت أمانة السر البطريركية منهما، لكنهما لم يقبلا بالنتيجة ولجأ إلى النائب رشيد الخازن ليتوسط لهما لدى البطريرك الماروني. وصباح الأحد الواقع فيه 25 من تشرين الأول عام 1992 حضر الخازن إلى صرح البطريركي في 10:50 ومعه صحفيان سوريان ومصور الجريدة. وقال نائب كسروان أنه كان آتيا لسماع القداس في بكركي، معتقدا أن البطريرك يحتفل به في 10:50، ثم قدم للبطريرك صفير مرافقيه، فدخل الصحفيان وفي يد أحدهما مسجلة وشرع المصور يلتقط الصور. ليس من عادة البطريرك صفير أن يسيء استقبال أي زائر للصرح البطريركي، كما أن ليس من عادته القبول بأن يتم وضعه أمام الأمر الواقع، ولعل ذلك أكثر ما يثير استياءه. كبس الصحفي السوري بثقة زر التشغيل وحاول وزميله الحصول على مقابلة لم تدم إلا دقائق معدودة، ومما سأله: يبدو أنكم اعترفتم بمجلس النواب. من قال لكما ذلك؟ رأينا المونسنيير أمين سر السفارة البابوية يحضر حفلة انتخاب رئيس المجلس النيابي. نحن لا شأن لنا به. هل ستعترفون بنبيه بري رئيسا لمجلس النواب؟ هذا أمر سننظر فيه. كيف تقيمون الخدمات التي أدتها سوريا للبنان؟ هذا يقتضي لبحثه زمن طويل. كيف تصفون علاقتكم بسوريا؟ نريد أن نكون أسياد أمرنا في بلادنا وعلى حسن علاقة مع سوريا في إطار السيادة والاستقلال وننسق معها على الصعيد الخارجي. انتهت المقابلة بسرعة على ما يذكر السيد البطريرك، وساد صمت في القاعة الكبرى في الصرح البطريركي، بدا طويلا مع أنه لم يدم إلا لحظات، وفهم الصحفيان السوريان أن عليهما مغادرة بكركي بخفي حنين. من أقوالهم وأشعارهم.
0: حروب المنطقة من تأكيد الذات إلى استخدام المفاوضات، عنوان مقال للباحث الدكتور نبيل خليفي، اعتبر فيها أن منطقة الشرق الأوسط تشهد سلسلة حروب مدمرة بين دولها وشعوبها وأديانها وجماعاتها، ويتركز مسار الحرب بين جبهتين، الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر، على أن تطاول نيران الحرب معظم دول المنطقة ومنها لبنان. وما يميز هذه المنطقة أنها تحوي على ما يقارب 60% من نفط العالم وغازه، ولهذا كان هنري كيسنجر يقول إن من يسيطر على خط الوسط العالمي يسيطر على العالم أجمع، وهو يعني الخط الممتد من إيران شرقا إلى المغرب غربا. إنها المنطقة التي تحوي أكبر حشد أقلوي في العالم، إذ فيها 59 أقلية تتوزع هكذا: 26 أقلية دينية، 17 أقلية إثنية، و16 أقلية لغوية. وتعود هذه الكثافة الأقلوية إلى عاملين: الأول الموقع الجغرافي للشرق الأوسط على خريطة العالم، وبالتالي على أحداث التاريخ وتطورات الشعوب والأمم. الثاني كونه مركزا لنشوء الديانات التوحيدية ثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام، والتي تفرعت منها أكبر نسبة من الأقليات الدينية. اليوم في الجانب الآخر من الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، أي في الجانب اللبناني الإسرائيلي، فقد حدثت مفاجأة بإعلان الرئيس اللبناني جوزيف عون الدعوة إلى مفاوضات بين لبنان وإسرائيل تؤدي إلى قيام سلام بين البلدين. وهذه المبادرة أثارت ولا تزال تثير العديد من التساؤلات، على الرغم من النوايا الطيبة والحسنة لدى الرئيس اللبناني، ذلك أن العلاقات العربية بإسرائيل كانت منذ البداية علاقات مشوبة بالتساؤلات والمخاطر. حتى الرؤساء العرب الكبار من عبد الناصر إلى أنور السادات كانوا يخشونها ويتجنبونها. فما القول بمبادرة رئيس عربي مسيحي اتخذ مثل هذه المبادرة؟ إن الرعاية الأمريكية وخاصة الرئيس الأمريكي ترامب لهذه المبادرة تمنحها مصداقية على الصعيد الدولي، ولكن الأسئلة تظل قائمة في لبنان والعالم العربي حول مصداقية هذه المبادرة، لأن إسرائيل صورة سيئة في الذهن العربي منذ قيامها في أواخر الأربعينات من القرن الماضي. ويتابع الدكتور خليفي أن الإطار القانوني العام لقيام مبادرة الرئيس عون للسلام هو المبادرة العربية للسلام التي أعلنت في مؤتمر بيروت عام 2002، وفيه دعوة لإسرائيل لكي تجنح للسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي، مع ما يرافق ذلك من انسحاب من الأراضي العربية المحتلة والتوصل لحل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. فإذا قامت إسرائيل بذلك تعتبر الدول العربية النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا، وتدخل في اتفاقية سلام مع إسرائيل، ومن ثم إنشاء علاقات طبيعية معها في إطار هذا السلام الشامل. هذه هي الأسس التي قامت عليها المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل، وهي مبادرة لا تزال صالحة لكي تشكل المرجعية الشرعية والدولية لقيام سلام بين الدولة العبرية والدول العربية ومنها لبنان. إنها المرجعية والضمانة في آن.

على مدى الجمهورية. كان في هذه الحلقة بين الخيار العربي والتفاوض مع الدولة العبرية عبور وعبر، وقف نار، تفاوض، هدنة، سلام، والتطبيع بفرج الله. البطريرك صفير في مواجهة النظام السوري وحزب الله، عنيد في الحق وصادم في الحقيقة، واتصال مع مندوب لبنان السابق في الأمم المتحدة السفير الدكتور هشام حمدان. على مدى الجمهورية، إعداد وتقديم جمانة مراد. على مدى الجمهورية.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ناجتس ماكسيمز 500 جرام بدولارين و30 سنت، جبنة بوك 100 جرام بدولار و10 سنت.

تحية طيبة. بعد اغتيال قائد الرضوان في بيروت، وجه الجيش الإسرائيلي رؤوس صواريخه نحو منطقة الجية والسعديات، إذ قتل شخص بغارة على سيارة في طريق ملتقى النهرين، إضافة إلى غارة على السعديات. في صور أيضا استهدفت مسيرة إسرائيلية غارة على طريق جل البحر. وفي سلسلة الغارات سقط ضحايا باستهداف مبنى في السكسكية يأوي نازحين. من ناحيته قال حزب الله إنه استهدف بصاروخ أرض جو طائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء العباسية، وإنه قصف تجمعا إسرائيليا بالمدفعية في منطقة إرشاف. في دمشق طالب الوفد اللبناني برئاسة الرئيس نواف سلام الجانب السوري بفتح بعض المعابر المغلقة وتسهيل عمليات نقل البضائع. وأكد الرئيس أحمد الشرع من ناحيته لسلام وقوف سوريا إلى جانب الحكومة اللبنانية ودعمها الكامل لها في إطار الاحترام المتبادل للسيادة. رأى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن لبنان يواجه معضلة معقدة للغاية، إلى درجة أن الاكتفاء بالمراقبة لم يعد كافيا لحلها، وشدد للشرق الأوسط على أن أي مفاوضات أو تسويات مقبلة يجب أن تؤدي إلى إنهاء حال المواجهة المفتوحة على الحدود الجنوبية بشكل نهائي، لا إلى تهدئة مؤقتة أو حلول نظرية. وجعجع اعتبر أن النفوذ الإيراني دخل مرحلة التراجع، وأن المرحلة الإيرانية في لبنان باتت على وشك الانتهاء نتيجة الظروف الإقليمية والدولية، قائلا إن لبنان لا يستطيع الاستمرار ساحة مرتبطة بصراعات الخارج، بل يحتاج إلى إعادة تموضع كدولة طبيعية ذات قرار مستقل. وعن موقف حزب الله حيال نتائج التفاوض، أشار جعجع إلى أن اللحظة الحاسمة لم تأتي بعد، إلا إذا حدث تغيير غير متوقع يدفع المسؤولين في الحزب إلى إعادة النظر في مقاربتهم، وأبدى تشاؤمه حيال إمكانية تبدل هذا المشهد، معتبرا أن القرار النهائي للحزب مرتبط بالكامل بإيران، وأكد رئيس القوات أن الفرصة لا تزال متاحة، لكن المطلوب هو التقاطها والذهاب بها حتى النهاية، بدلا من الاكتفاء بإدارة الأزمات أو انتظار الحلول الخارجية. إقليميا، أرسلت بريطانيا سفينة حربية إلى الشرق الأوسط لمهمة محتملة في مضيق هرمز بحسب ما أفادت بلومبرغ. أعلنت إسرائيل أنها ستفرج عن ناشطين في أسطول الصمود العالمي الداعم لغزة على أي قلاء إلى عهدة سلطات الهجرة تمهيدا لترحيلهما. بهذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر، كل ما بتكبر بتشبشي.

0: الأسواق. في الأسواق
1: من لبنان الحر.
2: سعر صرف الدولار 89,700 ليرة. سعر أونصة الذهب 4,715 دولار.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
0: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
0: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
0: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
2: البنزين 95 أوكتان 1,472,000. البنزين 98 أوكتان 1,490,000. المازوت 1,298,000. والغاز 1,569,000.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: جذور بين امبارح واليوم، محطات حنين وذكريات بترفض النسيان. جذور كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.
1: أجمل تحية من وجه لكم إياها من لبنان الحر.

موعد بنلتقي مثل كل نهار سبت وبرنامج جزور. رح نترافق سوا من هلأ ليصير موعد نشرة الأخبار المحلية عبر موجاتنا الثلاثة العاملة بلبنان 102.3 102.5 و 102.7.

وإلكن أجمل تحية من المخرج بيتر حشاش وبول عباس. والفقرة الأولى مثل ما تعودنا عليها من أرشيف لبنان الحر. اليوم اخترنا لكم أغنية أبصرت النور بالعام 1958. أغنية لصباح بعنوان سلم على الحبايب. هالأغنية من كلمات أسعد سيبا وألحان محمد محسن. هالأغنية غنتها صباح بفيلم حمل نفس الاسم مع أحمد رمزي وصنف من أجمل أعمال الشحرورة. نسمع إذن أغنية سلم على

0: حبايب
1: من تراثنا. اليوم رح نحكي عن كيس اللبنة. كيس اللبنة كان يصنع من القماش وكان يستخدم لتصفية اللبن وفصله عن المي ليصير اللبن لبنة بلدية متماسكة. بهالكيس كانوا الجدات يوضعوا اللبن والملح لمدة ما بتقل عن 12 ساعة ليصفوا من المي. كتار من الكرة اللبنانية بعدهم لليوم بيستعملوا الكيس بالبيت، والبعض الآخر بيركض على السوبر ماركت، بس الأكيد اللبنة بالبيت أفضل. بالجنوب اسمها لبنة مزقلطة، بباقي المناطق لبنة مكعزلة. انتو شو بتسموها؟

مشوارنا هلا بينطلق معكم بين العائلات اللبنانيه لنتعرف على جذورها. العائلة الأولى معنا لليوم عائلة عطشي. عطشي من الأسر المسيحية السريانية اللي بتسكن بيروت وطرابلس. بحسب المراجع التاريخية أصل هالعائلة من بيت لحم بالضفة الغربية. أصل الاسم منشأ من العطش، وهو بالتاريخ اسم فرقة من العيسى اللي سكنت بشمال شرق الأردن وجبل العرب، ويرجح أنه الأسرة الموجودة بلبنان هي من هالسلالة. بموسوعة بيروت وعائلتها ورد أنه هالأسرة من صدد وبتنتمي لجدة عيسى بن عطشي السرياني اللي كان يزاول التجارة، وكان يوصل لجبل لبنان وطرابلس بعهد عبد المنعم مقدم بشري بالعام 1495، فحبوا المنعم وقربوا منه وانتشرت تجارته، وبعدين استقر بلبنان مع أولاده وأحفاده واعتنق الماروني.

أصل هالأسرة بيرجع لثلاث فروع. الفرع الأول سكن بيت شباب، والفرع الثاني بصيدا وعبرة وكرم الحنش ومجد اليون، أما الفرع الثالث فسكن حصبية وجديدة مرج عيون، ومن الجديدة انتهى الفرع لإبل السقي بعد حوادث 1860. أصل الاسم فرنسي بمعنى رجل الله، وتعريب جابرييل بيصير جبرايل، وهو اسم أسرة مسيحية أصلا من بني الخوري.

وببعض المراجع ورد أنه جابرييل من جيج وصلوا لبيت شباب بسنة 1545، وكان هالرجل اللي وصل لبيت شباب عنده ولدين حنا وجابرييل، ولأنهم كانوا من رجال الشدياء سركيس الخازن صار لهم مكانة عند الأمير عسيف. كبرت هالعائلة وتفرعت لعدة عائلات، بنذكر منها نفاع، عزار، أيوب، بيطار، الفتى تركي، بوداود، درويش، وشهوان، وحش.

وبحصبية في فرع من هالعائلة بتعود بنسبة لجرجس غبريل، وفي فرع من هالعائلة أيضا بقرنة شهوان، غسطة ورشية، بيروت والزوق، فتري والحصون، وعبرة بشرق سيطرة.

أصل الاسم عربي بمعنى صغير الطائر. بمخطوط للخوري يوسف يعقوب الفرخ ورد أنه جد آل الفرخ كان يدعى عبد الرحمن الأوزاعي الحوراني، غادر أزرع لصورات بسنة 1630 وكان معه 3 أولاد. وبحسب هالمخطوطات ورد أنهم تركوا أزرع بعد خلافات دموية مع عائلة معادية إلهم، ويقال أنهم سكنوا بالبداية العقورة وجاج وبعدين الفرزل واعتنقوا الديانة المسيحية. ومن عائلة الفرخ تفرع عائلة سيدي وأبو مخ. تحمل اسم الفرخ عائلات بالحدث دير جنين، كفرحاتا، الكورة، كما في أسرتين من المسلمين بالقلمون والقرعون، وهالأسر بيعتقد أنها بتمت بصلة قربة في

بموسوعة بيروت المحروسة بالعهد العثماني ورد أنه آل الأزي سكنوا أيضا غبالي بكسروان بالعام 1750، وبعدين انتقلوا من غبالي للصفرة والعقيبة طبرجة غزير ذو مكيل قبل ما يتوسعوا وينتشروا لإقليم الخروب. أشهر من برز من أسرة الأزي الأباتي بطرس الأزي

الثاني من الأسر المسيحية اللي بتسكن بعجلتون ورومية. أصل الاسم عربي بمعنى قطعة الكتان، وهو أيضا نبات يزرع بمصر. أسرة كتاني هي فرع من أسرة غانم الحفيدية، وصلت لبسكنتا بأوائل القرن الثامن عشر من عجلتون، ولقبوا بالكتاني لأنه كانوا يتعاطوا تجارة الكتان. ولليوم بمنزل جد فارس سعد مطرح يعرف بالمصبغة. الفرع اللي سكن بسكنتا اتفرع منه عائلات سعد الدين، ميلاد، شعيا، ظاهر، ليشاع، يعقوب وساسين. الكتاني برومية أصل من فرع عجلتون اللي انتقل لبسكنتا، وبعدين تفرعوا بالعديد من المناطق لسيما جديدة، تعلبية، بالبقاع، كما هاجر العديد من أبناء هالأسرة للولايات المتحدة الأمريكية وسكنوا خاصة ولاية أريزونا. وأشهر من برز من هالأسرة الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني.

لهون بيوصل مشوارنا معكم لنهايته. حلقة جديدة السبت اللي جاي وبحلة جديدة من هلأ لوقتها. لكم أطيب التحيات. أما مسك الختام فرح يكون مع كاظم الساهر وأغنية مين أساك من ألبوم بعد الحب. هالأغنية من كلمات أسعد الغزيري وألحان كاظم الساهر واللي أبصرت النور بالعام 1995.

جذور بين امبارح واليوم، محطات حنين وذكريات بترفض النسيان. جذور مع بلعباس على لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، رز مصري 900 جرام ب 80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام ب $2.70.

الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت المحلية من لبنان الحر. طابت أوقاتكم في عناوين المحلية. تصعيد خطير، قتل في غارات إسرائيلية على السعديات وملتقى النهرين والجي. سلام من مطار دمشق، إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك، والشرع يؤكد وقوف سوريا إلى جانب الحكومة ودعمها. جعجع لا لتهدئات مؤقتة، والمفاوضات يجب أن تنتهي إلى وضع طبيعي ودائم على الحدود. وبرود لإذاعتنا، القرار ليس عند الحزب.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل مع بسام البطار ووليد فريجي. بين اشتعال الجنوب وتمدد نيران إلى السعديات وملتقى النهرين والجي وفتح قنوات التفاوض وبين إعادة ترميم العلاقة مع دمشق ومحاولة تثبيت القرار الداخلي، يقف لبنان أمام مرحلة شديدة الحساسية تتدخل فيها الحسابات الأمنية بالرهانات السياسية. ففي وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية على مناطق نفوذ حزب الله وسط مخاوف من انزلاق الجبهة إلى مواجهة أوسع، يتحرك رئيس الحكومة نواف سلام نحو سوريا في زيارة تحمل أبعادا تتجاوز الطابع الدبلوماسي لتلامس إعادة رسم العلاقة بين البلدين على قاعدة المصالح السيادية وضبط الملفات العالقة من الحدود إلى المعابر والنازحين. بالتوازي تتقدم المفاوضات التمهيدية بين لبنان وإسرائيل عبر اجتماعات ميدانية وتقنية هدفها منع انهيار المسار التفاوضي، رغم ما يعتري الداخل اللبناني من تباينات سياسية حول إدارة المرحلة المقبلة وحدود الخيارات الممكنة، في مشهد يوحي بأن البلاد دخلت فعليا مرحلة إعادة تموضع سياسي وأمني تحت ضغط التحولات الإقليمية الكبرى.
1: بعد اغتيال قائد الرضوان في بيروت، وجه الجيش الإسرائيلي رؤوس صواريخه نحو منطقة الجي السعديات، إذ قتل 3 أشخاص بغارة على سيارة في طريق ملتقى النهرين، إضافة إلى قتيل في غارة على السعديات. وأغار الطيران الإسرائيلي على عين بعال وسكسكية، حيث أفيد عن سقوط قتلى وفي بيوت السياد، ميفدون، جبشيت، حبوش، قليا، المنصوري، كفر تبنيت، أرنون، كفر رمان، مجد السلم، معروب ومنطقة الطبالي بين خربة سلم وكفر دونين، والنبطية الفوقة وحداثة ورشاف وحاريس وجنتا، برج رحال، إزرارية، دراجة نارية في حاريس وفي تبنين. وأدت الغارات على برج رحال وحي المسلخ في النبطي إلى سقوط 6 قتلى.
0: وغار الطيران الحربي على سيارة على طريق جل البحر وعلى منزل مؤلف من طبقات عدة في حي المرج في جوية صور، ما أدى إلى تدميره وسقوط إصابات. واستهدفت غارة من مسيرة على طريق عام شهبي كفردونين محلا لبيع الدواليب، وأطلقت طائرة أباتشي إسرائيلية صاروخا باتجاه بلدة الخيام، وقصفت المدفعية الإسرائيلية تولين وقبريخة ومجد السلم وكفر تبنيت وأرنون وزوتر الشرقية. وفي مدينة بنت جبيل نسف الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في حي يجبني.
1: مركز عمليات طوارئ الصحة أفاد عن شن إسرائيل غارة أولى من مسيرة على دراجة نارية كان يستقلها شخص من الجنسية السورية مع ابنته الطفلة البالغة 12 عاما، وعندما تمكنا من الابتعاد عن مكان الاستهداف عاودت المسيرة الضرب للمرة الثانية فقتل الوالد على الفور. ولما ابتعدت الطفلة 100 متر عاودت المسيرة استهدافها للمرة الثالثة بشكل مباشر فأصيبت بجروح بالغة ثم فارقت الحياة.
0: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أكثر من 85 بنية تحتية لحزب الله في مناطق عدة في لبنان، واستهدف عناصر من حزب الله كانوا ينفذون أنشطة ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، كما رصد طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحزب شمال البلاد، واعترضت الدفاعات الجوية أكثر من 4 صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المطلي، فيما أعلن الحزب استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في البياضة ورشاف، واستهدف بصاروخ أرض جو طائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء العباسية.
1: استهل رئيس الحكومة نواف سلام زيارته دمشق بلقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب، وقال سلام بعد اللقاء: أحرزنا تقدما كبيرا في معالجة القضايا بين لبنان وسوريا والنتائج ستظهر قريبا، واستقر النقاش على إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك.
2: أكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلا عن المسائل المتعلقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع، وتوافقنا على ضرورة استمرار الحوار والتعاون في تسهيل العودة الآمنة الكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم وتنظيم العمالة السورية في لبنان.
1: بدوره وصف وزير الطاقة جو صدي الاجتماع بالمفيد.
3: اليوم كان الحقيقة ثالث اجتماع مع نظير السوري مع وزير الطاقة، وقدمنا يعني تقدم كبير بالنسبة لإبرام اتفاقية عبور للغاز الطبيعي عبر الأراضي السورية. بقى هيدا عم نشتغل عليه وعن قريب إن شاء الله نقدر ننجزه. كذلك الفرق الفنية بدأت العمل على إمكانية استجرار الطاقة مباشرة من سوريا. أما بالربط الكهربائي الثلاثي مع الأردن، هيدا شيء البنك الصندوق العربي عم يدرسه هلا، ويلي سمعناه إنه بحاجة تقريبا سنة تيتحقق. بقى كان اجتماع مفيد كتير، بس مثل ما بقوله بدأ العمل من كم أسبوع، واليوم كان الاجتماع الثالث.
0: وهكذا شرع لسلام وقوف سوريا إلى جانب الحكومة اللبنانية ودعمها الكامل لها في إطار علاقة تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة وتعزيز التعاون الأخوي والاستراتيجي بين البلدين. وطلب الوفد اللبناني الذي ضم نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وزير الطاقة والمياه جو صدي، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسمني، طلب الجانب السوري بفتح بعض المعابر المغلقة وتسهيل عمليات نقل البضائع.
1: رأى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن لبنان يواجه معضلة معقدة للغاية، إلى درجة أن الاكتفاء بالمراقبة لم يعد كافيا لحلها، وشدد للشرق الأوسط على أن أي مفاوضات أو تسويات مقبلة يجب أن تؤدي إلى إنهاء حال المواجهة المفتوحة على الحدود الجنوبية بشكل نهائي، لا إلى تهدئة مؤقتة أو حلول نظرية. واعتبر جعجع أن النفوذ الإيراني دخل مرحلة التراجع، وأن المرحلة الإيرانية في لبنان باتت على وشك الانتهاء نتيجة الظروف الإقليمية والدولية، قائلا إن لبنان لا يستطيع الاستمرار ساحة مرتبطة بصراعات الخارج، بل يحتاج إلى إعادة تموضع كدولة طبيعية ذات قرار مستقل. وعن موقف حزب الله حيال نتائج التفاوض، أشار جعجع إلى أن اللحظة الحاسمة لم تأتي بعد، إلا إذا حدث تغيير غير متوقع يدفع المسؤولين في الحزب إلى إعادة النظر في مقاربتهم، وأبدى تشاؤمه حيال إمكانية تبدل هذا المشهد، معتبرا أن القرار النهائي للحزب مرتبط بالكامل بإيران. رئيس القوات أكد أن الفرصة لا تزال متاحة، لكن المطلوب هو التقاطها والذهاب بها حتى النهاية، بدلا من الاكتفاء بإدارة الأزمات أو انتظار الحلول الخارجية.
0: رأى الوزير السابق زياد بارود عبر لبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمة أننا على حبال الانتظار الأمريكي الإيراني فيما خص المفاوضات، والقرار ليس عند حزب الله، وقال عندما تحسم بين الجانبين باتجاه أو بآخر عندها نجلس معا.
4: أنا ماني كتير مبسوط أنه أعترف أنه سيادتنا هالقد منقوصة، بس هيدا الواقع. بالموازات نعم بدنا الدولة اللبنانية نرجع نشوفها. أنا كمواطن عبالي شوف دولة لبنانية عم تحمي ناسها كمان. في رغبة بأنه تتاخد الصورة، تعرفي عند الرئيس الأمريكي في شيء له علاقة بهو كيف بشوف حاله كمسهل كذا، فبعتقد التركيز على الصورة ما بفيد لوحده. أنا ما اللي عم يعمله الرئيس يلي عم بيقيس خطواته بكتير من الدقة، ما عمل خطأ لحد اليوم. القوات اللبنانية كان عندها ترسانة عسكرية هائلة، وكان عندها دور ووجود ببيئتها كمان هائل. بلحظة أخذت القرار السياسي بظروف معينة وراحت على تحويل دورة من عسكري إلى سياسي.
5: هين على حزب الله يعمل نفس
4: الموزاج، لكن هين على القوات تعمل هيك؟ لكن سهل يعني كمان على هالمكنة الكبيرة اللي مكنة عسكرية كانت وترسانة هايلة والتصاق كامل ببيئتها كمان هين؟ يمكن لأنه الارتباط بإيران نتيجة مفاوضات أمريكية إيرانية بيودي لأي صيغة ما بعرف.
1: اعتبر نائب حزب الله حسن فضل الله أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل هي مسار تنازلي، وقال إن حزبه ليس ضد الدبلوماسية المستندة إلى القوة التي أوصلت عام 1996 إلى تفاهم نيسان. أضاف فضل الله لن نعود إلى ما قبل 2 أذار على حد قوله.
0: أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأكد له تضامن شعب لبنان في هذه الظروف الدقيقة. وأطلع رئيس الجمهورية الشيخ محمد بن زايد على أخر المستجدات المتعلقة بمسار الاجتماعات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية التي تعقد في واشنطن، وشكر رئيس الإمارات عون على عاطفته، مؤكدا وقوف الإمارات دوما إلى جانب لبنان وشعبه ودعمها للخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه واستعادة سيادته على كامل أراضيه.
1: جددت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دوال التزام الاتحاد تجاه لبنان وشعبه، مشيرة إلى أن الالتزام راسخ سياسيا وماليا من خلال دعم الأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لكن يجب أن تكون الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها أيضا. ولفتت إلى أن الاتحاد يشجع الخطوات على الإصلاح.
0: لقاء تشوري في دار إفتاء عكار ودعوات إلى إقرار العفو الشامل. منذر المرابي.
6: بدعوة من مفتي عكار الشيخ الدكتور زيد بكار زكريا عقد لقاء تشاوري في دار الإفتاء في حلبة خصص لبحث ملف قانون العفو العام بحضور شخصيات نيابية وهيئات بلدية واختيارية ورجال دين ووجوه اجتماعية. وتناول المجتمعون في المقترحات المطروحة ضمن جلسات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بقانون العفو العام في ضوء الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة ولبنان. وتلا المفتي زكريا البيان.
7: نظرا إلى الظروف الجديدة التي تعصف بالمنطقة ولبنان، ونظرا إلى تراكمات من الإهمال والتفريط في علاج ملفات الموقوفين، ونظرا لثبوت حالات لموقوفين دون تأمين محاكمة عادلة، ونظرا لتسييس بعض المحاكمات، وحرصا على فتح صفحة جديدة لتحقيق الاستقرار المجتمعي العام، وبسبب الاكتظاظ غير الطبيعي في سجون تفتقر إلى معايير السلامة ويفقد فيها السجين أبسط حقوقه، فإننا نناشد الدولة والمسؤولين ونطالب النواب باستشعار أعلى درجات المسؤولية في مدارستهم ونقاشهم وتصويتهم تجاه هذا الملف الذي طال كثيرا وكثرت فيه التدخلات، مؤكدين وقوفنا خلف صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ القاضي عبد اللطيف دريان في مطالبته بالعفو العام الشامل وإنهاء هذا الملف وفق معايير العدالة والإنصاف والإنسانية.
6: منذر المرعب عكار لبنان الحر.
1: تعرضت دورية من مديرية المخابرات لإطلاق نار في منطقة القصر في الهرمل في خلال تنفيذ عملية ضبط آلية تستخدم لنقل المخدرات وتصنيعها، فرد عناصر الدورية بالمثل، وتمكنت المديرية من ضبط الآلية في حين أسفر الاشتباك عن مقتل أحد المطلوبين، فيما فر الآخر إلى جهة مجهولة وتجرى المتابعة لتوقيفه.
0: أعلنت الداخلية السورية القبض على خردل أحمد ديوب العميد الركن في قوات النظام السوري السابق ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقا لدلوعه المباشر في ارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين وإقامته علاقات تنسيقية مع المخابرات الإيرانية وحزب الله.
1: في معرب عرض رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع وفد من العقورة ضم رئيس البلدية بطرس سابا مهنا وعضو المجلس البلدي عمطل عرب رئيس مركز الحزب في البلدة توني عرب ونائب رئيس المركز ربيع نصر الله بحضور منسق منطقة جبيل في الحزب سافيو بركات، عرض للأوضاع في البلدة والتحديات التي تواجهها. وجاءت الزيارة لشكر جعجع على التعزية بوفاة الياس عرب ودعد نصر الله، حيث عبر الوفد عن تقديره للمواساة التي أبداها ولوقوفه إلى جانب العائلة في مصابها الأليم.
0: واستقبل جعجع وفدا من بلدة كفرية البقاع الغربي ضم المجلس البلدي برئاسة محمد ضايع ونائب الرئيس نديم الهندي ومختار البلدة علي صالح، بالإضافة إلى عدد من فعاليات البلدة الاجتماعية في حضور منسق منطقة البقاع الغربي في الحزب إليس صقر. وتم خلال اللقاء التداول في شؤون البلدة وأوضاعها العامة، وشدد جعجع على أهمية الدور الذي تقوم به البلديات في هذه المرحلة الدقيقة، مثنيا على اندفاع المجلس البلدي الجديد وموكلا الوقوف إلى جانب البلدة ومتابعة القضايا المطروحة.
1: نفذت وزارتا الزراعة والصناعة حملة رقابية صارمة استهدفت معامل تصنيع مستحضرات غذائية تسوق زورا على أنها مشتقات حليب كالأجبان واللبنة والموتزاريلا وغيرها، وأسفرت الحملة عن إقفال 9 معامل مخالفة في البقاع بعد ثبوت تورطها في التصنيع غير الشرعي.
0: تابعت وزارة الصحة بالتنسيق مع مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان المستجدات المتعلقة بحالات فيروس الهمتة المسجلة بصورة محدودة في بعض المناطق حول العالم، وأكدت عدم تسجيل أي حالة في لبنان، مشددة على أهمية استقاء المعلومة من المصادر الرسمية وتجنب تداول الإشاعات.
1: إلى الطقس.
8: نشرة الجوية من لبنان الحر.
1: الطقس إجمالا ربيعي مستقر ودافئ، بكرة رح بيكون صافي إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وطفيف بدرجات الحرارة على الجبال وبالمناطق الداخلية، وبتستقر بالمناطق الساحلية وبتحول مساء لطقس غائم جزئيا.
0: كان في المحلية. اطلق صيد خطير قتل في غارات إسرائيلية على السعديات وملتقى النهرين والجي. سلام من مطار دمشق، اطلاق مجلس اعمال لبناني سوري مشترك والشرع يؤكد وقوف سوريا الى جانب الحكومة. جعجع لا لتهدئة مؤقتة، والمفاوضات يجب ان تنتهي الى وضع طبيعي ودائم على الحدود. وبارود لإذاعتنا، القرار ليس عند الحزب.
1: المحلية انتهت، اخرجها مارك البيطار. شكرا لإصغائكم،
0: الى اللقاء.

0: 11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر، كل ما بتكبر بتشبشي.
1: حدث وموقف، حدث وموقف يلخص حدثا ويحلله. حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جانف غالي، كل أربعاء وسبت بعد النشرة المحلية، ويعاد بعد موجز 12:45 ليلا عبر لبنان الحر.
2: المرحلة الأخطر، لا نبالغ إذا قلنا إن ما نمر به هو من أخطر المراحل التي مرت وتمر على البلد. إنه أخطر من حرب 1982 وحرب 2006 وحرب إسناد غزة. حرب إسناد إيران نقلت البلد من مرحلة إلى مرحلة، وحتى لو بدأت المفاوضات فإن بنودها ستنطلق من الواقع على الأرض. ما يخشاه اللبنانيون سواء عقدت المفاوضات بشكل مباشر أو غير مباشر، أن توضع على الطاولة خارطة غزة إلى جانب خارطة جنوب لبنان، ويصار إلى المقارنة بين منطقة الخط الأصفر في غزة ومنطقة الخط الأصفر في جنوب لبنان. المنطقتان أصبحتا متشابهتين، تدمير ممنهج، جرف، إزالة معالم، تهجير السكان. لم تقم إسرائيل بما قامت به ارتجالا، وإن كانت ردة فعل على ما قام به حزب الله، بل انتظرت ذريعة، وقد أعطاها حزب الله الذريعة مرتين، الأولى في 8/1/2023 حين ساند طوفان الأقصى، والثانية في 2 آذار الفائت حين ساند إيران. وتبين من التحقيقات والمعطيات أن إيران طلبت من حزب الله القيام بالإسنادين لإلهاء إسرائيل عن غزة وعن إيران، لكن فاتهم أن إسرائيل تذرعت بالإسنادين لتنفيذ نسخة ثانية من المنطقة الصفراء. أيها المعنيون، تابعوا مسار غزة لتعرفوا ماذا سيحدث في مسار لبنان.
1: حدث وموقف، حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جانف غالي.

بيزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بيزنس هاب، لأنه بالاستثمار السليم الطريق إلى التعافي. فيه نواكب رواد الأعمال، معه نحول الحلم إلى واقع، الفكرة إلى مشروع، والأزمة إلى ازدهار. بيزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق. بيزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بيزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

كلاسيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي، ثلاثاء 10:00 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.

حوار حر حوار حر من الاثنين للجمعة وحدي بعد الظهر. سياسيين محللين وإعلاميين وكل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

نوستالجيا، أنغام حالمة، حكايات دافئة. نوستالجيا، فنانين وأغنيات من الماضي الجميل. الاثنين 10 مساء مع فادي نكوزي عبر لبنان الحر.

بولي كلينيك. داء، دواء، غذاء، أبحاث واكتشافات. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان

0: حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: فينا نكون سياسيين ونصير قديسين؟ ممكن.

0: يلي عاش بين 1886 و1963، واعتبرها خطوة أولى بعملية طويلة ممكن تؤدي لوضع صفة القداسة عليه، وأكيد مضطر أنه يعمل معجزة واحدة على الأقل ومعجزة تانية حتى يعتبر قديس. المهم أنه نقول أنه شومان كان مؤمن بأنه السياسة هي رسالة وخدمة وعمل طاعة لإرادة الله. عيش حياة صلاة، تقرب كتير من القربان المقدس بشكل يومي، والمهم كمان أنه كتير كان يحب كتابات البابا بيوس الثاني عشر، وكان خبير بفلسفة العصور الوسطى وخصوصا كتابات القديس توما الأكويني. وروبرت شومان هو كمان كان رئيس وزراء مرتين بفرنسا، وكان وزير مال، وكان وزير للخارجية. وجوده بيأكد وبيثبت انه السياسة كمان فيكون قديس.
1: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: عين على الفن.
1: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
0: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
1: تحية طيبة. بيكار التصعيد الإسرائيلي إلى اتساع من الجنوب والبقاع إلى الشوف وضحايا. سلام بعد زيارة سوريا، لن نسمح بإعادة استخدام لبنان منصة لإيذاء الأشقاء العرب. جعجع المرحلة الإيرانية في لبنان على وشك الانتهاء. بارود لإذاعتنا عن المفاوضات على حبال الانتظار الأمريكي الإيراني، والقرار ليس عند حزب الله. البيت الأبيض يترقب دراجون إلى المتوسط، وهانتا ليس كوفيد. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. تكثف الدولة اللبنانية جهودها لتثبيت وقف النار قبل مفاوضات الخميس والجمعة المقبلين في واشنطن، وتراهن على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف إطلاق النار الذي ينتهي مفعوله في 17 من أيار. وما التصعيد الإسرائيلي في الميدان الآخذ في التوسع، وقد بلغ الشوف اليوم إلا لفرض أوراق ضغط إضافية على المفاوض اللبناني وإفشال أجندة الثوابت اللبنانية الرامية بالدرجة الأولى إلى وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة الجنوبية كخطوة أولى وأساسية لانتشار الجيش اللبناني في كامل جنوب الليطاني. وفي انتظار ما سيحمله الأسبوع المقبل من واشنطن، أعادت بيروت ودمشق اليوم رسم العلاقات بينهما، وأسفرت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لسوريا عن اتفاق على إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري وعلى تعاون اقتصادي وتنسيق أمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات.
1: البداية من الميدانيات الأمنية، فبعد اغتيال قائد الرضوان في بيروت، وجه الجيش الإسرائيلي رؤوس صواريخه نحو منطقة الجي السعديات، إذ قتل 3 أشخاص بغارة على سيارة في طريق ملتقى النارين، إضافة إلى قتيل في غارة على السعديات. وأغار الطيران الإسرائيلي على عين بعال والسكسكية، حيث أفيد عن سقوط 7 قتلى و15 جريحا، وأدت الغارات على برج رحال وحي المسلخ في النبطية إلى سقوط 6 قتلى، وعلى حي المسلخ في ميفدون إلى سقوط قتيل، كما سجلت إصابات طفيفة جراء استهداف المرواني.
0: وعصرا سجلت غارتان على مبنى سكني في حي البياض في النبطية وعلى حي الثانوية في ميفدون، كما سجل قصف على خراج وجبانة كفردونين في قضاء بنت جبيل. وأجلى الصليب الأحمر اللبناني مركز النبطية عائلة محاصرة مؤلفة من أم وطفليها من حي الميس بين بلدتي شوكين وزبدين.
1: وأغار الطيران الحربي على سيارة على طريق جل البحر وعلى منزل مؤلف من طبقات عدة في حي المرج في جوية صور، ما أدى إلى تدميره وسقوط إصابات. واستهدفت غارة من مسيرة على طريق عام الشابي كفردونين محلا لبيع الدواليب. وأطلقت طائرات أباتشي إسرائيلية صاروخا باتجاه بلدة الخيام، وقصفت المدفعية الإسرائيلية تولين وقبريخة ومجد السلم وكفر تبنيت وأرنون وزوطر الشرقية. وفي مدينة بنت جبيل نسف الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في حي الجبينة.
0: مركز عمليات طوارئ الصحة أفاد عن شن إسرائيل غارة أولى من مسيرة على دراجة نارية كان يستقلها شخص من الجنسية السورية مع ابنته البالغة 12 عاما، وعندما تمكنا من الابتعاد عن مكان الاستهداف عاودت المسيرة الضربة للمرة الثانية، فقتل الوالد على الفور. ولما ابتعدت الطفلة 100 متر عاودت المسيرة استهدافها للمرة الثالثة بشكل مباشر، فأصيبت بجروح بالغة ومن ثم فارقت الحياة.
1: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة في انفجار مسيرة أطلقها الحزب، كما أعلن مهاجمة أكثر من 85 بنية تحتية لحزب الله في مناطق عدة في لبنان، واستهدف عناصر من حزب الله كانوا ينفذون أنشطة ضد القوات الإسرائيلية جنوب لبنان، كما رصد طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله شمال البلاد. واعترضت الدفاعات الجوية أكثر من 4 صواريخ أطلقها الحزب باتجاه المطلي، فيما أعلن الحزب استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في البياضة ورشاف، واستهدف بصاروخ أرجو طائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء العباسية وآلية عسكرية إسرائيلية عند خل التراج في بلدة دير سريان.
0: قال رئيس الحكومة نواف سلام في تصريح من مطار دمشق الدولي بعد اختتام زيارته إلى سوريا ولقاء الرئيس أحمد الشرع، حرزنا تقدما كبيرا في معالجة القضايا بين لبنان وسوريا، والنتائج ستظهر قريبا. واستقر النقاش على إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك، ولن نسمح بإعادة استخدام لبنان منصة لإيذاء الأشقاء العرب.
2: أكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلا عن المسائل المتعلقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع. وتوافقنا على ضرورة استمرار الحوار والتعاون في تسهيل العودة الآمنة الكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم وتنظيم العمالة السورية في لبنان.
1: بدوره وصف وزير الطاقة جوصد الاجتماع بالمفيد.
3: اليوم كان الحقيقة ثالث اجتماع مع نظير السوري معالي وزير الطاقة، وقدمنا يعني تقدم كبير بالنسبة لإبرام اتفاقية عبور للغاز الطبيعي عبر الأراضي السورية. بقى هيدا عم نشتغل عليه وعن قريب إن شاء الله نقدر ننجو. كذلك الفرق الفنية بدأت العمل على إمكانية استجرار الطاقة مباشرة من سوريا. أما بالربط الكهربائي الثلاثي مع الأردن، هيدا الشيء البنك الصندوق العربي عم يدرسه هلا، ويلي سمعناه إنه بحاجة تقريبا سنة تيتحقق. بقى كان اجتماع مفيد كتير، بس مثل ما بقوله بدأ العمل من كم أسبوع، واليوم كان الاجتماع الثالث.
0: وأكد الشرع للسلام وقوف سوريا إلى جانب الحكومة اللبنانية ودعمها الكامل لها في إطار علاقة تقوم على احترام المتبادل للسيادة وعلى تعزيز التعاون الأخوي والاستراتيجي بين البلدين. وبحسب الرئاسة السورية، بحث الشرع مع سلام في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وفي التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات.
1: وطالب الوفد اللبناني الذي ضم نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وزير الطاقة والمياه جو الصدي، وزير الاقتصاد والتجارة عمل لبساط، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسمني، طلب الجانب السوري بفتح بعض المعابر المغلقة وتسهيل عمليات نقل البضائع.
0: أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأكد له تضامن شعب لبنان في هذه الظروف الدقيقة. وأطلع رئيس الجمهورية الشيخ محمد بن زايد على المستجدات المتعلقة بمسار الاجتماعات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية التي تعقد في واشنطن. وشكر رئيس الإمارات الرئيس عون على عاطفته، مؤكدا وقوف الإمارات دوما إلى جانب لبنان وشعبه، ومؤكدا أيضا دعمها للخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه واستعادة سيادته على كامل أراضيه.
1: رأى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن لبنان يواجه معضلة معقدة للغاية، إلى درجة أن الاكتفاء بالمراقبة لم يعد كافيا لحلها، وشدد للشرق الأوسط على أن أي مفاوضات أو تسويات مقبلة يجب أن تؤدي إلى إنهاء حال المواجهة المفتوحة على الحدود الجنوبية بشكل نهائي، لا إلى تهدئة مؤقتة أو حلول نظرية. واعتبر جعجع أن النفوذ الإيراني دخل مرحلة التراجع، وأن المرحلة الإيرانية في لبنان باتت على وشك الانتهاء نتيجة الظروف الإقليمية والدولية، قائلا إن لبنان لا يستطيع الاستمرار ساحة مرتبطة بصراعات الخارج، بل يحتاج إلى إعادة تموضع كدولة طبيعية ذات قرار مستقل.
0: وعن موقف حزب الله حيال نتائج التفاوض، لفت جعجع إلى أن اللحظة الحاسمة لم تأتي بعد، إلا إذا حدث تغيير غير متوقع يدفع المسؤولين في الحزب إلى إعادة النظر في مقاربتهم. وأبدى جعجع تشاؤمه حيال إمكانية تبدل هذا المشهد، معتبرا أن القرار النهائي للحزب مرتبط بالكامل بإيران. وأكد رئيس القوات أن الفرصة لا تزال متاحة، لكن المطلوبة هو التقاطها والذهاب بها حتى النهاية، بدلا من الاكتفاء بإدارة الأزمات أو انتظار الحلول الخارجية.
1: رأى الوزير السابق زياد بارود عبر لبنان الحر ضمن برنامج جبل رحمي أننا على حبال الانتظار الأمريكي الإيراني فيما خص المفاوضات، والقرار ليس عند حزب الله، وقال عندما تحسم بين الجانبين باتجاه أو بآخر عندها نجلس معا.
4: أنا ماني كتير مبسوط إنه اعترف إنه سيادتنا هالقد منقوصة، بس هذا الواقع. بالموازات نعم بدنا الدولة اللبنانية نرجع نشوفها، أنا كمواطن عبالي شوف دولة لبنانية عم تحمي ناسها كمان. في رغبة بإنه تتخذ الصورة، بتعرفي عند الرئيس الأمريكي في شيء له علاقة بهو كيف بشوف حاله كمسهل كذا. فبعتقد التركيز على الصورة ما بفيد لوحده. أنا ما اللي عم يعمله الرئيس يلي عم بيقيس خطواته بكتير من الدقة، ما عمل خطأ لحد اليوم. القوة اللبنانية كان عندها ترسانة عسكرية هائلة، وكان عندها دور ووجود ببيئتها كمان هائل. بلحظة أخذت القرار السياسي بظروف معينة وراحت على تحويل دورة من عسكري إلى سياسي.
5: هين على حزب الله يعمل نفس،
4: لكن هين على القوات تعمل هيك؟ لكن سهل يعني كمان على هالمكنة الكبيرة اللي مكنة عسكرية كانت وترسانة هايلة والتصاق كامل ببيئتها كمان هين؟ يمكن لأنه الارتباط بإيران نتيجة مفاوضات أمريكية إيرانية بيودي لأي صيغة ما بعرف.
0: اعتبر نائب حزب الله حسن فضل الله أن المفاوضات مع إسرائيل هي مسار تنازلي، وقال إن حزبه ليس ضد الدبلوماسية المستندة إلى القوة التي أوصلتنا في العام 1996 إلى تفاهم نيسان. أضاف لن نعود إلى ما قبل الثاني من آذار كما قال.
1: لقاء تشوري في دار إفتاء عكار ودعوات لإقرار العفو الشامل. منذر المرعبي.
6: بدعوة من مفتي عكار الشيخ الدكتور زيد بكر زكريا عقد لقاء تشاوري في دار الإفتاء في حلبة خصص لبحث ملف قانون العفو العام بحضور شخصيات نيابية وهيئات بلدية واختيارية ورجال دين ووجوه اجتماعية. وتناول المجتمعون في المقترحات المطروحة ضمن جلسات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بقانون العفو العام في ضوء الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة ولبنان. وتلا المفتي زكريا البيان.
7: نظرا إلى الظروف الجديدة التي تعصف بالمنطقة ولبنان، ونظرا إلى تراكمات من الإهمال والتفريط في علاج ملفات الموقوفين، ونظرا لثبوت حالات لموقوفين دون تأمين محاكمة عادلة، ونظرا لتسييس بعض المحاكمات، وحرصا على فتح صفحة جديدة لتحقيق الاستقرار المجتمعي العام، وبسبب الاكتظاظ غير الطبيعي في سجون تفتقر إلى معايير السلامة ويفقد فيها السجين أبسط حقوقه، فإننا نناشد الدولة والمسؤولين ونطالب النواب باستشعار أعلى درجات المسؤولية في مدارستهم ونقاشهم وتصويتهم تجاه هذا الملف الذي طال كثيرا وكثرت فيه التدخلات، مؤكدين وقوفنا خلف صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ القاضي عبد اللطيف دريان في مطالبته بالعفو العام الشامل وإنهاء هذا الملف وفق معايير العدالة والإنصاف والإنسانية.
6: منذر المرعب عكار لبنان الحر.
0: تعرضت دورية من مديرية المخابرات لإطلاق نار في منطقة القصر الهرمل في خلال تنفيذ عملية ضبط آلية تستخدم لنقل المخدرات وتصنيعها، فرد عناصر الدورية بالمثل وتمكنت المديرية من ضبط الآلية في حين أسفر الاشتباك عن مقتل أحد المطلوبين، فيما فر الآخر إلى جهة مجهولة وتجرى المتابعة لتوقيفه.
1: أعلنت الداخلية السورية القبض على خردل ديوب العميد الركن في قوات النظام السوري السابق ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقا لدلوعه المباشر في ارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين وإقامته علاقات تنسيقية مع المخابرات الإيرانية وحزب الله.
0: في معراب عرض رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع مع وفد من العقورة ضم رئيس البلدية بطرس سابا مهنا وعضو المجلس البلدي نعم طلع عرب ورئيس مركز الحزب في البلدة طوني عرب ونائب رئيس المركز ربيع نصر الله في حضور منسقي منطقة جبيل في الحزب سافيو بركات، عرض للأوضاع في البلدة وللتحديات التي تواجهها. وجاءت زيارة لشكر للدكتور جعجع على التعزية بوفاة الياس عرب ودعد نصر الله، حيث عبر الوفد عن تقديره للمواساة التي أبداها ولوقوفه إلى جانب العائلة في مصابها الأليم.
1: واستقبل جعجع وفدا من بلدة كفري البقاع الغربي ضم المجلس البلدي برئاسة محمد الصايغ ونائب رئيس نديم الهندي ومختار البلدة علي صالح، إضافة إلى عدد من الفعاليات البلدة الاجتماعية في حضور منسق منطقة البقاع الغربي في الحزب إلي صقر. وتم خلال اللقاء التداول في شؤون البلدة وأوضاعها العامة، وشدد جعجع على أهمية الدور الذي تقوم به البلديات في هذه المرحلة الدقيقة، مثنيا على اندفاع المجلس البلدي الجديد ومؤكدا الوقوف إلى جانب البلدة ومتابعة القضايا المطروحة.
0: نفذت وزارتا الزراعة والصناعة حملة صارمة استهدفت معامل تصنيع مستحضرات غذائية تسوق زورا على أنها مشتقات حليب كالأجبان والألبان. وأسفرت الحملة عن إقفال 9 معامل مخالفة في منطقة البقاع بعد ثبوت تورطها في التصنيع غير الشرعي.
1: أخبار إقليمية ودولية مع بسام البيتار.
8: انتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يملك كل الأوراق الرابحة ويسعى مع فريقه إلى تجريدها نهائيا من طموحاتها النووية. إيرانيا اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن النهج الأمريكي يقوض مسار دبلوماسية، وخلال اتصال بنظيره التركي هاكان فيدان أشار عرقجي إلى أن التصعيد الأخير في مضيق هرمز زاد الشكوك بشأن نيات الطرف الأمريكي وجديته في المسار الدبلوماسي. وفيما يتواصل الحصار البحري الأمريكي على إيران، برز تطور لافت تمثل بإرسال بريطانيا إلى البحر الأبيض المتوسط السفينة الحربية HMS دراجون استعدادا لمهمة محتملة في مضيق هرمز. ومع تصاعد الحصار بدأت روسيا بإرسال شحنات إلى إيران عبر بحر قزوين. بحسب مسؤولين أمريكيين أوضحوا أن الشحنات تضمنت مكونات خاصة بالطائرات المسيرة لمساعدة إيران على إعادة بناء قدراتها العسكرية. في البحرين كشفت وزارة الداخلية عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، واعتقلت 41 شخصا من أعضائه. في إسرائيل سيفرج عن ناشطين من أصول الصمود العالمي الداعم لغزة على أن ينقلا إلى عهدة سلطات الهجرة تمهيدا لترحيلهما. غدا وقف النار بين روسيا وأوكرانيا أعلن الكرملين أن الولايات المتحدة تستعجل التوصل إلى اتفاق سلام الذي لا يزال بعيد المنال بسبب التعقيدات. في شأن الصحي طمأنت منظمة الصحة العالمية إلى أن خطر تفشي فيروس هانتا في العالم محدود جدا بعدما ظهر على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي وأدى إلى وفاة 3، وأكدت المنظمة أن فيروس هانتا ليس كوفيد جديدا. وفي هذا الإطار سترسل دول عدة طائرات لإجلاء رعاياها من السفينة السياحية المتجهة إلى إسبانيا.
0: إلى صفحة الأحوال الجوية. نشرة الجوية من لبنان الحر.
1: مستقر ودافئ نسبيا مع ارتفاع بدرجة الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معادلات الموسمية. طقس الأحد صافي إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجة الحرارة على الجبال وبالداخل واستقرار على الساحل ويتحول مساء إلى غائم جزئيا.
0: ختاما إعادة للعناوين. بيكار التصعيد الإسرائيلي إلى اتساع من الجنوب والبقاع إلى الشوف وضحايا. سلام بعد زيارة سوريا، لن نسمح بإعادة استخدام لبنان منصة لإيذاء الأشقاء العرب. جعجع المرحلة الإيرانية في لبنان على وشك الانتهاء. بارود لإذاعتنا عن المفاوضات على حبال الانتظار الأمريكي الإيراني والقرار ليس عند حزب الله. البيت الأبيض يترقب دراجون إلى المتوسط وهانتا ليس كوفيد.
1: ختام بانوراما، رافقنا عبر الإخراج الإذاعي مارك البيطار، شكرا للمتابعة
0: وإلى اللقاء.
9: جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 5-26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة.

0: السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
2: عماد يوسف أبو خير، شادي سليمان عبود، جورج أديب عيد، نظيم حنا عيد، جوزيف إيميل عيد.
1: ارتفعوا كالأرث.

السلام عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحيي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة. آمين.

0: كلمة حياة، كلمة حياة مع الأب مايكل سليم.
1: في إنجيل اليوم في حوار بيدور ما بين بطرس والرب يسوع، وبيسأل فيه بطرس بيقول له: يا رب، جبات ضرائب الهيكل محتاجين ياخدوا الضريبة. يسوع يرد عليه: وانت رأيك ايه؟ انت شايف ايه؟ ينفع يؤخذ او تؤخذ الضريبة من ابناء الارض ام الغرباء؟ بطرس بيرد يقول: لا، ما ينفعش تتاخد من الغرباء. فيسوع بيديل هو القرار وبيقول له: روح واصطاد سمكة، واول سمكة تخرج خد من فمها القطع الدراهم الموجودة وادفع عنك وعني. يسوع اليوم النهاردة بيأكد احترامه لحرية الإنسان. يسوع النهاردة بيشاركنا في قرار خلاصنا. يسوع النهاردة بيخلينا ناخد القرار معاه لأجل خلاصنا ولأجل حياة أبدية. وعلى قد ما بيحبنا الله، على قد ما يسوع بيحبنا، على قد ما بيحترم حريتنا. وده إحنا اللي بنتعلمه طول الوقت من خلال عشرتنا وسمعنا لكلمة الله، إنه نختار ونقرر إحنا ما هو صالح لحياتنا ولخلاصنا، بس نكون قريبين منه عشان طول الوقت بيعلمنا إن إحنا نختار الأصح لينا. مش بس كده، يسوع بيحترم إنسانيتنا إلى أبعد الحدود. بيقول لبطرس: لكننا لا نريد أن نحرج أحدا. يسوع النهاردة بيعلمنا إن إحنا نحترم إنسانية كل من يتقابل معنا، ونقدر نكون بمحبتنا وإيماننا المسيحي شهود عن محبة الله لينا. يا رب علمنا أن احنا نعيش إنسانيتنا كما يجب، وأن نرى حريتنا في عيش وصاياك وتنفيذ مشيئتك. أمين.
0: كلمة حياة، كلمة

0: قصف وغارات واغتيالات وإنذارات بالإخلاء إضافة إلى حملات تمشيط في بعض القرى والبلدات. واللافت أن التصعيد بلغ منطقة الشوف اليوم للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، والحصيلة الأولية لليوم الدموي الطويل أكثر من 70 قتيلا. التصعيد الجنوبي المقلق يعني أن قواعد الاشتباك التي وضعت بعد وقف إطلاق النار تسقط يوما بعد يوم، لترتسم بذلك خريطة ميدانية جديدة. هذا في الجنوب، أما في بيروت وواشنطن فاستعداد للجولة الأولى من المفاوضات المباشرة الفعلية بين لبنان وإسرائيل، والتي أتت بعد جولتين تمهيديتين. فبعد ساعات يصل السفير سيمون كرم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويباشر اجتماعاته التمهيدية تمهيدا لترأس أهم مفاوضات يخوضها لبنان منذ العام 1983. وقد استبقت الإدارة الأمريكية جولة المفاوضات بإعلانها أن الهدف منها هو الدفع باتجاه اتفاقية سلام وأمن شاملة، انطلاقا من قيام الدولة اللبنانية بنزع كامل لسلاح حزب الله المصنف أمريكيا منظمة إرهابية أجنبية. فهل يصل مسار واشنطن إلى نهايته، أم أن العراقيل والعقبات ستحول دون التوصل إلى اتفاق؟ في المعلومات أن واشنطن تريد للمحادثات أن تكون مكثفة ومنتجة، وبالتالي فإن اجتماعات يومي الخميس والجمعة المقبلين ستستكمل في الأسبوع الذي يليهما باجتماعات أخرى، لأن الهدف هو التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن. في هذا الوقت حزب الله يواصل تهويله العبثي، كما يواصل إطلاق تهديداته الفارغة بحق السلطة الرسمية في لبنان. فالنائب حسن فضل الله أعلن أن المفاوضات المباشرة تشكل خروجا على الدستور والطائف، داعيا السلطة إلى العودة عنها، كما أكد أن الحزب سيسقط الخط الأصفر والحزام الأمني. طبعا فضل الله المتبحر في علم القانون الدستوري لم يقل لنا كيف أن المفاوضات المباشرة تناقض الدستور، وهو لو كان عالما بالدستور حقا لأدرك أن سلاحه غير الشرعي والخارج على الدولة هو المناقض للدستور وللقانون ولكل ما هو شرعي. أما قوله أنه سيسقط الخط الأصفر فعنتريات فارغة يا ما سمعناها ويا ما قرأناها، ولم يحقق حزب الله سوى عكسها، لأن الاحتلال عاد ليجثم على صدر الجنوب والجنوبيين. لكن قبل تفصيل كل هذه الوقائع، البداية من زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق، والتي تميزت بطول اللقاء بينه وبين الرئيس السوري أحمد الشرع، والتأكيدات المشتركة على توثيق التعاون في كل المجالات. رامي نصار كان هناك وعاد بهذا التقرير.
1: طبيعي جدا أن يعمل من جمعتهما الجغرافيا على الاجتماع في السياسة والاقتصاد، وكيف بالحري عندما يبتزان معا من جنوبيهما لذين باتا معزولين أمنيا بفعل الوجود العسكري الإسرائيلي. طريق سياسي واحد يسلكانه وإن اختلفت المطبات وكثرت. فإذا كانت سوريا سبقت لبنان إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل، وهو يخوض بعدها هذا المسار تحت الرعاية الأمريكية نفسها والإطار السعودي نفسه، تأتي زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الثانية من نوعها للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في سياق التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، كما جاء في بيان الرئاسة السورية.
2: بحثنا في التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وسوريا، وتداولنا في مواصلة العمل من أجل معالجة قضية الموقوفين السوريين وكشف مصير المفقودين والمختفين قسرا في كلا البلدين، وأكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية. تم البحث في قضية الرسوم المفروضة على الصادرات ورسوم الترانزيت. سوف ننشئ لجان مشتركة ومنها فنية، ونكثف التواصل على المستوى الوزاري. نحن لن نسمح أنه يعاد استخدام لبنان منصة للإزاء لأي من أشقائه العرب وفي طليعتهم سوريا.
3: يعني تقدم كبير بالنسبة لإبرام اتفاقية عبور الغاز الطبيعي عبر الأراضي السورية. الفرق الفنية بدأت العمل على إمكانية استجرار الطاقة مباشرة من سوريا. أما بالربط الكهربائي الثلاثي مع الأردن، هيدا الشيء البنك الصندوق العربي عم بيدرسوا هلأ مختبرات المقاييس وأيضا الكلفة. فتكلمنا عنها بكل التفاصيل مع الوزير السوري. اللجنة العليا لرجال الأعمال اللبناني لبناني السوري حنشكلها بصرف أيام، وإن شاء الله بحزيران منجي لهوني بيكون أول اجتماع لألون.
4: اتفقنا أنه نسرع بالأمور حتى يسمحوا لشاحنات والسائقين اللبنانيين يقدروا يجوا يفضوا البضاعة بسوريا، خصوصا للسلع اللبنانية أو الصناعة اللبنانية.
1: كل هذه الملفات نوقشت بين وزراء الأشغال والطاقة والاقتصاد اللبنانيين ونظرائهم السوريين. وبحسب معلومات الام تي في، تناول البحث اوضاع معبري العبودية والعريضة كما سكك الحديد وربط طرابلس بسوريا والرحلات الجوية مع الاستفادة المشتركة من مطار الاليعات. جهد بذل ايضا لمحاولة توحيد الرسوم الجمركية لتسهيل الاجراءات وخفض الكلفة، كما ان طرحا جديدا برز في مجال الطاقة حيال استفادة لبنان من القدرة الانتاجية الكبيرة لمعامل الطاقة السورية مقابل توفير لبنان الغاز اللازم. كل هذه الملفات تأتي في سياق تحضير الأرضية لإبرام اتفاقات ثنائية. نريد بناء ذاكرة جديدة لدى اللبنانيين تجاه سوريا. هذه ليست مجرد عبارة يكررها الرئيس السوري أحمد الشرع في الكواليس، ولكنها مسار يعمل عليه مع الجانب اللبناني لفتح صفحة جديدة بعناوين كثيرة. من قصر الشعب، رامي يوسف، رامي نصار، MTV.
0: بعيدا من السياسة وإلى الحرب المتواصلة رغم الهدنة، إسرائيل توسع دائرة النار لتصل من جديد إلى مشارف بيروت، وارتفاع كبير في أعداد الضحايا في الساعات الماضية. التفاصيل من داخل الاستوديو مع زميل صبحي إبلاوي. صبحي، من تبع معك.
5: شكرا نبيلة وماجد. 72 ساعة مرت على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، وما زالت العمليات العسكرية تتوسع. إسرائيل تكثف من الغارات، وإلى الخريطة التفصيلية الحية لمتابعة أبرز ما حصل في خلال الساعات الماضية. هنا ألاحظ وإياكم مشاهدينا كيف أن إسرائيل وسعت العمليات العسكرية. نتجه إلى بعلبك بشرقي لبنان، هنا حصلت غارات، وإضافة أيضا إلى غارات حصلت في هذه المنطقة، المنطقة الساحلية الرابطة بين بيروت وجنوب لبنان والواقعة بين بيروت وصيدا، إضافة إلى غارة حصلت في هذه المنطقة أيضا وهي منطقة باتجاه الشوف وتحصل للمرة الأولى. أما فيما يتعلق بمنطقة شمال الليطاني فهي تحت النيران بكل ما للكلمة من معنى. أكثر من 130 غارة في الساعات 24 الماضية، إضافة أيضا إلى تهجير ممنهج لكل هذه المنطقة. هذه المنطقة نتجه بالخريطة منطقة شمال الليطاني هنا، هذه المنطقة البحرية وهي منطقة قضاء صور. كان هناك 15 بلدة غير مهددة، الآن هذه البلدات أصبحت مهددة وهجرت. أما فيما يخص عمليات حزب الله، العمليات التي يعلن عنها وهي عمليات المحلقات، واحدة في منطقة القطاع الغربي إضافة إلى أخرى في منطقة القطاع الشرقي، على الرغم من أن إسرائيل تحاول التقدم في هذه المنطقة. مشاهدينا، هذه المنطقة اللبنانية المحتلة الغربي، القطاع الغربي بعيدا عن صور، حاولت إسرائيل منذ يومين الدخول إلى المنصورة، وبالتالي نحن أمام عمليات عسكرية تتوسع بشكل كبير. وهنا الخارطة بشكل أوضح، كل هذه النقاط الحمراء هي غارات إسرائيلية، وأيضا بعض العمليات لحزب الله الذي رفع أيضا منسوب العمليات. ننتقل إلى ما حصل تحديدا اليوم. هذا اليوم كان قاسيا جدا من ناحية استهداف السيارات. الفيديوهات التي بثت لهذه الاستهدافات هنا منطقة السعديات، 15 دقيقة كانت فاصلة بين 3 عمليات اغتيال حصلت في الخط الساحلي، وبالتالي أول عملية حصلت على منطقة السعديات، استهدفت سيارة، من ثم استهدف ربيد في أيضا منطقة قريبة من الدامور. ولكن العملية التي يعني حصلت عند نقطة ملتقى النهرين هنا، هذه السيارة خالية، لكن الشبان حاولوا الهروب واستهدفتهم المسيرات الإسرائيلية مرة جديدة. في منطقة السكسكية هناك أكثر من 10 ضحايا سقطوا في الغارة. في الضاحية الجنوبية لبيروت أعلن اليوم عن انتهاء عمليات رفع الأنقاض، هناك بحسب المعلومات 5 ضحايا، وهناك صفحات مقربة من حزب الله تحدثت عن استشهاد عدة قادة كما وصفتهم من القادة الكبار في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، علما أن إسرائيل تحدثت حتى الآن فقط عن اغتيال أحمد غالب وطبعا بلوط وهو قائد وحدة الرضوان. ننتقل وإياكم أيضا إلى الفيديوهات التي وزعها الجيش الإسرائيلي في الساعات الماضية. في هذه المشاهد واللقطات يقول الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 85 مقر كبنى تحتية لحزب الله في البقاع وفي الجنوب. وسائل إعلام إسرائيلية مشاهدينا وزعت أمس أيضا فيديوهات تظهر بعض المراسلين الحربيين هنا في منطقة الخيام. سأبتعد قليلا، هذا المراسل الحربي للإعلام الإسرائيلي في منطقة الخيام، هذه المنطقة المحتلة من قبل إسرائيل بعد حرب إسنادي إيران طبعا، حيث احتلت إسرائيل أكثر من 61 بلدة لبنانية، وهذه الجولة الأولى للإعلام الإسرائيلية. وطبعا في الفيديوهات التي وزعها حزب الله أعلن من خلالها عن 27 عملية في الساعات الماضية، هنا محلقة لحزب الله وهي الاف بي في، تستهدف موقع في منطقة القطاع الغربي من جنوبي لبنان. وهنا نتابع هذه اللقطات للاف بي في، عنصر من الجيش الإسرائيلي يحاول الهروب. الجيش الإسرائيلي أعلن عن جرح ضابط وعنصرين بخلال العمليات. عمليات حزب الله ارتفعت بشكل كبير أيضا، أعلن عن إسقاط مسيرة في الساعات الماضية في أجواء العباسية. كل المؤشرات في إسرائيل تشير إلى أن هناك تصعيد ما سيحصل قبل جولة المفاوضات الخميس المقبل. نبيلة وماجد،
6: شكرا. صبحي،
5: شكرا.
6: تجار المخدرات يغيرون أسلوبهم، لا معامل داخل المباني، والاعتماد بات على المعامل النقالة، والام تي في تنفرد بنشر المشاهد الحصرية لمداهمة المعمل النقال يوم الجمعة، وأول معمل نقال ضبط منذ شهرين. تقرير حسن الرفاعي.
7: لمن لا يدقق في تفاصيل البيان عن عملية المخابرات يوم الجمعة، هي ضربة جديدة لتجار المخدرات، تبادل لإطلاق النار بين العناصر والتجار في منطقة القصر الحدودية، أسفر عنها ضبط مئات الكيلوغرامات من المخدرات وموادها الأولية. إلا أن ما بين أسطر البيان يخفي ما هو أعظم بكثير، وهو التعبير الآتي: آلية تستخدم لنقل وتصنيع المخدرات.
8: هذا الفرن كان بيحوي معمل مخدرات متنقل.
7: وتعود أصول الرواية إلى شهر شباط المنصرم. خلال الأشهر الماضية شكلت المواد الأولية ومعدات طبخ المخدرات النسبة الأكبر من المضبوطات، في مؤشر لأن حرب مديرية المخابرات تستهدف المنابع عبر تفتيت البنى التحتية اللوجستية لمصنعي المخدرات. وهنا جاء التحول الأخطر في سياسة تجار المخدرات، من المعامل الثابتة إلى استنساخ تجربة بريكنج باد. تحول التجار إلى المعامل النقالة، آليات تنقل المواد الأولية والمعدات من بلدة إلى أخرى من دون وجود معمل واحد ثابت لمحاولة تضليل الدولة. تغير تكتيك المواجهة، تم الربط بين أكثر من مجموعة من مناطق مختلفة لمقاطعة المعلومات لتضييق الخناق على التجار. رصدت إحدى المجموعات تواصلا فوق العادة على أجهزة لاسلكية تعتمدها العصابة، فيما تمكنت مجموعة أخرى من تتبع تحرك الطباخ الأساسي للعصابة، فنصب الكمين في بلدة الكويخ. استشعرت العصابة الخطر وحاولت إضافة عنصر مفاجأة، طلب أفرادها من سائق المعمل النقال التوقف لتغيير وجهته، وعند تلك اللحظة انقضت المجموعة على الفان المغلق.
8: في عنا براميل قطر كبيرة مليانة سويت سيئلة مكبس، وهذه حصيلة ضربة اليوم بالهرمة الكويخ، كمية كبيرة من المخدرات والمواد الأولية لتصنيعها.
7: 630 كيلوغراما من الأمفيتامين، نصف طن من الإيثر، وهو وسيط كيميائي يستعمل للتصنيع، بالإضافة إلى مكبس يشكل البودرة بهيئة حبوب. ضربة قضت على أمال استنساخ المسلسلات لتصنيع المخدرات في رسالة واضحة: ملف المخدرات وتجارها ومصنعيها سيطوى.
0: واشنطن تفتح أبوابها هذا الأسبوع لمفاوضات قد تحدد مستقبل الجنوب اللبناني وربما شكل العلاقة بين لبنان وإسرائيل لسنوات. معنا من واشنطن الزميل أنتوني مرشاء. إذا أنتوني، هل ستفرض واشنطن معادلة جديدة، ربما الأمن مقابل السلام ربما مع إسرائيل؟
9: نبيلة، يصل بداية بالساعات المقبلة السفير سيمون كرم إلى واشنطن، حيث سيعقد سلسلة لقاءات تنسيقية مع السفيرة ندى معوض بالسفارة اللبنانية بواشنطن، تحضيرا لانطلاق المفاوضات المرتقبة على أعلى المستويات يومي الخميس والجمعة. وبحسب المصادر الأمريكية للأم تي في، فإن السفيرة ندى معوض تجري منذ أيام الاتصالات المكثفة مع وزارة الخارجية الأمريكية في إطار التحضيرات السياسية والدبلوماسية واللوجستية لهذه الجولة الجديدة من المفاوضات. وتقول المصادر الأمريكية نبيلة أن الجانب اللبناني سيدخل هذه المفاوضات وهو يركز على عدة مطالب أساسية، أبرز تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، وقف الضربات والخروقات الإسرائيلية، والضغط باتجاه انسحاب إسرائيل من النقاط المتنازع عليها، إضافة إلى فتح مسار واضح لإعادة إعمار المناطق المتضررة في الجنوب. كما سيشدد الوفد اللبناني بحسب المصادر نفسها على دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، مع التركيز على أولوية حماية الاستقرار ومنع العودة إلى الحرب. لكن وبحسب القراءة أيضا الأمريكية، فإن الجانب الإسرائيلي يدخل هذه المفاوضات نبيلة من زاوية مختلفة بالكامل. فإسرائيل تعتبر أن أي اتفاق مستقبلي لن يكون قابلا للحياة إذ لم يترافق مع خطوات عملية تتعلق بسلاح حزب الله وتعزيز السيطرة الأمنية للدولة اللبنانية جنوبا، ومنع عودة بما تصفه تل أبيب الواقع السابق على الحدود. وتقول المصادر الأمريكية للأم تي في أن هذه الجولة ليست مجرد نقاش حدود أو أمن محدود، بل محاولة لإعادة رسم الواقع الأمن والسياسي بين لبنان وإسرائيل. إذن بحسب الأجواء الأمريكية،
0: نعم أنتوني شكرا لك، يبدو أن فقدنا الاتصال معك.
6: حزب الله ينتقد الدولة لاختيارها التفاوض المباشر ويتناسى أن حربه إسنادا لإيران هي من وضع التفاوض على الطاولة أساسا. تقرير ألف طومت.
10: في وقت يتجهز فيه لبنان الرسمي ليومي الخميس والجمعة المقبلين موعد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية، هكذا هو خطاب حزب الله.
11: المفاوضات المباشرة مع العدو هي مسار تنازلي فيه اعتراف بهذا العدو من جهة، وهو مسار سياسي. نحن مع المفاوضات غير المباشرة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف من خلال إجراءات معينة، أما هذا المسار في واشنطن الذي لجأت إليه السلطة إنما هو يشكل خروج عن الطائف والدستور، ونحن ندعوها إلى العودة عن هذا الخيار.
10: الحزب إذن يواصل انتقاد الدولة لاتخاذ قرار التفاوض المباشر مع إسرائيل، لكن ما لا يعترف به الحزب هو أن مصطلح مفاوضات مباشرة ما كان مطروحا أساسا في الساحة المحلية قبل انخراطه في الحرب إسنادا لإيران.
12: اللي أطلق الحرب على الجنوب واللي رجع سدع احتلال إسرائيل إلى فوق 60 قرية هو وراء رحنا على التفاوض، لأنه كيف نحل هذه المشكلة؟ أول شيء كيف نرجع نطلب من الإسرائيليين يخرجوا من الجنوب؟ كيف نطلب منهم يوقفوا العمل العسكرية؟ كيف نطلب منهم ما بقى يدمروا مناطق وقرى وحتى يدمروا بيروت ويهجموا على بيروت إذا مش من خلال التفاوض؟ وبالتالي حزب الله هو المسؤول عن هذا الواقع اللي احنا وصلنا له.
10: في كلمته اعتبر النائب فضل الله أن ما يحصل في إسلام أباد يقوي لبنان، وبالتالي انتقاده المفاوضات ليس إلا تعبيرا عن توجهات إيران.
12: يعني أي انتقاد لمسار التفاوض هو عمليا صوت الإيراني في الملف أو في الوضع الإقليمي. يعني إيران لما يروح لبنان على التفاوض، يعني كأنه جردنا إيران هذه الورقة في الضغط على إسرائيل لأخذ مكاسب بالمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يعني موقف حزب الله من التفاوض هو موقف إيراني بامتياز وليس لبناني.
10: تاريخ لبنان وللأسف حافل بحروب لم يخترها، استخدمت أرضه تطبيقا لأجندات الخارج وسدد هو الثمن. اليوم وعبر المفاوضات تسعى الدولة إلى تثبيت المعادلة التالية: نحن من يتخذ القرار.
0: جدد رئيس الجمهورية جوزيف عون إدانة لبنان للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية في الإمارات، وذلك خلال اتصال هاتفي جمع الرئيس عون برئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان. هذا وجرى البحث في العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية. كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في لبنان، حيث ثمن الرئيس عون مواقف الإمارات الداعمة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، وشدد الطرفان على أهمية تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة والدفع نحو مسارات الحوار والسلام.
6: إقليميا، تتجه الأنظار إلى احتمال استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل في إسلام أباد وسط ضغوط اقتصادية وعسكرية متواصلة وخروقات تهدد وقف إطلاق النار. تقرير نامي الخازن.
13: أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع رسالة من إيران خلال ساعات بشأن مقترح أمريكي لاتفاق مؤقت يهدف إلى إنهاء حرب الشرق الأوسط. كما حذر ترامب من أن طهران ستواجه ألما كبيرا إذ لم يوقع الاتفاق، وأضاف وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن تأمل أن يكون الرد الإيراني جديا بما يكفي لفتح مسار تفاوض حقيقي رغم استمرار الاشتباكات حول مضيق هرمز. وبالتوازي مع انتظار الرد الإيراني، شدد وزير الخزانة سكوت بيسانت على استعداد واشنطن لاتخاذ إجراءات مالية إضافية ضد الجهات التي تزود الجيش الإيراني بعدما فرضت عقوبات على أفراد وشركات كثير منهم في الصين وهونغ كونغ تتهم بمساعدة إيران في الحصول على مواد عسكرية تستخدم في مسيرات شاهد. ووضع بيسانت الخطوة في إطار جهود ترامب لاستهداف الشبكات التي تسلح القوات الإيرانية، وجاء ذلك بعدما أمرت الصين شركات بتجاهل العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني. وفي البحر لا يزال الحصار ساريا بشكل كامل، وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرات حربية أمريكية استهدفت وعطلت ناقلتي نفط فارغتين ترفعان العلم الإيراني هما سيستار 3 وسفدا بعدما حاولتا بحسب واشنطن دخول ميناء إيراني في خليج عمان. وتقول واشنطن أن أكثر من 70 ناقلة باتت ممنوعة من الوصول إلى الموانئ الإيرانية، بطاقة إجمالية تتجاوز 166 مليون برميل من النفط وبقيمة تفوق 13 مليار دولار. في المقابل تعتبر إيران أن الحصار خرق لوقف إطلاق النار وتطالب برفعه ضمن أي اتفاق. وتظهر الضغوط أيضا حول جزيرة خرج مركز تصدير النفط الرئيسي في إيران، فقد أظهرت صور أقمار صناعية بقعة نفطية مشتبها بها غرب الجزيرة تمتد على مساحة تقارب 45 كيلومترا مربعا، ولا يزال سببها مجهولا وقد يكون مرتبطا بحادث أو بتفريغ متعمد، لكن الحادث يسلط الضوء على الضغط الواقع على البنية النفطية الإيرانية فيما يواصل الحصار والاشتباكات في الخليج وخروقات وقف إطلاق النار تهديد الدبلوماسية وأسواق الطاقة.
6: من قلب واحدة من أخطر الآلات العسكرية في القرن العشرين، كيف كانت بارجة أمريكية قادرة على فرض معادلة ردع كاملة في البحر المتوسط؟
9: الامتفي على متن البارجة الأمريكية USS Iowa. هذه البارجة لم تعد تقاتل اليوم، لكنها تذكر بزمن كانت الحروب تحسم بصوت هذه المدافع، حيث أقف أنا والزميل ربيع شمعون. البرجة رقم 61 في تاريخ البحرية الأمريكية دخلت الخدمة عام 1943 في قلب الحرب العالمية الثانية، وشاركت في معارك كبرى عبر المحيط الهادئ قبل أن تتحول خلال الحرب الباردة إلى أداة ردع ثقيلة تتحرك حيث تريد واشنطن أن تظهر قوتها. ففي آب عام 1989 كانت USS Iowa قبالة الساحل اللبناني ضمن انتشار الأسطول السادس الأمريكي في شرق البحر المتوسط. هذا الوجود لم يكن لأغراض قتالية مباشرة، بل في إطار الردع والمراقبة في لحظة كانت فيها الحرب اللبنانية تقترب من نهايتها. هذه المدافع على متن هذه البارجة هي من عيار 16 إنش، السلاح الرئيسي للبارجة. أما هنالك ثلاثة أبراج، كل برج يضم ثلاثة مدافع، أي مجموعة تسع مدافع قادرة على إطلاق أكثر من 18 أذيفة بالدقيقة. لكن ما يظهر فوق السطح ليس إلا جزءا صغيرا من المنظومة. داخل البرج هناك عالم كامل يعمل بدقة عسكرية، طبقات متعددة من الأنظمة من غرفة الذخيرة في الأسفل إلى أن تصل القذيفة إلى المدفع في الأعلى. القذيفة الوحدة تزن أكثر من 1200 كيلوغرام، ومع تطور الحروب تغير كل شيء. تراجعت البوارج وتقدمت حاملات الطائرات وانتقلت المعركة من المدافع إلى السماء. اليوم يو اس اس ايوا تقف هنا لا تطلق النار، لكنها تروي قصة زمن حيث مدافعها كانت أحيانا كتيرة كافية لتغير مسار معركة كاملة.
0: ملفات حيرت الاستخبارات الأمريكية لعقود تخرج اليوم إلى العلن، من شهادات طيارين ورواد فضاء إلى أجسام رصدت في السماء وبقيت غير محسومة حتى اليوم. واشنطن تفتح أخيرا أرشيف الأجسام المجهولة تاركة العالم أمام أسئلة تتجاوز الخيال. تقرير ماريو دويري.
14: ترامب بيفتح ملفات المجهول، ملفات بقيت لعقود حبيسة الأدراج السوداء بواشنطن قبل ما يقرر الرئيس الأمريكي رفع السرية عنا وترك العالم يقرر بنفسه هل نحن وحدنا بالكون أو لا. بسبب الاهتمام الهائل كتب ترامب على منصة تروث سوشيال أو عزت لوزارة الحرب والوكالات المعنية بالبدء بالكشف عن ملفات الحكومة المتعلقة بالحياة الفضائية والأجسام والطائرات المجهولة وكل ما يرتبط بهالموضوع المعقد والمثير جدا.
15: And anything having to do with UFO or related material, and we're going to be releasing a lot of things from that we have. And I think some of it's going to be very interesting to people. I interviewed some pilots, very solid people, and they said they saw things that you wouldn't believe. So you're going to be reading about it.
14: وبالفعل بدأت الإدارة الأمريكية نشر أول دفعة من الأرشيف، 162 ملف من عام 1948 حتى 2026، مستندات، فيديوز وصور جاية من البنتاغون، الاف بي اي، النازا ووزارة الخارجية الأمريكية. أرشيف بيتضمن شهادات طيارين، عناصر عسكرية ورواد فضاء رصدوا أجسام وحوادث بقيت غير محسومة حتى اليوم. كذلك اتضمنت الملفات إشارة لرصد مصدر ضوء غريب خلال مهمة أبولو 11 إلى القمر. وبتقرير للإف بي آي تحدث سيار درون عن جسم خطي مضيء ظهر لثواني قليلة سنة 2023 قبل ما يختفي فجأة من السماء. كما وردت حادثة أخرى عن جسم مجهول فوق كازاخستان كان عم بيقوم بانعطافات حادة بزوايا 90 درجة. رغم كل الغموض الإدارة الأمريكية ما قالت أنه هيدي كائنات فضائية وما أكدت وجود حياة خارج الأرض، بل شددت على أنه الملفات المنشورة هي فقط حالات غير محسومة تعجز الحكومة حتى الساعة عن تفسيرها بشكل نهائي.
0: بعد الإعلان مصير السحوبات
16: وكارثة بيئية في عكر.
17: يوم جديد وانطلاق شبابي جديد. 11/5/26 تاريخنا حاضرنا ومستقبلنا صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26

0: حقك تعرف بدقيقة منفيدك.
1: فينا نكون سياسيين ونصير قديسين؟ ممكن. صحيح أنه لقبوا الأب المؤسس للاتحاد الأوروبي أو لأوروبا الموحدة، إنما هو علماني. القصة قلبت جد شوي وهو على طريق القداسة. حاك تعرف أنه روبرت أو روبير شومان ممكن يكون على درب القداسة بسبب فضائله وما سمي بالبطولات بميدان السياسة، وهالمسيرة بالقداسة وافق البابا فرانسيس على بدايتها بإصدار مرسوم الاعتراف بالفضائل البطولية لشومان يلي عاش بين 1886 و1963، واعتبرها خطوة أولى بعملية طويلة ممكن تأدي لوضع صفة القداسة عليه. وأكيد مضطر أنه يعمل معجزة واحدة على الأقل ومعجزة تانية حتى يعتبر قديس.
2: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن لبنان يواجه أزمة معقدة تتطلب معالجة جذرية، مشيرا إلى أن أي مفاوضات أو تسويات قائمة يجب أن تؤدي إلى إنهاء المواجهة المفتوحة على الحدود الجنوبية بشكل نهائي لا إلى تهدئات مؤقتة. وشدد جعجع على أن الهدف من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هو تثبيت وضع طبيعي ودائم على الحدود الجنوبية بما يضمن استقرار لبنان وسيادته، ومعتبرا أن المسار التفاوضي الحالي هو الخيار الوحيد المتاح لإخراج البلاد من أزمتها. ورأى جعجع أن النفوذ الإيراني في لبنان دخل مرحلة التراجع، معتبرا أن لبنان يحتاج إلى إعادة تموضع كدولة مستقلة ذات قرار سيادي. وأكد أن الرئيس عون يدير ملف المفاوضات بطريقة سليمة ومنظمة، مشيرا إلى أن أي تفاهم مع إسرائيل لا يعلن قبل ضمان كامل للمطالب اللبنانية.
3: أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن للمسيحيين دورا أساسيا في لبنان والمنطقة، معتبرا أنهم يشكلون جسر تواصل ورسالة سلام وتفاهم بين الطوائف، وأن التعايش في لبنان يبقى النموذج الأبرز لهذا الدور. ورأى باسيل أن تراجع الوجود المسيحي في المشرق يهدد نموذج العيش المشترك، مشيرا إلى انخفاض أعداد المسيحيين في العراق وسوريا وبيت لحم ولبنان نتيجة الحروب والهجرة والأزمات السياسية والاقتصادية. كما شدد على أن المسيحيين لا يقاتلون لإلغاء الآخرين بل للحفاظ على إيمانهم وحريتهم، داعيا إلى حماية التنوع الديني والتسامح، ومتسائلا عما إذا كانت القوى الدولية ستدعم هذا الدور في ظل استمرار الصراعات في المنطقة.
2: عاد ملف جوازات السفر اللبنانية إلى الواجهة مع تصاعد الحديث عن باسبورات مزورة منحت لأجانب. وبين المستندات الرسمية والبصمات والطباعة البيومترية تطرح الأسئلة حول الثغرات التي قد تسمح بمرور عمليات التزوير. تقرير ماريو دويري.
4: باسبورات مزورة ومنحت لغير لبنانيين وتحديدا لإيرانيين خلال السنوات الماضية شغلت الرأي العام بالفترة الأخيرة، وهون برز السؤال كيف ممكن يصير تزوير جواز السفر اللبناني. للتقدم بطلب جواز سفر لبناني المواطن بحاجة لتقديم استمارة موقعة ومصدقة من المختار، صورة شمسية حديثة مصدقة بالإضافة إلى الهوية اللبنانية أو إخراج أيد فردي. وهون تحديدا بينفتح الباب الأول أمام عمليات التزوير.
5: التزوير بس يصير شو ممكن؟ ممكن يكون خلل بعمل المختار، يعني إجا عطى إفادة مغلوطة أو نتيجة رشوة. وأنا بدي أقول لك هون إنه يا ما في مخاطر نحن أحلناهم على القضاء، مش بس بقصة إفادات غير صحيحة لجوازات، لمعاملات كتير.
6: وبالنسبة للعسكر؟
5: العسكر إذا تواطأ مع حدا، كمان أي عسكري تواطأ مع حدا ممكن يمرق باسبور، وهذه صارت بشكل دامغ هيك وفاقع بال24.
4: الأمن العام اللبناني بيصدر يوميا حوالي 10,000 باسبور داخل هالمبنى، وتحديدا عبر هالمكنة تطبع جوازات السفر الممهورة بإمضاء مدير عام الأمن العام.
5: فالمدير العام بالآخر لا بيعرف مين عامل باسبور، ولا يعني ما شغلته يتدخل بالتفاصيل، هذا حق للمواطن بيجي بياخده بطريقة إدارية سلسة وخلص. باسبورات بالبدأل انت بتستورد 1,000,000 باسبور، ما فيك تحطهم بالمديرية، المتفق عليه بالقانون انه بتحط الاحتياط كله بمصرف لبنان. الشائع انه الباسبورات للموديل القديم اللي قبل البيومتري هن غير صالحين او ملغيين او لازم يلغوا، هذا بشي مش مزبوط. فبقيوا احتياط بأزمة الجوازات، استعملناهم ببعض المحطات اللي صار في ضغط لزوار لحجاجة الى اخره، تم استعمالهم وسافروا على البلاد واستعملون. لو اني لازم يتلفون او يتلفوا كانت هالدول ما استقبلتهم اصلا.
4: اما بالنسبة للمعلومات يلي تحدثت انه بعض الايرانيين وتحديدا المنتمين للحرس الثوري الايراني لجأوا لتزوير جوازات سفر لبنانية، استغرب اللواء ابراهيم الموضوع وذكر انه الايرانيين ما كانوا بحاجة لتأشيرة للدخول الى لبنان قبل الازمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين.
3: أكبر شبكة لاستغلال بطاقات المعوقين في لبنان، من سيارات فاخرة إلى رشوة ملايين الدولارات وأمن الدولة بالمصاد. التفاصيل مع يارا الهندي.
7: ببلد صار الفقير في يحلم انه يعبي بنزين، في ناس كانت عم بتفوت على لبنان سيارات مثل جي كلاس، مايباخ وفيراري من دون ما تدفع ولا دولار للجمارك. القصة منا قصة سيارات، القصة كيف تحولت معاناة ناس إلى بزنس. من حوالي شهرين وصلت معلومة لمكتب مرفق بيروت بأمن الدولة عن عملية تهرب ضريبة كبيرة. بطاقات معوق المفروض تساعد أشخاص عندهم إعاقات حقيقية كانت عم تستعمل لإدخال سيارات فاخرة إلى لبنان من دون دفع الرسوم الجمركية. تحقيقات كشفت شبكة كاملة بتضم سماسرة، أطباء، موظفين وشخصيات رسمية. هالشبكة بتفبرك تقارير طبية لأشخاص ما عندهم إعاقة وبتبعتهم لوزارة الشؤون الاجتماعية ومن بعدها للجمارك، وفجأة سيارة سعرها ميات آلاف الدولارات بتصير معفاة من الرسوم. هيك الدولة بتخسر ملايين والشبكة بتربح ملايين. تحقيقات كشفت كمان انه رئيس مركز بوزارة الشؤون الاجتماعية ومساعدته كانوا مشاركين بالشبكة وبيسهلوا لها ملفاتها. احد اخطر الاعترافات كان لعين تاء بيحمل بطاقة معوق وهو ما عنده اي اعاقة، اعترف انه دفع 2500 دولار ليحصل على البطاقة. الهدف كان ادخال مازيراتي عبر مرفق بيروت من دون رسوم جمركية. حتى اللحظة تم حجز أكثر من 20 سيارة فاخرة تتراوح قيمتها ما بين 100,000 دولار و 400,000 دولار برسوم جمركية أقل 40,000 دولار على السيارة الوحدة مع توقيف 4 أشخاص. معلومات الام تي في بتأكد أنه التحقيقات عم تتوسع ورح تطال جمعيات ومنظمات غير حكومية وموظفين بأكثر من إدارة رسمية.
2: تعميم مصرف لبنان تنتهي في 30 حزيران، فهل تتوقف السحوبات الشهرية أم يذهب المركز نحو التمديد من دون رفع السقوف؟ التفاصيل مع أنطوان سعادة.
8: في 30 حزيران المقبل تنتهي صلاحية تعميمين 158 و166 ما يعيد مصير السحوبات الشهرية إلى الواجهة مجددا، وتشمل هذه السحوبات 1000 دولار شهريا وفق التعميم 158 و500 دولار وفق التعميم 166. فهل يقترب موعد وقف هذه السحوبات أم أن التمديد سيعود إلى الطاولة؟ وبحسب مصادر مطلعة للأم تي في يتجه مصرف لبنان إلى تمديد العمل بالتعميمين 158 و166 بعد 30 حزيران، بما يسمح للمودعين بالاستمرار في الاستفادة من السحوبات الشهرية بالدولار التي لا تزال تشكل مصدرا أساسيا للسيولة بالنسبة إلى آلاف اللبنانيين في ظل الأزمة المالية المستمرة. أما فيما يتعلق برفع سقف السحوبات فلا يتجه مصرف لبنان بحسب المعطيات إلى زيادة قيمتها الشهرية، بل سيبقي عليها كما هي حاليا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب والخسائر الكبيرة التي خلفتها وما تسببت به من ضغوط متزايدة على تأمين الدولار والسيولة بالعملة الصعبة. وفي هذا السياق تشير أرقام مصرف لبنان إلى تراجع احتياطاته خلال الأشهر الأخيرة، إذ انخفضت من نحو 11.8 مليار دولار في أواخر عام 2025 إلى حوالي 11.4 مليار دولار مع نهاية نيسان في ظل تراجع الإيرادات المالية للدولة وانخفاض التحويلات الخارجية. كما تقدر الكلفة الشهرية للتعميمين 158 و166 بنحو 220 مليون دولار شهريا، ما يضع مصرف لبنان أمام تحدي الاستمرار بهذه الآلية من دون استنزاف إضافي للاحتياطات. أما وعود رفع سقف السحوبات فقد بددتها تداعيات الحرب لتبقى خارج الحسابات في المرحلة الراهنة.
3: ألف عائلة في مواجهة الكارثة، قرى عكارية تنتفض بوجه مطمر إسرار ونفايات من خارج المنطقة. التفاصيل في هذا التقرير.
7: أزمة نفايات جديدة عادت إلى عكار، وهذه المرة من بوابة مكب سرار الذي يرزح أهالي المنطقة تحت مأساته منذ سنوات نتيجة استقبال نفايات من خارج المحافظة، من بينها طرابلس، المنية، ضنية وصغارتا. فخلال الأيام الماضية منع أهالي قرى الجوار شاحنات النفايات من دخول عكار، كما منعت البلديات المعنية إدخال أي نفايات من خارج المنطقة. وتوجت التحركات بوقفة احتجاجية أمام المطمر شارك فيها رؤساء بلديات وفعاليات محلية رفضا لاستمرار الواقع البيئي والصحي المتدهور، خصوصا في قرى وادي الحور، أشلاء، وشير حميرين التي تضم أكثر من 2000 عائلة.
9: نحن عندنا حالات سرطانية وعندنا أمراض، والأنكى من هيك أنه هذا المكب واقع على مجرى نهر، وعندنا نحن مدرسة اليوم الدولة بتفتح مكب وبتقفل المدرسة على طول، المدرسة مسكرة بسبب الروائح الكريهة والانبعاثات. شارع حميرين على طول، وفي تقارير المدرسة وزارة التربية بعلم وزارة التربية
10: ضد المطمر ومع فتح معمل فرز النفايات بأسرع وقت. في كتير مزارعين تضرروا، خرب عنده أكثر من 3000 شجر زيتون.
7: كما أثار تجريف الجبل المحاذي للمطمر مخاوف الأهالي من إنشاء مطمر جديد وسط غياب توضيحات رسمية حول طبيعة الأعمال الجارية.
11: هيدا المطمر يعني مثل ما عدنا نحن وصعدت المحافظ، هذا قالنا أنه تم توقيع العقد لمطمر صحي حسب المواصفات العالمية مع تشغيل معمل الفرز. الشغل بلش وإن شاء الله بإذن الله عز وجل ما يكون مجرد وعود اليوم وبكرة. فنحن مشان هيك عطينا مهلة من هون لرأس السنة، بعدها حيكون لها تحرك وتصرف تاني إن شاء الله.
7: ويخشى السكان أن يكون ذلك تمهيدا لإنشاء مطمر جديد لا يراعي شروط السلامة العامة. وأمام هذا المشهد ترتفع الأصوات المطالبة بخطة واضحة وشفافة تضع حدا نهائيا لهذا الملف.
2: بعد الإعلان هدنة بين روسيا وأوكرانيا
3: وهدية استثنائية للبابا.

0: الحر. نصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروس الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
1: مش لازم ننطر يكون عنا مشكل تنلبس نظارات شمسية، بالعكس لازم نلبسها دايما بس نكون بالخارج تنحمي العين من الأشعة ما فوق البنفسجية ويلي بتضر بالعيون، وبيرتبط التعرض إلى لفترات طويلة بحالات مثل المي الزرقاء وخطرة الشبكة مع العمر.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكو ونسمع تتشكو وندعم. كل أربع وكل خميس الساعة 12
3: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
2: رفقتكم بتسعدنا.

0: ومن المتوقع أن ترسو السفينة قريبا في جزر الكناري حيث سمح للركاب بالنزول. كما أكدت المنظمة أن الخطر عالميا منخفض لكنه متوسط على الركاب والطاقم، مرجحة إصابة الحالة الأولى خلال سفرها في الأرجنتين وتشيلي. أحيت روسيا عرض يوم النصر في موسكو بنسخة محدودة وسط إجراءات أمنية مشددة في الذكرى 81 لهزيمة ألمانيا النازية. وللمرة الأولى منذ نحو عقدين غابت الدبابات والصواريخ والأسلحة الثقيلة عن الساحة الحمراء باستثناء تحليق مقاتلات. وربط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذاكرة الحرب العالمية الثانية بالحرب في أوكرانيا، متحدثا عن حرب عادلة ضد عدوان مدعوم من الناتو، فيما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار. أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في رسالة إلى الرئيس الروسي بمناسبة يوم النصر أن الشراكة مع روسيا تمثل أولوية قصوى لبلاده مع الالتزام بمعاهدة الدفاع المشترك الموقع عام 2024. وجاءت الرسالة فيما شارك جنود كوريون شماليون في عرض موسكو بعد إرسال نحو 14 ألفا منهم للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا. أجرت كوبا مناورات عسكرية وسط البلاد شملت رميات مدفعية وتحركات ميدانية لوحدات من الجيش في إطار برامج الجاهزية القتالية. وجاءت هذه التدريبات وسط توتر متصاعد مع واشنطن بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كوبا في خطوة اعتبرتها هافانا إكراهية.
1: أخبار موقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
2: مساء الخير. هدية استثنائية للبابا ما بتشبه غيرها. من إيطاليا فيديو خلق تفاعل كبير على مواقع التواصل بفرج البابا لون خلال زيارته لمدينة نابولي. هو وعم يستلم بيتزا سبيشالي بريبيرد لإله وحاملة اسم بيتزا بابا ليوني من أحد أشهر المطاعم بالمدينة. هالمشهد المهضوم انتشر بسرعة، خصوصا أنه البيتزا تعتبر من الأشهر بمدينة نابولي، وكتار من المتابعين وصفوا اللقطة بالإيطاليان مومنت بامتياز. من سلبيات السوشيال ميديا والسعي وراء المشاهدات والفولوورز، أوقات بعض الأشخاص عم بيعرضوا حياتهم للخطر كرمال المحتوى. من اندونيسيا فيديو صادم عم ينتشر بشكل واسع بعد ما خسر 3 سياح حياتهم خلال رحلة هايكينج وقرروا تصوير الفولكينو اكسبلوجن بهدف نشر المشاهد على الاكاونت تبعهم، من بعد ما تجاهلوا تحذيرات ومنع رسمي من الاقتراب من المنطقة.
3: It's killed them. Many people up there on the...
2: منختم بمشهد من الشاطئ اللبناني وتحديدا من أنفه. لقطات عم تلفت الأنظار بعد رصد سمكة قرش. المشهد خلق حالة دهشة وتفاعل بين اللبنانيين، خصوصا أنه ظهور أسماك القرش بهالقرب ما منشوفه كل يوم. هيدا كانت أخبارنا لليلة. أخبار جديدة بنشرة بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
4: ولا نتابع الصفحة الرياضية.
5: مساء الخير. البداية مع الـ NBA، حيث حقق نيويورك نيكس فوز مهم على فيلادلفيا 76رز بنتيجة 108-94 بالمباراة الثالثة من نصف نهائي المنطقة الشرقية ليتقدم نيكس بالسلسلة 3-0. تألق جيلين برانسون بتسجيله 33 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة، بينما أضاف ميكال بريدجز 23 نقطة. بالمقابل عانى سيكسرز هجوميا رغم تسجيل كالي أوبري جونيور 22 نقطة، بينما اكتفى جويل إمبيد ب 18 نقطة و6 متابعات. وبنصف نهائي المنطقة الغربية تفوق سان أنطونيو سبيرز على مينيسوتا تيمبر وولز بنتيجة 115-108 ليتقدم سبيرز 2-1 بالسلسلة. أما ويمبي فسجل 39 نقطة مع 15 متابعة و5 بلوك شوتس، بينما أضاف دي أرن فوكس 17. أما تيمبر وولز فحاولوا العودة بقيادة أنتوني أدواردز يلي سجل 32 نقطة و14 متابعة، لكن هالأمر ما أسعف فريقه. أعلن لاعب كرة السلة الأمريكي بي جي توكر اعتزاله رسميا كرة السلة بعمر 41 سنة بعد مسيرة طويلة امتدت ل 19 موسم بين الـ NBA والدوريات الأوروبية. وأخاض توكر 886 مباراة بالـ NBA مع عدة أندية أبرزها هيوستن روكيتس، ميلواكي بوكس، ميامي هيتس، فيلادلفيا 76رز ونيويورك نيكس، حيث كان آخر فريق لعب بقميصه قبل إعلان اعتزاله. ويعد أبرز إنجاز بمسيرته التتويج أكيد بلقب الان بي اي مع البوكس عام 2021، كما اشتهر بأسلوبه الدفاعي القوي وحماسه الكبير داخل الملعب. مع اقتراب انطلاق فيفا وورلد كوب 2026 بدأت مؤشرات مقلقة بقطاع الضيافة والسياحة داخل المدن الأمريكية المستضيفة، بعد ما كشف التقرير عن تراجع ملحوظ بحجوزات الفنادق المرتبطة بالبطولة. ووفقا للتقارير 80% من فنادق 11 مدينة أمريكية تستضيف مباريات أكيد كأس العالم أكدت أنه نسبة الحجوزات الحالية أقل من المتوقع مقارنة بالأرقام المعتادة للأحداث الرياضية الكبرى. وبتعود أسباب هالتراجع إلى عدة عوامل، أبرزها تعقيد إجراءات التأشيرات إلى جانب المخاوف السياسية العالمية، فضلا عن الارتفاع الكبير بأسعار التذاكر المباريات عفوا والسفر والإقامة والمواصلات، وهو ما دفع عدد كبير من المشجعين إلى التريث قبل تأكيد خطط السفر. بالمقابل عم بتحاول إدارة فيفا تطمن الجماهير أنه العمل مستمر لتسهيل كل الإجراءات. هيدي كانت نشرتنا الرياضية، عودة لعندكم.
6: شكرا جيال.
7: ماجي شموني حرفية تصنع من الريزين قطع ديكور فريدة من نوعها، لكل قطعة فكرة وحكاية، نتعرف إليها معا في هذا التقرير لكارين نيكولا.
8: اسمي ماجي مع كارون شموني، كنت دايما ناطرة لحتى أتعلم الريزين. أنا من بعد ما تخصصت بالأدب الفرنساوي وستيليس تصميم الأزياء، كان عطول عندي شغف للأمور الفنية خاصة اليدوية. من 3 سنين تقريبا تعلمت الريزين وحسيت أنه عن جد هذا البديه. كل بروجي بتعمليه ما خصه بالتاني، وبعلمك كتير إشياء الريزين، يعني بعلمك أول شيء الصبر.
9: هذا الورد جففناه بسيليكا جيل اكيد لحتى يحافظ على لونه وما يعفن بالريزين لما ينحط. هلا نحن بدنا نعمل طاوله ورد، حطينا بالاول جاسمونايت هو نوع من الجفصين. هلا بدنا نحط ريزين ونحط الزهورات وبعدين نغلفهم بالريزين. بس زيح واحد ترانسبارون، ما رح احط له لا الوان ولا شيء، لحتى ركب عليه الوردات. واكيد قبل الجاسمونايت له 24 ساعه محطوط لحتى يكون نشف مزبوط.
8: لما بتشتغلي ريزين بدك تكوني صبورة، لأنه هلأ بده ساعة، هلأ بده 5، هلأ بده 10، بتتعلمي كيف إنه تحبي اللي عم تعمليه، تحسي إنه شعورك عم يطلع فيه اللي عم تعمليه. وهيك بلشت، هيك بلشت شغف معي وتمرين. الريزين كتير بيصير في غلط بالأول، لما بتغلط بتكبه ما بترجع بتعيده.
9: هلأ بدنا نحط أول قسم من الريزين، بعدين نعمل ليرز الباقيين يلي هن بدهم كذا ليرز لحتى تزبط الطاولة. عم ببرد الطاولة لحتى نعمل آخر لير تبعها لحتى تملس ويكون الوجه نت مثل المراية.
8: بتأثر كتير بالطبيعة، وبجرب حط روحي، يعني حط أنا ذوقي وإحساسي فيه. بدي أنصح كل واحد يعمل شي بحبه. الشغل الفني مش بس عم تشتغلي بإيديك، عم تشتغلي بإحساسك يعني. وإذا واحد بيقدر يعمل هالشي بكل شغل فني عم يعمله ويحط إحساسه، أكيد بيطلع أحلى بكتير.
6: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
10: بإطار عودتها التدريجية، طرحت شيرين أغنية بعنوان تباعا لتضيفها لسلسلة إصداراتها الأخيرة بعد أغنية الحضن شوك. الأغنية الجديدة من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، ورافق الطرح جلسة تصوير رسمية مليئة بالإيجابية وصفى جمهورها وكأنها احتفال ببداية جديدة.

0: بحدث غير مسبوق بتاريخ كأس العالم، رح يشهد فيفا وورلد كوب 2026 لأول مرة ثلاث حفلات افتتاح منفصلة بين الدول المستضيفة. هالتغيير بيعكس الطابع العالمي للبطولة، ورح تكون الأنظار متجهة بشكل خاص للولايات المتحدة الأمريكية مع كيتي بيري كهيدلاين أكت لتقدم عرض مبهر بمشاركة أنيتا، ليسا ونجوم آخرين. أما بالمكسيك فرح يكون الجمهور على موعد مع عروض ضخمة لأسماء كبيرة مثل جي بالفن، بيليندا وتايلر. وبكندا رح يكون الحضور مميز مع ألانيس موريسيت ومايكل بابلي، بالإضافة لأسماء تانية رح تحول الافتتاح للحظات تاريخية. وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمزيد من أخبار الفن والنجوم.
1: إلى الأحوال الجوية. مساء الخير، حضروا مشاريع البحر واستفيدوا من الطقس الحلو، لأنه الطقس باقي مستقر خلال الأيام يلي جايين، والحرارة رح تستمر بالارتفاع. الهواء بكرة الأحد شمالي غربي خفيف سرعته 20 كيلومتر بالساعة والرطوبة عالية 60%. بكرة الأحد بنهار الحرارة بتعلى شوي على الساحل، بس بتعلى أكتر على الجبال، تتسجل 20 درجة بفيترون، 17 درجة بالأرز، 23 بزحلة و27 درجة بكوكبة. بالليل منحس بشوية سقعة مقبولة، والحرارة بتسجل 18 درجة بعبرين، 13 بكفر دبيان، 17 بالعاصمة بيروت و16 درجة بدير القمر. على الساحل موج البحر بيتخطى المتر، وبالإجمال سما العاصمة صافية. على الجبال مشهد بالسما هو ذاته، بس الرطوبة أوطى تتسجل 45%. إذن الاستقرار بيبقى مرافقنا أيام الأحد، تنين، تلاتة والأربعاء. الحرارة بتعلى تدريجيا، بس منحس بهالارتفاع على الجبال أكتر من الساحل، ومعدل الحرارة بهالأيام بيتراوح بين الـ 24 والـ 25 درجة بالنهار، وبين الـ 17 والـ 18 بالليل. هذه كانت نشرتنا، تصبحوا على خير.
2: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

0: صديقي السائق، في معلومة لراحة سيارتك مش كتير معروفة، أو بالأحرى قسم كبير بيتجاهلها بسبب كلفتها العالية، بس معالجتها إلى حسنات وفوائد كتيرة، وهي ديبول بيئة المعروف بالكاتاليزور. هالقطعة بالسيارة إلى كتير خصائص مفيدة، من توفير للمصروف وارتباطها بحساسات وكمبيوتر، والتقاط وتخفيف لنسبة التلوث الناتج عن احتراق المزيج هواء وبنزين بداخل الموتور، وطرده للخلف بواسطة ديبويات وأساطر. هالديبو البيئة بيوصل وقته بيسطم وبيصير يمرق هالاحتراق منه بصعوبة. هون بتبلش شوية مشاكل على الخفيف، مثل شوية حرارة بالموتور وشوية تقصير بالمشيات، بتزيد تدريجيا، وهيدي كلها بتأثر سلبا على إداء المحرك وعمره. الحلول كتيرة، وأفضلها إذا قادر ترجع تركب أوريجينال، بس الكلفة كتير عالية عم بتكون، وهون فيك تلجأ لحلول بديلة مثل تفضاية القلب، وهيدا ما بنصح فيه أبدا لأنه بغير صوت السيارة، أو استبداله بديبو عادي وبيخسر عمل السنسرات والتوفير. وأفضل الحلول الشعبوية تلجأ لاختصاصي بيعالج لك القطعة بالتي هي أحسن وبأفضل إداء، هيك بتحافظ نوعا ما على صوت سيارتك ومصروفها. التكنيسيان اللبناني ذكي، والتفتيش عن الحلول بيعتبرها تحدي، وهيدي ناجح كتير بإيجادها.
1: سلامتك بتهمنا. دايما حدي.

0: 102.3, 102.5, and 102.7. Radio Free Lebanon.
1: لبنان الحر دايما حدي.

0: 102.3, 102.5, and 102.7. Radio Free Lebanon.
1: لبنان الحر دايما حدي.

أهلا بكم. أدت غارة على دراجة نارية على طريق عام تول الدوير إلى سقوط قتيل وأصيب 3 أشخاص في الغارة على حي المياض في النبطية، وطالت غارة أخرى بلدة مجد الزون في قضاء سور. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يواصل البحث عن وسائل للتعامل مع مسيرات حزب الله، وبأنه يتوقع أن تصل هذا الأسبوع إلى إسرائيل ذخيرة أمريكية للأسلحة الخفيفة تهدف إلى رفع احتمالات إصابة المسيرات التي يتم إطلاقها من لبنان. أشار عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري لينسي جراهام، أشار إلى أن أي تسوية تفاوضية مع طهران يجب أن تشترط إنهاء رعاية إيران الرسمية للإرهاب ودعمها لجماعات مثل حزب الله. وشدد جراهام على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق بنودا واضحة لا لبس فيها تنص على أن استمرار طهران في دعم وكلائها في المنطقة بمن فيهم حزب الله سيؤدي إلى مواجهتها أشد العواقب، مؤكدا أنه من دون وقف الدعم الإيراني للوكلاء لن يتحقق الاستقرار في لبنان وسوريا ولن تنعم إسرائيل بالأمن. أعلنت الجمارك اللبنانية أنه في إطار سعيها المستمر في مكافحة أعمال التهريب وفي دعم الاقتصاد الوطني، تمكنت شعبة البحث عن التهريب في مديرية الجمارك العامة تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المواد التبغية المهربة في منطقتي بعبدة وبوش حمود. وتضمنت المواد المهربة السيجار والسجائر الإلكترونية إضافة إلى مواد تبغية من الدخان والتنباك والمعسل، وقد أجري المقتضى القانوني بإشراف القضاء المختص. إقليميا، أشارت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصدر إسرائيلي إلى أن المصادرة أن العودة إلى الحرب ستسرع من تدهور النظام الإيراني وصولا إلى إسقاطه. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبك.

أهلا بكم. في الجنوب طالت الغارات الإسرائيلية بلدات إسماعيلية ودير قانون رأس العين وبيوت الصياد وحي الراهبات في النبطية. في إطار التنسيق والتشاور حول المقاربات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مع وزير الإعلام بول مرقس ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي بمشاركة فريق استشاري وأعلامي داخل الوزارة ومستشارة السيدة الأولى للمشاريع الخاصة لينا قباطي. اجتمعوا للبحث في سبل التكامل والتعاون بين الوزارة والمؤسسات المعنية في هذا المجال. وعرضت وزيرة التربية خلال الاجتماع المشروع الأولي للإطار الوطني الذي تعمل عليه الوزارة لتعزيز التماسك الاجتماعي، انطلاقا من قناعة بأن تعزيز ثقافة المواطنة والعيش المشترك والتعددية يتطلب مقاربة وطنية متكاملة تشارك فيها مختلف المؤسسات العامة، لا سيما عبر التعليم النظامي والإعلام والعمل الشبابي. بدوره شدد مرقس على ضرورة مكافحة خطاب الكراهية بدءا من الجيل الجديد في المدارس والجامعات، واضعا عددا من الفيديوهات الإرشادية في تصرف وزارة التربية والتعليم العالي. كذلك تم عرض خطة وزارة الإعلام في مجال مواجهة خطاب الكراهية والتوعية على مخاطره. أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا برئاسة رئيس الحكومة نواف سلامة هدفت إلى تعميق التكامل الاقتصادي بين البلدين، انطلاقا من القناعة الراسخة بأن مجالات التعاون بين لبنان وسوريا واسعة وحيوية، وأن أي تكامل اقتصادي حقيقي ينعكس منفعة متبادلة على البلدين. وفند لبساط ما تطرقت إليه المحادثات مع نظيره السوري، مشيرا إلى أنه تم التركيز على ثلاثة محاور أساسية، هي العمل على تسهيل العلاقات التجارية عبر تبسيط الإجراءات، وعلى توحيد القواعد، وعلى خفض كلفة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستثماري بما يتيح للقطاع الخاص في لبنان وسوريا الاستفادة من خطة التنمية الجاري العمل عليها في البلدين. وفي هذا الإطار أعلن عن تشكيل مجلس أعمال لبناني سوري على أن يعقد اجتماعه الأول في دمشق خلال الأسابيع المقبلة. إقليميا، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الصراع بين طهران وواشنطن معقد للغاية ويضع بلاده في موقف صعب، لأن علاقتها جيدة مع إيران ودول الخليج. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

05 26. يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبشي.

أهلا بكم. أدت غارة على دراجة نارية على طريق عام تول الدوير إلى سقوط قتيل، وأصيب 3 أشخاص في الغارة على حي البياضة في النبطية، وطالت غارة أخرى بلدة مجد الزون في قضاء صور. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يواصل البحث عن وسائل للتعامل مع مسيرات حزب الله، وبأنه يتوقع أن تصل هذه الوسائل هذا الأسبوع إلى إسرائيل، وستكون كناية عن ذخيرة أمريكية للأسلحة الخفيفة تهدف إلى رفع احتمالات إصابة المسيرات التي يتم إطلاقها من لبنان. أكد النائب الياس حنكاش عبر سكاي نيوز أن أساس المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هو فك الارتباط عن إيران، لافتا إلى أن أهم خطوة قام بها الرئيس جوزيف عون هي استقلالية التفاوض عن ذلك الحاصل في إسلام أباد. وأكد أن لبنان سيقوم بأي خطوة باتجاه الخروج من المغامرة التي أوقعنا بها حزب الله كرمة لعيون المرشد الأعلى خامنئي، وأشار إلى أن آمالا كبيرة باتت موضوعة على الوفد اللبناني الذي سيزور واشنطن، لأن هناك حاجة ضرورية للخروج من العتمة والدمار اللذين أوقعنا بهما حزب الله. مقابل ذلك على الوفد الضغط للانسحاب الإسرائيلي ولوقف إطلاق النار نهائيا، ونعطي رسالة بأن الدبلوماسية هي التي تأتي بنتيجة وليس السلاح الذي جرى الدمار والقتل على لبنان. نفى النائب حسين الحاج حسن حدوث أي لقاء بينه وبين رئيس الحكومة نواف سلام في الأيام الفائتة. إقليميا، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 100 لعام 2006 القاضي بتعيين خالد فواز زعرور وزيرا للإعلام. إلى ذلك اعتبرت وزارة الداخلية السورية أن لبنان هو شريك حقيقي وموثوق لضبط الحدود بينه وبين سوريا. وأعلنت أيضا وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ خطوات بناءة وتهدف إلى بناء ثقة وشراكة مع لبنان لمساعدته في ملفي المختفين والإرهاب، وأن أطرافا لبنانية رهنت قرارها للخارج وتحاول توريط سوريا. وأشارت أيضا وزارة الداخلية السورية إلى أن حزب الله يوفر مأوى في لبنان لمجرمين النظام السابق، وإلى أنه لابد من إعادة كل من تورط بدماء السوريين وفر إلى لبنان. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبشي.

0: حضرة السائق الغالي، عطول عند خروجك من مفرق أو مدخل بناية للسلوك طريق تاني، عمول حساب إنه في حدا غيرك على الطريق وله أفضلية مرور وعم تعمل له مفاجأة. بكتير من الأوقات مش محسوبة وبيوقع المحظور، فإذن عند خروجك من مفرق أو بناية أو خفف سيرك وراقب طريقة خروجك وحركة السير على الطريق تتضمن سلامة انتقالك. هيك بتكمل طريقك بدون خطر وبتطلع بالوقت يلي بيسمح لك فيه السير، وبتكون على النظام السليم ومطابق للقانون يلي لازم الكل يعرفوه ويتعمقوا فيه تيعرفوا حقوقهم وكمان واجباتهم كرمال قيادة صحيحة وأمان وسلامة مرورية محصنة واعية للحد من الأخطار والأضرار. لأن مش عطول بتسلم تنفدى بالحديد رفراف وضوء، إنما في أوقات بتعملنا أضرار جسدية بنتمنى ما حدا يوصل.
1: هدفنا سلامتكم.

0: أهلا بكم إليكم تفاصيل العرض الأخير مع رولا فخري. عشية إمكان انعقاد مفاوضات في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، أفاد أعلام إسرائيلي بأن المحادثات مع لبنان ستركز على نزع سلاح حزب الله وقضايا الحدود، وستبحث كيفية العمل على اتفاق مستقبلي، وبأن الانسحاب من جنوب لبنان ليس مطروحا قبل نزع سلاح الحزب. توازيا أشار عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري لينسي جراهام، أشار إلى أن أي تسوية تفاوضية مع طهران يجب أن تشترط إنهاء رعاية إيران الرسمية للإرهاب ودعمها لجماعات مثل حزب الله. وشدد جراهام على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق بنودا واضحة لا لبس فيها تنص على أن استمرار طهران في دعم وكلائها في المنطقة بمن فيهم حزب الله سيؤدي إلى مواجهتها أشد العواقب، مؤكدا أنه من دون وقف الدعم الإيراني للوكلاء لن يتحقق الاستقرار في لبنان وسوريا ولن تنعم إسرائيل بالأمن. في ميدانيات الجنوب، أدت غارة على دراجة نارية على طريق عام طول لدوير أدت إلى سقوط قتيل وأصيب 3 أشخاص في الغارة على حي البياض في النبطية، وطالت غارات أخرى بلدات مجد الزون، إسماعية ودير قانون، رأس العين وبيوت السياد وحي الراهبات في النبطية. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يواصل البحث عن وسائل للتعامل مع مسيرات حزب الله، وبأنه يتوقع أن تصل هذا الأسبوع إلى إسرائيل ذخيرة أمريكية للأسلحة الخفيفة تهدف إلى رفع احتمالات إصابة المسيرات التي يتم إطلاقها من لبنان. بعد اختتام زيارته إلى سوريا ولقاء الرئيس أحمد الشرع، قال رئيس الحكومة نواف سلام في تصريح من مطار دمشق الدولي، قال: أحرزنا تقدما كبيرا في معالجة القضايا بين لبنان وسوريا، والنتائج ستظهر قريبا، واستقر النقاش على إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك، ولن نسمح بإعادة استخدام لبنان منصة لإيذاء الأشقاء العرب.
1: أكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلا عن المسائل المتعلقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع. وتوافقنا على ضرورة استمرار الحوار والتعاون في تسهيل العودة الآمنة الكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم وتنظيم العمالة السورية في لبنان.
0: بدوره وصف وزير الطاقة جوز صدي الاجتماع بالمفيد.
2: اليوم كان الحقيقة الثالث اجتماع مع نظير السوري معالي وزير الطاقة، وقدمنا يعني تقدم كبير بالنسبة لإبرام اتفاقية عبور للغاز الطبيعي عبر الأراضي السورية. بقى هيدا عم نشتغل عليه وعن قريب إن شاء الله نقدر ننجزه. كذلك الفرق الفنية بدأت العمل على إمكانية استجرار الطاقة مباشرة من سوريا. أما بالربط الكهربائي الثلاثي مع الأردن، هيدا الشيء البنك الصندوق العربي عم يدرسه هلا، ويلي سمعناه إنه بحاجة تقريبا سنة تيتحقق. بقى كان اجتماع مفيد كتير، بس مثل ما بقوله بدأ العمل من كم أسبوع، واليوم كان الاجتماع الثالث.
0: وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط فند ما تطرقت إليه المحادثات مع نظيره السوري، وأشار إلى أنه تم التركيز على 3 محاور أساسية، هي العمل على تسهيل العلاقات التجارية عبر تبسيط الإجراءات، توحيد القواعد، خفض كلفة التبادل التجاري بين البلدين، تعزيز التعاون الاستثماري بما يتيح للقطاع الخاص في لبنان وسوريا الاستفادة من خطط التنمية الجاري العمل عليها في البلدين. وفي هذا الإطار أعلن عن تشكيل مجلس أعمال لبناني سوري على أن يعقد اجتماعه الأول في دمشق خلال الأسابيع المقبلة. وأكد الشرع لسلام وقوف سوريا إلى جانب الحكومة اللبنانية ودعمها الكامل لها في إطار علاقة تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة وتعزيز التعاون الأخوي والاستراتيجي بين لبنان وسوريا. وبحسب الرئاسة السورية، الشرع بحث مع سلام في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات. توازيا اعتبرت وزارة الداخلية السورية لبنان كشريك حقيقي وموثوق لضبط الحدود بينه وبين سوريا، وأعلنت أنه تم اتخاذ خطوات بناء ثقة وشراكة مع لبنان لمساعدته في ملفي المختفين والإرهاب، وأن أطرافا لبنانية رهنت قرارها للخارج وتحاول توريط سوريا. وأشارت وزارة الداخلية السورية إلى أن حزب الله يوفر مأوى في لبنان لمجرمي نظام بشار الأسد، وإلى أنه لابد من إعادة كل من تورط بدماء السوريين وفر إلى لبنان. أكد النائب الياس حنكش عبر سكاي نيوز أن أساس المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هو فك الارتباط عن إيران، لافتا إلى أن أهم خطوة قام بها الرئيس جوزيف عون هي استقلالية التفاوض عن ذلك الحاصل في إسلام أباد، وأشار إلى أن اللبنانيين سيقومون بأي خطوة بهدف إخراج لبنان من المغامرة التي أوقعهم بها حزب الله كرما لعيون المرشد الأعلى خامنئي، وإلى أن آمالا كبيرة موضوعة على الوفد اللبناني إلى واشنطن، لأن لبنان بات بحاجة للخروج من العتمة والدمار اللذين أوقعه بهما حزب الله. في إطار التنسيق والتشاور حول المقاربات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مع وزير الإعلام بول مرقص ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي بمشاركة فريق استشاري إعلامي، اجتمعوا داخل الوزارة وتم البحث في سبل التكامل والتعاون بين الوزارات والمؤسسات المعنية في هذا المجال. وعرضت وزيرة التربية خلال الاجتماع المشروع الأولي للإطار الوطني الذي تعمل عليه الوزارة لتعزيز التماسك الاجتماعي، انطلاقا من قناعة بأن تعزيز ثقافة المواطنة والعيش المشترك والتعددية يتطلب مقاربة وطنية متكاملة تشارك فيها مختلف المؤسسات العامة، لا سيما عبر التعليم النظامي والإعلام والعمل الشبابي. بدوره شدد مرقص على ضرورة مكافحة خطاب الكراهية بدءا من الجيل الجديد، ومحاربة ذلك يكون في المدارس والجامعات، واضعا عددا من الفيديوهات الإرشادية في تصرف وزارة التربية والتعليم العالي. إقليميا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع تلقي ردا من إيران قريبا جدا على أحدث المقترحات الأمريكية لوقف الحرب بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن إيران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. وقال ترامب أن طهران ما زالت تبدي رغبة واضحة في التوصل إلى اتفاق في وقت تتواصل فيه الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية على طهران. من جهته اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الصراع بين طهران وواشنطن معقد للغاية ويضع بلاده في موقف صعب، لأن علاقتها جيدة مع إيران ومع دول الخليج. وأشارت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصدر إسرائيلي إلى أن الموساد يرى أن العودة إلى الحرب ستسرع من تدهور النظام الإيراني وصولا إلى إسقاطه. إلى هنا ينتهي العرض الأخير، أخرجه زميل مارك البيتار. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

5/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26

0: بدقيقة منفيدك.
1: فينا نكون سياسيين ونصير قديسين؟ ممكن. صحيح أنه لقبوا الأب المؤسس للاتحاد الأوروبي أو لأوروبا الموحدة، إنما هو علماني. القصة قلبت جد شوي وهو على طريق القداسة. حاك تعرف أنه روبرت أو روبير شومان ممكن يكون على درب القداسة بسبب فضائله وما سمي بالبطولات بميدان السياسة، وهالمسيرة بالقداسة وافق البابا فرانسيس على بدايتها بإصدار مرسوم الاعتراف بالفضائل البطولية لشومان يلي عاش بين 1886 و1963، واعتبرها خطوة أولى بعملية طويلة ممكن تؤدي لوضع صفة القداسة عليه، وأكيد مضطر أنه يعمل معجزة واحدة على الأقل ومعجزة تانية حتى يعتبر قديس. المهم أنه نقول أنه شومان كان مؤمن بأنه السياسة هي رسالة وخدمة وعمل طاعة لإرادة الله، عيش حياة صلاة، تقرب كتير من القربان المقدس بشكل يومي، والمهم كمان أنه كتير كان يحب كتابات البابا بيوس الثاني عشر، وكان خبير بفلسفة العصور الوسطى وخصوصا كتابات القديس توما الأكميني. وروبير شومان هو كمان كان رئيس وزراء مرتين بفرنسا، وكان وزير مال، وكان وزير للخارجية. وجوده بيأكد وبيثبت انه السياسي كمان فيكون قديس.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: تعرف بدقيقة منفيدك.
1: فينا نكون سياسيين ونصير قديسين؟ ممكن. صحيح أنه لقبوا الأب المؤسس للاتحاد الأوروبي أو لأوروبا الموحدة، إنما هو علماني. القصة قلبت جد شوي وهو على طريق القداسة. حاك تعرف أنه روبرت أو روبير شومان ممكن يكون على درب القداسة بسبب فضائله وما سمي بالبطولات بميدان السياسة، وهالمسيرة بالقداسة وافق البابا فرانسيس على بدايتها بإصدار مرسوم الاعتراف بالفضائل البطولية لشومان يلي عاش بين 1886 و1963، واعتبرها خطوة أولى بعملية طويلة ممكن تؤدي لوضع صفة القداسة عليه، وأكيد مضطر أنه يعمل معجزة واحدة على الأقل ومعجزة تانية حتى يعتبر قديس. مهم أنه نقول أنه شومان كان مؤمن بأنه السياسة هي رسالة وخدمة وعمل طاعة لإرادة الله، عيش حياة صلاة، تقرب كتير من القربان المقدس بشكل يومي. والمهم كمان أنه كتير كان يحب كتابات البابا بيوس الثاني عشر، وكان خبير بفلسفة العصور الوسطى وخصوصا كتابات القديس توما الأكميني. وروبير شومان هو كمان كان رئيس وزراء مرتين بفرنسا، وكان وزير مال، وكان وزير للخارجية. وجوده بيأكد وبيثبت انه السياسة كمان في يكون قديس.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: توضيح بسيط ومهم. تقرير الخبير أساسي بالحادث، هو بينقل وقايع فنية واضحة للتعويض وتحديد المسؤوليات. بعد الكشف على الطريق بنظم الخبير تقريره الفني، بوجهه للمرجع المختص يلي بيدوره بيكشف على السيارات بحدد الأضرار. وهون بدي ألفت النظر انه وقت الحادث بس خبروا الخبير يلي من واجبه يسألكم كيف صار معكم الحادث، واعطوه رأيكم دفتر السواقة والسيارة وبوليس التأمين، ما تبدوا رأيكم بالمسؤوليات. لأنه منسمع قالت لي انه بعتذر الحق علي، هيدي أقوال عفوية وأوقات كتيرة مش صحيحة. عملوا معروف تركوا عمر البت الفني بمسؤولية الحادث للخبير يلي هو وحده له حق يحدد المخالفات وينظم تقرير فني، وانه مفروض منه يعطيكم المسؤولية على الطريق منعا لردود الفعل يلي بتكون سلبية بأغلب الأحيان.
1: هدفنا سلامتكم.

0: 102.3, 102.5, and 102.7. Radio Free Lebanon.
1: لبنان الحر دايما حدي.

0: حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: فينا نكون سياسيين ونصير قديسين؟ ممكن. صحيح أنه لقبوا الأب المؤسس للاتحاد الأوروبي أو لأوروبا الموحدة، إنما هو علماني. القصة قلبت جد شوي وهو على طريق القداسة. حاك تعرف أنه روبرت أو روبير شومان ممكن يكون على درب القداسة بسبب فضائله وما سمي بالبطولات بميدان السياسة، وهالمسيرة بالقداسة وافق البابا فرانسيس على بدايتها بإصدار مرسوم الاعتراف بالفضائل البطولية لشومان يلي عاش بين 1886 و 1963، واعتبرها خطوة أولى بعملية طويلة ممكن تؤدي لوضع صفة القداسة عليه. وأكيد مضطر أنه يعمل معجزة واحدة على الأقل ومعجزة تانية حتى يعتبر قديس. مهم أنه نقول أنه شومان كان مؤمن بأنه السياسة هي رسالة وخدمة وعمل طاعة لإرادة الله. عيش حياة صلاة، تقرب كتير من القربان المقدس بشكل يومي، والمهم كمان أنه كتير كان يحب كتابات البابا بيوس الثاني عشر، وكان خبير بفلسفة العصور الوسطى وخصوصا كتابات القديس توما الأكميني. وروبير شومان هو كمان كان رئيس وزراء مرتين بفرنسا، وكان وزير مال، وكان وزير للخارجية. وجوده بيأكد وبيثبت انه السياسة كمان فيكون قديس.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: أهلا بكم، إليكم تفاصيل العرض الأخير مع رولا فخري. عشية إمكان انعقاد مفاوضات في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، أفاد إعلام إسرائيلي بأن المحادثات مع لبنان ستركز على نزع سلاح حزب الله وقضايا الحدود، وستبحث كيفية العمل على اتفاق مستقبلي، وبأن الانسحاب من جنوب لبنان ليس مطروحا قبل نزع سلاح الحزب. توازيا، أشار عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري لينسي جراهام، أشار إلى أن أي تسوية تفاوضية مع طهران يجب أن تشترط إنهاء رعاية إيران الرسمية للإرهاب ودعمها لجماعات مثل حزب الله. وشدد جراهام على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق بنودا واضحة لا لبس فيها، تنص على أن استمرار طهران في دعم وكلائها في المنطقة بمن فيهم حزب الله سيؤدي إلى مواجهتها أشد العواقب، مؤكدا أنه من دون وقف الدعم الإيراني للوكلاء لن يتحقق الاستقرار في لبنان وسوريا ولن تنعم إسرائيل بالأمن. في ميدانيات الجنوب، أدت غارة على دراجة نارية على طريق عام تول لدوير أدت إلى سقوط قتيل وأصيب 3 أشخاص في الغارة على حي البياض في النبطية، وطالت غارات أخرى بلدات مجد الزون، إسماعية ودير قانون، رأس العين وبيوت السياد وحي الراهبات في النبطية. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يواصل البحث عن وسائل للتعامل مع مسيرات حزب الله، وبأنه يتوقع أن تصل هذا الأسبوع إلى إسرائيل ذخيرة أمريكية للأسلحة الخفيفة تهدف إلى رفع احتمالات إصابة المسيرات التي يتم إطلاقها من لبنان. بعد اختتام زيارته إلى سوريا ولقاء الرئيس أحمد الشرع، قال رئيس الحكومة نواف سلام في تصريح من مطار دمشق الدولي، قال: أحرزنا تقدما كبيرا في معالجة القضايا بين لبنان وسوريا، والنتائج ستظهر قريبا، واستقر النقاش على إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك، ولن نسمح بإعادة استخدام لبنان منصة لإيذاء الأشقاء العرب.
1: أكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلا عن المسائل المتعلقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع، وتوافقنا على ضرورة استمرار الحوار والتعاون في تسهيل العودة الآمنة الكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم وتنظيم العمالة السورية في لبنان.
0: بدوره وصف وزير الطاقة جوز صدي الاجتماع بالمفيد.
2: اليوم كان الحقيقة ثالث اجتماع مع نظير السوري معالي وزير الطاقة، وقدمنا يعني تقدم كبير بالنسبة لإبرام اتفاقية عبور الغاز الطبيعي عبر الأراضي السورية، بقى هيدا عم نشتغل عليه وعن قريب إن شاء الله نقدر ننجزه. كذلك الفرق الفنية بدأت العمل على إمكانية استجرار الطاقة مباشرة من سوريا. أما بالربط الكهربائي الثلاثي مع الأردن، هيدا الشيء البنك الصندوق العربي عم بيدرسه هلا، ويلي سمعناه إنه بحاجة تقريبا سنة تيتحقق. بقى كان اجتماع مفيد كتير، بس مثل ما بقوله بدأ العمل من كم أسبوع، واليوم كان الاجتماع الثالث.
0: وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط فند ما تطرقت إليه المحادثات مع نظيره السوري، وأشار إلى أنه تم التركيز على 3 محاور أساسية، هي العمل على تسهيل العلاقات التجارية عبر تبسيط الإجراءات، توحيد القواعد، خفض كلفة التبادل التجاري بين البلدين، تعزيز التعاون الاستثماري بما يتيح للقطاع الخاص في لبنان وسوريا الاستفادة من خطط التنمية الجاري العمل عليها في البلدين. وفي هذا الإطار أعلن عن تشكيل مجلس أعمال لبناني سوري على أن يعقد اجتماعه الأول في دمشق خلال الأسابيع المقبلة. وأكد الشرع لسلام وقوف سوريا إلى جانب الحكومة اللبنانية ودعمها الكامل لها في إطار علاقة تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة وتعزيز التعاون الأخوي والاستراتيجي بين لبنان وسوريا. وبحسب الرئاسة السورية، الشرع بحث مع سلام في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات. توازياً اعتبرت وزارة الداخلية السورية لبنان كشريك حقيقي وموثوق لضبط الحدود بينه وبين سوريا، وأعلنت أنه تم اتخاذ خطوات بناء ثقة وشراكة مع لبنان لمساعدته في ملفي المختفين والإرهاب، وأن أطرافا لبنانية رهنت قرارها للخارج وتحاول توريط سوريا. وأشارت وزارة الداخلية السورية إلى أن حزب الله يوفر مأوى في لبنان لمجرمي نظام بشار الأسد، وإلى أنه لابد من إعادة كل من تورط بدماء السوريين وفر إلى لبنان. أكد النائب الياس حنكش عبر سكاي نيوز أن أساس المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هو فك الارتباط عن إيران، لافتا إلى أن أهم خطوة قام بها الرئيس جوزيف عون هي استقلالية التفاوض عن ذلك الحاصل في إسلام أباد، وأشار إلى أن اللبنانيين سيقومون بأي خطوة بهدف إخراج لبنان من المغامرة التي أوقعهم بها حزب الله كرما لعيون المرشد الأعلى خامنئي، وإلى أن آمالا كبيرة موضوعة على الوفد اللبناني إلى واشنطن لأن لبنان بات بحاجة للخروج من العتمة والدمار اللذين أوقعه بهما حزب الله. في إطار التنسيق والتشاور حول المقاربات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مع وزير الإعلام بول مرقص ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي بمشاركة فريق استشاري إعلامي. اجتمعوا داخل الوزارة وتم البحث في سبل التكامل والتعاون بين الوزارات والمؤسسات المعنية في هذا المجال. وعرضت وزيرة التربية خلال الاجتماع المشروع الأولي للإطار الوطني الذي تعمل عليه الوزارة لتعزيز التماسك الاجتماعي، انطلاقا من قناعة بأن تعزيز ثقافة المواطنة والعيش المشترك والتعددية يتطلب مقاربة وطنية متكاملة تشارك فيها مختلف المؤسسات العامة، لا سيما عبر التعليم النظامي والإعلام والعمل الشبابي. بدوره شدد مرقس على ضرورة مكافحة خطاب الكراهية بدءا من الجيل الجديد، ومحاربة ذلك يكون في المدارس والجامعات، واضعا عددا من الفيديوهات الإرشادية في تصرف وزارة التربية والتعليم العالي. إقليميا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع تلقي ردا من إيران قريبا جدا على أحدث المقترحات الأمريكية لوقف الحرب بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن إيران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. وقال ترامب إن طهران ما زالت تبدي رغبة واضحة في التوصل إلى اتفاق في وقت تتواصل فيه الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية على طهران. من جهته اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الصراع بين طهران وواشنطن معقد للغاية ويضع بلاده في موقف صعب لأن علاقتها جيدة مع إيران ومع دول الخليج. وأشارت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصدر إسرائيلي إلى أن الموساد يرى أن العودة إلى الحرب ستسرع من تدهور النظام الإيراني وصولا إلى إسقاطه. إلى هنا ينتهي العرض الأخير، أخرجه زميل مارك البيتار. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر